0: السنة فرض عين على كل مسلم حتى يأتمر بما أمر النبي وينتهي عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكلامه وحي غير متلو. لو نتابع هذه المقدمات اللطيفة سيدي ونتحدث عن أمر آخر، سنته تعلمها فرض ومحبته سيدي.
1: كلام دقيق جدا، بارك الله بك، لا بد من تفصيل. الله عز وجل خلقنا، حياتنا بيده، موتنا بيده، رزقنا بيده، الفقر بيده، الصحة بيده، البرد بيده، القوة بيده، ضعف بيده، ومع كل ذلك ما قبل أن نعبده إكراها، فقال لا إكراها في الدين، بل أراد أن نعبده بدافع من الحب. لذلك قال تعالى يحبهم ويحبونا. فالحب في الله واسع جدا، أن تحب الله، أن تحب أنبياءه جميعا، أن تحب الرسل جميعا، أن تحب سيد الأنبياء والمرسلين، أن تحب العلماء الربانيين، أن تحب أهلك، زوجتك، أولادك، والديك، من حولك، المؤمنين الصادقين، المساجد، الأعمال الصالحة، كل شيء ينتمي إلى الدين ينبغي أن تحبه. عندنا كان دكتور في الجامعة من كبار علماء النفس، في أقيم له حفل وداع يفوق حد الخيال، قال كلمة بالحفل لا أنساها، قال أي إنسان لا يجد في نفسه حاجة إلى أن يحب أو إلى أن يحب ليس من بني البشر.
0: الله.
1: فالحب أصل في الحياة، والله أراد الحب ولم يرد الإكراه. يعني مثلا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ما كان ممكن جامعة توزع أوراق الامتحان مكتوب عليها الإجابة كاملة والعلامة بالأحمر 100%، اكتب اسمك فقط، هذا النجاح له قيمة
0: أبدا
1: عند صاحبه، عند أهله، في المجتمع؟ صفر.
0: لا.
1: ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى، هذا الهدى القسري لا جدوى منه، لا يسعد، شيء دقيق جدا. فالهدى القسري لا يسعد، أما أنت حينما تأتي إلى الدنيا بإمكانك أن تعصي الله لكنك أطعته، بإمكانك أن تغش في البيع والشراء لكنك أخلصت في البيع والشراء. ما دام عندك خيارات أنت مخير، الخيار يرقى بالإنسان، يثمن عمله، يعليه عند الله عز وجل. لأن دائما تعالى إعرابه فعل أمر مبني على الفتح. مرة خطر ببالي ما معناه تعالى،
0: قل تعالوا أتلو،
1: ارتفع إلينا، تحرر من وحي الأرض إلى وحي السماء.
0: جميل.
1: تعالى فعل أمر مبني على الفتح، يعني غير أنه إعرابه مبني على الفتح، الأصل أنه الإنسان إذا عرف الله ارتفع من وحي الأرض إلى وحي السماء.
0: جميل.
1: من المصالح والشهوات إلى المبادئ والقيم، من معاينة أهل الدنيا إلى معاينة الملائكة والمقربين.
0: إذن كما أن اتباع سنته وفهم سنته فرض عين، كذلك محبته فرض عين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه.
1: ما قبل الله أن نعبده إكراها.
0: نعم.
1: لا إكراها في الدين.
0: نعم.
1: يحبهم ويحبونه، وكل إنسان لا يجد في نفسه حاجة إلى أن يحب أو إلى أن يحب ليس من بني البشر.
0: نعم. سيدي، العلاقة بين المحبة والاتباع، هناك من يقول أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عسى أن تنفعه تلك المحبة، لكن ليس متبعا.
1: يعني لو فرضنا إنسان معه مرض معين، مرض جلدي، علاجه الوحيد الوحيد الوحيد أن يتعرض لأشعة الشمس، جلس في غرفة قميئة باردة غير مضيئة ما فيها شمس إطلاقا، وقال يا لها من شمس ساطعة، إن هذه الشمس شافية، هذا كله كلام لا قيمة له. إن لم يتعرض إلى هذه الأشعة لا قيمة لكلامه إطلاقا. فالبطولة أن نطبق القرآن. هناك من يعني يتلوه أحيانا، بس يتلو بيته إسلامي، دخله إسلامي، أنفاقه إسلامي، علاقاته إسلامية، سهراته إسلامية، سياحته إسلامية، علاقته بالمرأة التي لا تحل له إسلامية. المنهج الإسلامي يبدأ من فراشه الزوجية، وهو أخص خصوصيات الإنسان وينتهي بالعلاقات الدولية.
0: جميل. إذن سيدي
1: منهج تفصيلي.
0: نعم. المحبة ينبغي أن يرافقها الاتباع. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله
1: فاتبعوني
0: يحببكم الله.
1: نعم.
0: لما كثر مدعو المحبة طولبوا بالدليل.
1: نعم.
0: المحبة مع الاتباع معا سيدي على خط واحد.
1: يعني عفوا كلام دقيق. عندنا أسطوانة غاز وعندنا رأس غاز، لا قيمة لهذه الأسطوانة بلا رأس، والرأس لا قيمة له بلا أسطوانة، شرطان لازمان غير كافيين. المحبة ميل، الاتباع حركة، الاتباع كسب مالك، انفاق مالك، علاقتك بزوجتك، بأولادك، ببناتك، بأصهارك، بكنائنك، بجيرانك، بوالديك، بحرفتك مع الزبائن، بالبيع بالشراء. هذا منهج تفصيلي 5000 بند، يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. هذا الاتباع، تتبع منهج تفصيلي.
0: سيدي لو انتقلنا إلى موضوع يعني قريب جدا من هذا الموضوع، وهو موضوع الأسوة الحسنة. الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف تتحقق هذه الأسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: لأن الناس لا يتعلمون بأذانهم فحسب، بل لا بد من تعلم بالعين. يعني القرآن الكريم كون ناطق، والكون قرآن صامت، والنبي الكريم قرآن يمشي. ما لم يرى الناس اليوم إسلاما يمشي أمامهم إن حدثوه فهو صادق، إن عاملهم هذا الإنسان فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف. الآن لا يقنع الناس بالإسلام إلا إنسان مسلم أمامه. أما كمعلومات، كقراءات، كنصوص، كعروض معينة، لا تقدم ولا تؤخر. القدوة قبل الدعوة. الناس يتعلمون بعيونهم ولا بأذانهم. يعني مثلا لو أب ما تكلم كلمة لا تليق بمكانته أمام أولاده، الأم ما زارت بين الجيران والمدة طالت والأكل تأخر ومع بنتها، فلما الأب غضب حينما عاد أين كنتم؟ ما كنا بمحل. البنت الصغيرة شربت الكذب من أمها. إلي أنا رأيي لعل لا يعجب بعض الناس، أكثر أخطائنا، أكثر أخطاء أولادنا وبناتنا من خطأ الآباء والمعلمين،
0: لعدم تحقق الأسوة والقوة.
1: يعني إذا كان معلم بدخن مثلا في مشكلة.
0: نعم.
1: في مشكلة.
0: نعم.
1: أكثر أخطاء أولادنا من الآباء والمعلمين.
0: نعم سيدي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
1: كلامه تشريع، حركته تشريع، الحركة. يعني علاقته مع أخوانه، مع أصحابه، في القوة، في الضعف، في الصحة، في المرض، في الغنى، في الفقر.
0: هو ذاق كل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هو قدوة، مدام قدوة عامة لكل المسلمين يجب أن يذوق الفقر والغنى معا، كل صفة بطرفيها الحادين، والقوة والضعف معا، والصحة والمرض معا. أعندكم شيء؟ في بيت بالأرض ما في شيء يتاكل؟ ما في خبزة وكاس الشاي؟ لا، ألف إني صائم. لما صار غني لمن هذا الوادي اللي هو لك؟ قال وتهزوا بالله هو لك. فهو ذاق الفقر والغنى معا، والقوة والضعف معا، والصحة والمرض معا. فهذا والجمهور حوله ما معه أحد معا، هو أذاق الله عز وجل من كل صفة طرفيها الحادين، فهو قدوة للأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء والأصحاء والمرضى. تمام.
0: بذلك تحقق الأسوة،
1: القدوة قبل الدعوة.
0: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم، وشكرا لهذه الإفادة الطيبة. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي سعدت فيه بصحبتكم، وقبلا بصحبة شيخنا جزاه الله عنا خير الجزاء، إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن تكونوا دائما في أحسن حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: واللقاء يتجدد مع برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة جديدة يتحفنا بها الداعية الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي. أنتم دائما برفقة صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أيام عثمان مع الدكتور حسن الحسيني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عثمان بن عفان رضي الله عنه ولد في مكة المكرمة بعد عام الفيل بست سنين، فهو أصغر من رسول الله عليه الصلاة والسلام بنحو 5 سنين. كان عثمان رضي الله عنه رجلا حسن الوجه حسن الخلق، ليس بالقصير ولا بالطويل، رقيق البشرة كث اللحية أصلع الرأس أسمر اللون. وقد كان عثمان في أيام الجاهلية من أفضل الناس في قومه، فهو عريض الجاه كثير المال شديد الحياء عذب الكلمات هين الطبع سهل المعاشرة تألفه القلوب وترتاح له النفوس. لذا كان رجال قريش يجالسونه ويألفونه، يحبونه ويوقرونه. ومن سلامة فطرة عثمان أنه لم يسجد في الجاهلية لصنم قط، ولم يقترف فاحشة قط، حتى قال عثمان: ما شربت خمرا في جاهلية، ولا إسلام، ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام. وكان يقول عن الخمر: إنها تذهب العقل. وكان عثمان رضي الله عنه على علم بمعارف العرب في الجاهلية، ومنها الأنساب والأمثال وأخبار الأيام، وساح في الأرض، فرحل إلى الشام والحبشة وعاشر أقواما غير العرب، فعرف من أحوالهم وأطوارهم ما ليس يعرفه غيره، واهتم بتجارته التي ورثها عن والده، ونمت ثرواته، وأصبح عثمان يعد من رجالات بني أمية الذين لهم مكانة في قريش كلها. فقد كان المجتمع المكي الجاهلي الذي عاش فيه عثمان يقدر الرجال حسب أموالهم، ويهاب فيه الرجال حسب أولادهم وإخوتهم ثم عشيرتهم وقومهم. فنال عثمان مكانة مرموقة في قومه، محبة كبيرة، لأنه اجتمعت فيه الأمور كلها، فهو غني وتاجر وشاب طموح ناجح ذو عشيرة وحسب وأخلاق ونسب، الحلم والكرم والحياء والعفة خصال كريمة جمعها عثمان فاجتمعت له القلوب. ومن أطرف ما روي عن حب الناس لعثمان أن المرأة العربية في عصره كانت تغني لطفلها وترقصه قائلة له: أحبك والرحمن حب قريش لعثمان. هكذا كان معدن هذا الإنسان، معدن عربي أصيل لا تكاد تشوبه شائبة. وقد صدق النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيار في الجاهلية خيارهم في الأسلام إذا فقهوا. وقد فقه عثمان. نعم، لقد كان عثمان قد ناهز 34 من عمره حين دعاه أبو بكر إلى الإسلام. أورد ابن كثير في البداية والنهاية أن الصديق لما لقي عثمان قال له: ويحك يا عثمان، إنك لرجل حازم، ما يخفى عليك الحق من الباطل، ما هذه الأصنام التي يعبدها قومنا؟ أليست حجارة صم لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع؟ قال عثمان: بلى والله إنها لكذلك. قال الصديق: هذا رسول الله محمد بن عبد الله، قد بعثه الله إلى خلقه برسالته، هل لك أن تأتيه؟ يقول عثمان: فاجتمعنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا عثمان، أجب الله إلى حقه، فإني رسول الله إليك وإلى خلقه.
قال عثمان: فوالله ما تمالكت نفسي منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. إنها لحظة السعادة، بل كانت لحظة الحياة الحقيقية التي دبت في جسد عثمان. كل الصفات الحسنة التي حملها عثمان بين جنبيه في الجاهلية سنشاهدها الآن في المسار الصحيح بعد الإسلام. أثر عثمان لن ينحصر بعد اليوم بين بيوت قريش ولا شعاب مكة ولا صحراء الجزيرة، كلا، سيأتي يوم وجيوش عثمان تفتح خراسان وجرجان وأذربيجان وبلاد ما وراء النهر منتصرة على جيش الفرس جهة المشرق. سيأتي يوم وجيوش عثمان تمتد في قلب أفريقيا منتصرة على الدولة الرومية البيزنطية جهة المغرب. بل إن قوة عثمان العسكرية لن تقتصر على البر فحسب، بل ستغزو البحر وستنتصر على الرومان في أول معركة بحرية في الإسلام عام 35 للهجرة. أورد ابن سعد في طبقاته أنه بعد أن أسلم عثمان قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، قدمت حديثا من الشام، فلما كنا بين معانا والزرقاء فنحن كالنيام إذ بمناد ينادينا: أيها النيام هبوا فإن أحمد قد خرج من مكة، فقدمنا فسمعنا بك. فإن صحت هذه الرواية فتلك والله كرامة، بل هداية ساقها المولى سبحانه عندما يرى الإنسان رؤيا في منامه ثم يراها حقيقة ماثلة أمامه. فمن ذا الذي يسمع بخروج النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل إلى بلده؟ حتى إذا نزله وجد الأحداث والحقائق تنطق بصدق ما سمع به حينها. لا يملك الصادق إلا أن يجيب الدعوة، وكان عثمان من الصادقين. لم يعرف عنه أنه تردد أو تلعثم، بل أجاب على الفور دعوة الصدق، فكان بذلك من السابقين الأولين. حتى قال أبو إسحاق: كان عثمان أول الناس إسلاما بعد أبي بكر وعلي وزيد بن حارثة، فكان بذلك رابع من أسلم من الرجال.

0: إذاعة صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أيام عثمان مع الدكتور حسن الحسيني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: عثمان بن عفان ذاك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين، كان ختن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابنتيه، وضمن له بيتا.

هنا صوت حق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي ندعوكم لمتابعة برنامج ورتل القرآن ترتيلا. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخ في الله، نعيش وإياك سلسلة ممتعة في هذه السورة العظيمة، سورة البقرة، وقد استهلت بتمجيد لكتاب ربنا سبحانه وتعالى وتنزيه له عن تسرب الشك إليه. ومهما حاول المشككون في هذا العصر أن يبعدوا المؤمنين المتقين عن دستورهم الخالد فلن تنجح تدابيرهم، فالقرآن الكريم هو الهادي لمن خاف ربه فأدى ما عليه وترك ما أمر بتركه. وما أروع هذه الآيات عندما تحثنا على عدم التفريق بين الصلاة والزكاة، فكلاهما مأمور به، وهذا هو شأن المؤمنين، يصدقون بكل ما أنزل الله سبحانه وتعالى سواء عرفوا حكمة ما أنزل أم لا. فلن يكمل إيمان واحد منهم حتى يوقن ويصدق تلك الكتب السماوية المنزلة، وعلى رأسها وفي مقدمتها القرآن الكريم، تلك المعجزة الخالدة. فمتى فعلوا ذلك فازوا بالنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. فضل قراءة القرآن وحفظه والعمل به ومدارسته. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى، ويزداد بكل آية حسنة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره، فأحل حلاله، وحرم حرامه، أدخله الله الجنة، وشفعه في عشرة من أهله كلهم قد وجبت له النار. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده.

أيها الأخ في الله، قلت لك في الحلقة السابقة إن هذه الفقرة نطبق فيها أحكام التجويد التي تعلمناها نظريا، نطبقها هنا بشكل عملي، حيث نؤكد في كل مرة على الأحكام الجديدة ونتذاكر الأحكام القديمة. فالتطبيق العملي كما تعلم يرسخ المعلومات النظرية، لا سيما وأننا سنشرح أحكام التجويد من خلال ألوان مصحف التجويد الذي اعتمد الترميز الزمني واللوني لأحكام التجويد. نأتي إلى هذا إن شاء الله عندما نصل بأبحاثنا إلى الأحكام المشهورة الأساسية في هذا الفن، ولكن لا تنس ما قلته لك سابقا، إننا نعتمد الطريقة التراكمية، ففي كل يوم ستتعلم شيئا جديدا. ولا تستغرب سيرنا الوئيد البطيء، لأننا نريد أن تترسخ الأحكام في ذهنك، فالسرعة تنافي الإتقان كما تعلم. بعد أن ننتهي من الشرح النظري للأحكام، سنقف عدة وقفات مع كل صفحة من صفحات القرآن الكريم لنجري التطبيقات العملية، معتمدين على شرحنا للأحكام وعلى ألوان مصحف التجويد في المرحلة المتقدمة إن شاء الله تعالى. والآن أخانا في الله، نحن مع مطلع سورة البقرة، وإليك هذه الملاحظات على تلاوتها. الملاحظة الأولى قوله تعالى في بداية السورة: ألف لام ميم. هذه الحروف المقطعة في أوائل السور مثل حاميم، ألف لام را، كاف هاي عين صاد وغيرها، كل هذه الحروف تمد بطريقة منتظمة، لها قواعد وأحكام نأتي عليها عند حديثنا عن أحكام المدود إن شاء الله تعالى. تتعلم قواعدها ثم بعد ذلك تتعلم طريقة مدها من خلال ألوان مصحف التجويد. ثانيا، هذه النقاط الثلاث المرسومة فوق كلمة لا ريب وكلمة فيه، هذه النقاط تدل على جواز الوقف في أحد هذين الموضعين، أي بإمكانك أن تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقفت عند كلمة لا ريب، وبإمكانك أن تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بإمكانك أن تقف عند أحد هذين الموضعين لا كليهما، وسنأتي على تفصيل ذلك لاحقا عند حديثنا عن أحكام الوقف والابتداء. ثم بعد ذلك أنبهك إلى أمر مهم جدا أثناء التلاوة، أنه يسن لك الوقوف على رأس الآيات دائما، فالوقوف على رأس الآية سنة من سنن تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، أي هكذا

على حرف ساكن، أي إذا أردت أن تقف في موضع ما أثناء تلاوتك فقف حيثما تشاء، ولكن سكن الحرف الذي ستقف عليه. هكذا: الذين يؤمنون بالغيب. الباء مكسورة في المصحف، ولكن لما وقفنا عليها لا بد من تسكينها. ويقيمون الصلاة، أيضا التاء المربوطة مفتوحة، لكن لما وقفنا عليها سكناها. وهكذا في كل حالة وقف أثناء تلاوتك لا بد أن تقف على سكون، فإنها سنة من سنن العرب في النطق.

والآن إخواننا الكرام إلى طرائف من لطائف التفسير وبلاغة التعبير في كتاب الله. يقول تعالى: ألف لام ميم. تأمل أخي هذه البداية التي تبهر الأنظار وتدفع الإنسان للتساؤل، ماذا تعني ألف لام ميم؟ أتت هذه الحروف لتتحدى صناديد العرب وفصحاءهم وشعراءهم: هذه حروفكم التي طالما نسجتم منها ألوانا من القول ورسمتم بها لوحات من الأدب والفن، ومع ذلك ستقفون عاجزين عن محاكاة القرآن في أسلوبه. ويقول تعالى أيضا: ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألا ترى أن المرأة يقول للقريب هذا وللبعيد ذلك؟ فلما قال تعالى عن كتابه ذلك مع أنه قريب؟ قال الله ذلك لأنه أراد أن يظهر لنا رفعة شأن هذا القرآن، فهو بعيد في منزلته ومكانته. ألا ترى أن الشيء النفيس العزيز على نفوسنا نجعله في مرتفع صونا له؟ فكان قوله تعالى ذلك الكتاب بعد قوله ألف لام ميم كالشيء العزيز المنال بالنسبة للمخلوقات على أن تعارضه. ولاحظ دقة اللفظ في قوله هدى للمتقين. الهدى هو الدلالة التي توصلك إلى مبتغاك، والقرآن هو الهدى الذي يوصلك إلى التقوى والنعيم. ويقول تعالى أيضا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. لما قال ربنا يؤمنون ولم يقل آمنوا بالغيب، مع أن إيمان المتقين بالغيب مؤكد في الآية الكريمة الذين يؤمنون بالغيب. قال تعالى يؤمنون بصيغة المضارع ولم يقل آمنوا بصيغة الماضي، لأن الإيمان منا مستمر متجدد لا يطرأ عليه شك ولا ريبة.

من صوت الحق بعد التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج ورتل القرآن ترتيلا. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نصحبكم الآن مع برنامج من هو الله لفضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتنا، لا زال السؤال من هو الله جل في علاه، وتعريفة الله له سبحانه في القرآن متعددة، مرة بالأسماء، مرة بالصفات، مرة بالخلق، مرة ببديع الصنع، مرة بالآيات الشرعية والآيات الكونية. يقول هنا: قل هو الله أحد، الله الأحد. الله عرف نفسه هنا بأنه أحد، أحد فرد صمد. أحد، ما الفرق بينه وبين واحد؟ في القرآن واحد وفي القرآن أحد، أحد ومرة واحد، إنما الله إله واحد، وهنا أحد. ما الفرق بين أحد وواحد؟ أحد يعني أحد في صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى، واحد في الأعداد فهو أول لا ثاني له، أحد لا شبيه له جل في علاه، أحد في الصفات والأسماء، واحد في الأعداد. قال: قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في أسمائه، أحد في صفاته، لا يشابه أحد سبحانه، هو خالق جل في علاه، متفرد بالكمال والجمال والجلال، لا إله إلا هو ولا رب سواه، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، أحد. الله الصمد، قفوا معي، بعض العلماء ألف رسالة في كلمة الصمد فقط. كلمة الصمد يا أحبتي تأخذ مجلدات، كلمة الصمد وحده، الصمد ألف بعض العلماء أفتى فيها فتوى في السؤال بستين صفحة. الصمد لها في التفاسير 10 معاني أو أكثر. الصمد، ما هو الصمد؟ الصمد الذي تكامل سؤدده فهو السيد سبحانه وتعالى، حتى يقول الطبري وقال أنشد الأول الشاعر: ألا صبح الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. الصمد الذي تكامل سؤدده، فله الشرف سبحانه وله المجد. من هو صاحب المجد إلا الله؟ من هو صاحب الكمال إلا الله أصلا؟ من له الجمال والجلال إلا الله؟ كل العباد ناقصون مهما سار فيهم من كمال إلا الله وحده. الصمد الثاني، الصمد المقصود في الحاجات سبحانه وتطلب الأغراض، والمقصود في الأزمات والكروبات تصمد له الكائنات، يعني تقصده. كل من في السماوات والأرض يسأله، كل ما يعني كل يوم هو في شان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان. الصمد الذي تصمد له الكائنات، اسمع، تصمد له الكائنات باختلاف اللغات وتعدد النغمات وتباين اللهجات في الأرض والسماوات، فيعطي الكائنات ويمنح المخلوقات، ثم تبقى خزائنه ملأة لا تنفد أبدا. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض مما في يمينه. صمد، يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب كل مملك قد أصيدت ورأيت بابك واسعا لا يصد. تصمد، صمد. هذا المقصود، هذا المقصود الناس يقصدون له. البهائم، العجموات، الحيتان، الطيور، الزواحف، تسأله رزقها وحفظها وصحتها وأمنها، كل الكائنات. الصمد تصمد له سبحانه، الصمد. قل هو الله أحد الصمد. ومن معانيه الصمد أيضا الذي لا يأكل الطعام، فهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، وليس بحاجة يأكل سبحانه وتعالى، جل في علاه يطعم ولا يطعم، جل في علاه ولا يحتاج لأحد. والصمد أيضا الذي لا يحتاج إلى غيره، فهو لا يحتاج إلى صاحبة، تعالى الله عما يقولون، ولا زوجة ولا ولد، تعالى الله، ليس له صاحبة وما ينبغي له، وكذلك ليس له ولد جل في علاه، وليس له أب ولا جد، لم يلد ولم يولد. والصمد هو القوي سبحانه وتعالى، يقولون هضبة صمداء أو رابية صمداء، يعني قوية صمداء، حتى يقول بشار: يا نائح الحسن بذات الصمد. قالوا الصمد هذه يعني المكان الذي هو قوي، فهو القوي سبحانه وتعالى ذو القوة المتين. والصمد الغني أيضا، لأنه سبحانه وتعالى غني عما سواه. والصمد الذي ليس له جوف، يعني مصمد قوي، مصمد مصمك يعني. والصمد الذي قالوا له غاية الكمال والجمال والجلال، والصمد الذي ليس فيه نقص سبحانه وتعالى. فإذا كان هذه كلمة غرقت فيها الأفهام، يقول أبو الطيب المتنبي: إذا تغلغل فكر المرء في طرف من مجد غرقت فيه خواطره، يعني طرف من صفة من صفة من صفة غرقت الخواطر. إذا تغلغل فكر المرء في طرف من مجد غرقت فيه خواطره. فسبحان من هذه عظمة جل في علاه. ويا أحبتي يقول لكم كلمة، يقول أحد الفلاسفة: سوف تعرف إذا سافرت في الكون ألا عظيم إلا الله، وأنا العبد الضعيف الحقير الفقير أمامكم، سافرت الكرة الأرضية من شرق الصين إلى غرب فرنسا، أشهد ألا عظيم إلا الله، وأشهد ألا قوي ولا باقي ولا صمد ولا إله إلا الله، وإني رأيت هذه الحقيقة بنفسي التي قرأتها، رأيتها في الكون. هل في الوجود حقيقة الله؟ صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

هكذا مستمعينا الكرام تابعتم برنامج من هو الله عز وجل لفضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها ينادى الآن لصلاة الصبح، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر ولك الحمد بما فضلتنا وبما خلقتنا ورزقتنا وأعطيتنا وهديتنا وعلمتنا وجعلتنا من أتباع أكرم نبي وأكمل صفي وخير رسول وأصدق شفيع محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الرحيم عليه صلواتك وسلامك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، وأنت أهل الفضل والعطاء والعفو والرضا. إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى الفقراء وأنت الغني الكريم، أم إلى السفهاء وأنت الحليم الحكيم، أم إلى الجهلاء وأنت العليم الخبير؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وأمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحب ما يقربنا إلى حبه والشوق إلى لقائه وورود الحوض معه، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأنت الكريم العظيم يا خير من سئل وأكرم من أعطى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي
التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وهو الذي يكشف المأثم والمكرم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو، تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

اللهم الهمنا رشدا واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك.

اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وتب علينا يا تواب. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد في أعلى الدرجات وفي أعلى درجة الجنة، جنة الخلد التي وعدتها عبادك الصالحين وجندك المؤمنين وعبادك المجاهدين الصادقين الصابرين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالقضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رحيم يا رحمن ويا ملك ويا ديان ويا مستعان ويا حنان. اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء لنا خيرا، وما قضيته لنا من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. اللهم آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما يلج في الليل، ومن شر ما يلج في النهار، ومن شر ما تهب به الرياح. الحمد لك حتى ترضى، والحمد لك إذا رضيت، والحمد لك في الأولى والآخرة. نحمدك بمحامدك كلها، ونثني عليك الثناء كله، وأنت أهل الحمد والمجد والبقاء، وأنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي ندعوكم لمتابعة برنامج وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: وعندئذ يحدثنا الرسول فتنصلح الحياة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما أجمل أن نعيش مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أخذهم بتوجيهاته ونصائحه، ومع امتثالهم لأوامره. يحكي المؤرخون والمحدثون أن أحد البدريين أبو مسعود البدري كان له غلام، وربما كان من هذا الغلام خطأ، اعتبره أبو مسعود خطأ شنيعا، فإذا به يعني يقسو عليه ويضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ناظر إليه من بعيد، فإذا به صلوات الله وسلامه عليه يأخذ طريقه إلى أبي مسعود، وهو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. وأبو مسعود منهمك في ضربه لغلامه، لدرجة أنه يعني لم يميز صوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أصبح قريبا منه. وإذا به يلتفت فيستمر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. ما معنى هذه الجملة؟ أن المرء منا مهما كانت قدرته ومهما كانت سطوته يعني، فينبغي أن يعي جيدا أن هذه السطوة إذا استعملت استعمالا سيئا فهو محاسب عليها، وبالتالي ينبغي أن نعي أمرا هاما، هو أن الإنسان ينبغي أن يكون رفيقا، وأن يكون يعني من أولئك الذين يلجؤون إلى الكلمة، يستطيع أن يعني يخطئ بها الغلام، أو يستطيع أن يبصر بها الغلام. ونحن نعي أن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول عن نفسه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، وإنما كان يعني رفيقا بي، معلما، ونعم المعلم هو، ما كهرني وما ضربني وما أنبني، ولكن يعني ليس معنى هذا أن أنسا كان يعني غير آخذ بأهداب أدبيات العمل مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا، يحكي أنس أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أرسله في مهمة فأبطأ عليه، فخرج صلى الله عليه وسلم ينظر أين أنس، فإذا بمباراة كانت معقودة بين الشباب وصبيان المدينة في هذا الوقت، فاستهوت أنسا فوقف يتفرج، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد حضر. لكن انظروا، هل أزعج أنسا؟ هل ضرب أنسا على ملأ؟ هل عنفه أو أنبه؟ لا، وإنما أخذ اتجاها آخر. وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وداعة وفي لطف وفي رفق: يا أنس، أذهبت حيث أمرتك؟ سؤال، وهو بليغ كل البلاغة. أذهبت يا أنس حيث أمرتك؟ وإذا بأنس يقول الآن أذهب يا رسول الله. ووعى أنس الدرس وعلم واستيقن أنه أخطأ خطأ بليغا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله هذا السؤال إنما كان يسجل عليه أنه تأخر عليه وأنه انشغل بغير ما كلفه به. أذهبت حيث أمرتك؟ هذه كلمة قوية، مع أنها كلمة رحيمة، مع أنها كلمة حكيمة، لكنها بلغت مبلغها من أنس، كما بلغت الكلمة التي أعطاها صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود البدري: اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، يعني سيحاسبك، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته، أنت مسؤول عن هذا الغلام. وبالتالي إذا بأبي مسعود يقول: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تفعلها للفحتك النار. هذه هي التربية النبوية لمن يخدمنا. من يخدمنا كان يعلم، وكان يكسى مما نكتسي، وكان يطعم مما نطعم، وذلك عملا بما أوصانا به صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خاولكم. لأول مرة في التاريخ يعي التاريخ أن الخادم أخ للمخدوم. إخوانكم خاولكم، خاولكم يعني الذين يتخولون أموركم، يعني يتعهدونها، ينظفون بيوتكم، يحملون أبناءكم، يعملون لكم ما تكلفونهم به. إخوانكم خوالكم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس. وربما كان هذا عن العبيد، لأنهم هم الذين كانوا يخدمون، لكن لأول مرة يعني يجهر الإسلام بحق من حقوق الناس، من حقوق الإنسان، لأن العبودية ليست أمرا طبعيا، وإنما هي أمر اخترعه وابتدعه الإنسان القاسي. ومن هنا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى نصابه حين قال: إخوانكم خاولكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس. وكان نافع مولى بن عمر من أعلم الناس، كان شيخا للإمام مالك. لماذا؟ لأن ابن عمر أتاح له الفرصة ليتعلم ويعلم، ومن هنا انتشر العلم، ومن هنا كان خدمنا علماء وفقهاء، ولم يكونوا إلا إخوة لنا. ومن هنا نجح الإسلام في الانتشار وفي الانتصار. لماذا؟ لأنه يعلم الناس جميعا كيف تكون المساواة، وكيف تكون حقوق الإنسانية، وكيف تكون الأسرة آمنة مطمئنة إذا هي أحسنت التعامل مع من يخدمها ومن يقوم بشؤونها. وهكذا ينبغي أن يقوم كل منا بما ينبغي أن يقوم به من إحسان التربية، من إحسان التعامل، من إحسان الخطاب أيضا. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا أحرارا، ونحن الذين استلقطناهم، وعلى هذا الأساس ينبغي أن يكون المسلم هذا. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: وعندئذ يحدثنا الرسول فتنصح

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هار.
0: على شفا جرف هار.
1: على شفا جرف هار.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نتناول الكبيرة الديوث الذي لا يغار على زوجته، ونمضي في حلقة جديدة من هذا البرنامج على شفا جرف هار. الديوث هو الرجل الذي لا غيرة له على زوجته وابنته، هو القوام.

إليه والمترجلة والديوث. ثم إننا نتناول أيضا الكبيرة، عدم التنزه من البول للرجال والنساء. وقد ورد في الأثر أن غالب عذاب القبر من ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر عذاب القبر من البول، وفي لفظ: عامة عذاب القبر من البول. وعنه رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ومعناه: من يبول فعليه أن ينظف أعضاءه من البول بالماء، فإن لم يجد فبالورق الصناعي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع برنامج التنمية البشرية كن إيجابيا مع الدكتور صلاح الراشد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الخيار بيدك، ما الذي تريده؟ التعاسة أم السعادة؟ الضعف أم القوة؟ الفشل أم النجاح؟ التفكير الإيجابي أم التفكير السلبي؟ اختر ما شئت. الإنسان الإيجابي هو السعيد المستفيد من ماضيه، المتحمس لحاضره والمتفائل بمستقبله. ومن استجمعت فيه هذه الصفات فقد جمع صفات الناجحين. الإيجابي نشيط، يعقد الأمر ويشرع في العمل، وهو متوكل ومستبشر من النتائج. الإيجابي يقلب المحنة منحة، والسيئة حسنة، والسقطة تجربة، والمرارة فائدة، والشر خيرا. الإيجابي عنصر فعال، أينما وقع نفع كما في الحديث، والحياة تنحاز وتميل له. ولا عجب أن تنحاز الحياة للإيجابي. قد ينتصر إنسان سلبي لحظة أو فترة، قد يعتلي منصبا، قد يحقق سمعة بين الناس، قد يربح مالا، لكن سنن الحياة لا تديم له ذلك، كما أنه لا يخلد بذكر طيب، إذ من سنن الحياة أنها تميل للإيجابي ميل الجاذبية للأرض، وذلك لأسباب منها أن الله تعالى قدر الأشياء وفق سنن كونية لا تتغير. ومن هذه السنن أن الذي يرى النتائج ويعمل لها يحصل عليها، فالقاعدة الصحيحة المجربة تقول: من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل. اثنان، إن من سنن الله تعالى أيضا أن يعطي من يحسن الظن به، وفي الحديث القدسي الشريف الذي تقدم: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أي له ما يظن. وفي القاعدة الصحيحة المجربة التي ذكرناها: إن الله لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل، وعند أهل البادية: من رجاه ما خاب. ثالثا، أن الأشياء تنفر من السالب بطبيعتها وتلصق بالموجب، والإيجابي يجذب إيجابية الخير والسعادة والنجاح، والسالب ينفر منه ذلك فتنفر منه. والإيجابي صفة المخلوقات الموجبة كالملائكة، والسلب صفة المخلوقات السالبة كالشياطين. والإيجابي يتطبع بطباع المخلوقات الموجبة فيجذبها، والسلب يتطبع بطبائع المخلوقات السالبة فيجذبها أيضا. رابعا، الإيجابي بسبب حماسته للحاضر والمستقبل، فإن قواه الدفينة والكامنة والموجودة في كل إنسان تستيقظ، بينما ترقد عند السلبي لأنه متحبط ومتشائم. إن الإيجابية ثورة في الفرد نفسه، في الأسرة، في الجماعة، في المؤسسة، في المجتمع كله. إن الإيجابية ثورة لكنها دون سلاح مادي. إن الإيجابية ثورة إذا حلت قادت وحركت لها الوسائل. إن الثورة الإيجابية أن تبني بدلا من أن تهدم، أن تصنع بدلا من أن تنقد، أن تغير ولكن بالبصيرة لا بالعنف، أن تكون عندك قوة المعلومة لا قوة الأسلحة بالضرورة. الثورة الإيجابية أن تبدأ بالنفس قبل الساعد واليد. إن الأمم التي تبني نفوسا هي التي تقود، بينما الأمم التي تبني جسورا وشوارع ومباني وحديدا فهي التي تخدم الآخرين. وأسوأ من هذه وتلك هي تلك الأمم التي لا تبني نفوسا ولا جمادا. إن أكثر ما تفتقر إليه دولنا هي تلك المؤسسات التي تبني الفرد، خاصة في الناحيتين الروحية والنفسية. لقد قرأت قصصا كثيرة عن العظماء والأعلام، فإذا كثير منهم كان فاشلا في دراسته، أو يتيما، أو معاقا، أو فقيرا، أو سجينا، أو طريدا، لكن الصفة التي كانت تجتمع لديهم جميعا هي الإيجابية والتفاؤل والحيوية والدافع الداخلي. هناك أناس كالأموات، سلبيون نظرة، متذمرون من واقعهم، منكسرون من ماضيهم. وحتى تعرف هذه الحقيقة انظر كتابات الكتاب والقراء في الصفحات اليومية، وهم يمارسون النقد المستمر والأستاذية عن المجتمع، وكل إناء بما لديه ينضح. إننا بحاجة إلى ثورة إيجابية تبدأ بالنفس وتنتقل إلى محيطنا الأسري، ثم إلى بيئة العمل، ثم إلى المجتمع، ثم إلى العالم كله. إنني لا أجد مؤهلا لقيادة البشرية مثل الإنسان العربي، ذلك أنه يملك ما لا تملكه البقية. المشكلة تكمن في العملاق النائم داخله، من يوقظه؟ دعنا نعود إلى تعريف التفكير الإيجابي الذي اصطلحنا عليه، وهو استغلال أطروحات عقلك الباطن بطريقة إيجابية. المقصود أن العقل الباطن دائما يعمل في طرح الأفكار، والذي يجب عليك فعله هو استغلال الأفكار الإيجابية أو برمجته بحيث ينتج لك أفكارا إيجابية دائما. الذي يجب أن تعرفه أن العقل الباطن لا يحكم، فقد يخزن وينقل ومن ثم يتصرف وفق المعلومات الموجودة لديه، صحيحة كانت أم خاطئة. العقل الباطن يتلقى الأفكار الموجودة في العقل الإدراكي والتي جاءت من خلال مصادر التلقي، السمع والبصر واللمس والذوق والشم، ثم يخزن. بعدها يبدأ بتصرف وفق ما لديه من معلومات. من هنا وجب الانتباه لما تقبله كحقيقة حتى لا يخزن في العقل الباطن. لهذا السبب فإنه ينبغي على الإنسان أن ينتبه لما يدخل في عقله. الدراسات الحديثة بدأت تتفق على أن السعداء هم الذين تشغلهم الأفكار الإيجابية. الذي يفكر إيجابيا هو لا يرفض الأفكار السلبية، لكنه لا يقبل أن يغوص فيها. التفكير الإيجابي عبارة عن أفكار متكررة حول توقع الأفضل من خلال الظروف الأسوأ. هناك قاعدة جديدة وحديثة بدأت تستقر في علم النفس، خاصة المدرسة الإدراكية Cognitive School of Psychology، وهي أن نوعية أفكارك تحدد نوعية حياتك، أو قل تصرفاتك هي نتاج فكرك. خذ هذا المثال: تبدأ الساعة 7 صباحا، فأول ما تفكر فيه هو يومك وما فيه من مشاغل كثيرة، والاجتماع الذي ينتظرك، أو المسؤول الذي طلب منك أشياء لم تحضرها، ثم العمل المطلوب منك، ثم التقارير أو الواجبات المتأخرة، كل هذا، فتحزن لذلك. الساعة 7 صباحا وأنت حزين وقلق، الفكرة السلبية أنتجت شعورا سلبيا رغم أن شيئا لم يحدث بعد. لا شك أن الشعور بالقلق والحزن والخوف وغيره من المشاعر السلبية والتي قد لا تظهر أفضليتك، بل أن كثيرا من الناس يتصرف بسلبية رغم الإيجابيات المحيطة به. السبب هي الأفكار السلبية. ما الذي يمكن أن يقدمه التفكير الإيجابي؟ بما أن الإنسان هو نتاج أفكاره، فإن الأفكار لو أتقن الإنسان إدارتها فإنها قد تحول حياته كاملة، وهذا الذي نريده من فن التفكير الإيجابي. فقد ينقل الإنسان من مسالك الأسماك إلى مدارج الأفلاك، من الجبن إلى الشجاعة، من الهم إلى السعادة، من الغم إلى الإرادة، من الضعف إلى القوة. التفكير الإيجابي طريقك إلى النجاح والسعادة. قد لا تكون المهمة بسيطة في البداية، وهي فعلا كذلك، حيث سيتطلب منك جهدا وعزيمة وإصرارا وكفاحا، لكنك حتما في النهاية تنتصر. نعم، تنتصر في نهاية كفاحك وإصرارك. الخيار بيدك، ما الذي تريده؟ التعاسة أم السعادة؟ الضعف أم القوة؟ الفشل أم النجاح؟ التفكير الإيجابي أم التفكير السلبي؟ اختر ما شئت. أريد فقط منك أن تدون أهم المعلومات. الذي يسمع فقط يحصل على 30% فائدة، الذي يسمع ويدون يحصل على 50%، والذي يسمع ويدون ويطبق يحصل على قرابة 80 إلى 90% فائدة. لا تسمع فقط، دون، تفاعل، طبق. هذا سلوك الناجحين المؤثرين في أنفسهم وغيرهم.
0: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج التنمية البشرية. كن إيجابيا مع الدكتور صلاح الراشد. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج استراتيجيات من السيرة النبوية مع الأستاذ عباس شريفة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

إن ميزة المسلم المحتك بتحديات الواقع أنه أبعد الناس عن خطاب المزايدات الفارغة والخطابات العنترية، لأنه يعيش الواقع ولا يسكن الأبراج العاجية مع الخيالات المخملية. فهذا رجل جاء ليزايد على جمع من أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم، فقد روى الإمام البيهقي في دلائل النبوة أن رجلا قال لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: والله لو أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الأرض. فكأن هذا الرجل ينسب التقصير إلى الصحابة في توقير النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: لو كنت أنا مكانكم ما تركته يمشي على الأرض، أي لحملته على الرأس والأكتاف. فقال له حذيفة: يا ابن أخي، أكنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا، يعني ينكر عليه، لقد رأيتنا أيوم الأحزاب وقد حفر كل منا لنفسه حفرة يدفن نفسه فيها من البرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من يأتني بخبر القوم، أي بخبر الأحزاب، وهو معي في الجنة؟ قال حذيفة: والله ما قام إليه أحد، يعني في الصحابة أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب، ولم يقم له أحد من أصحاب رسول الله، مع أن الصحابة كانوا يتسابقون على أقل من ذلك، ومع ذلك من شدة البرد والخوف ما استطاع أن يقوم أحد من الصحابة. فقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لديهم جلد عجيب، فالذي يذهب إلى مكة الآن ليحج لا يكاد يطيق الحر مدة 5 أيام أو 6 أيام، وهم قد كانت هذه حياتهم بصفة مستمرة، فقد كان عندهم الجلد إلى هذا الحد العجيب، ومع ذلك لا يقوم أحد لتنفيذ طلب النبي صلى الله عليه وسلم. فلك أن تتصور شدة البرد التي كانت موجودة أنذاك، وشدة الخوف التي امتلكت أفئدة الصحابة الكرام. قال: والله ما قام أحد. فقال: من يأتني بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ قال: فما قام أحد 3 مرات. قال حذيفة: فتقاصرت، أي أدنيت رأسي خشية أن يدعوني فيراني. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة، فسماه بالاسم. قال: فقمت ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسول الله بد. قال: فدعا لي وقال: اذهب إلى القوم وأتني بخبرهم ولا تذعرهم علينا. في هذه الاستراتيجية ملحظ خطير ومهم، وإشارة هامة جدا إلى مسألة تحكم الخيال السياسي لدى بعض الجماعات في رسم سياساتهم واتخاذهم لقرارات مهمة ومفصلية بدون أن تعير أي اهتمام لمعطيات الواقع وطاقة الأتباع، خصوصا عندما تكون في موقع السلطة، فيودي بها الجنوح إلى الخيال والاعتماد على التوتر العاطفي والحماس المجرد إلى التهور والسلوك والدخول في مسارات انتحارية تدميرية تأكل الأخضر واليابس. وأكثر ما تظهر هذه المشكلة في تصور الشباب المسلم لشكل الدولة الإسلامية التي تقترب بذهنه إلى المدينة الفاضلة، ويجعل من هذا الخيال خطة عمل والبرنامج السياسي المنشود لنموذج الخلافة الراشدة كنموذج وحيد لشكل الدولة التي يتخيلها، ولا يقبل بخلافة علي أو عثمان، لابد أن تكون خلافة أبي بكر وعمر. ومن ذلك نجد أن هذه الاستراتيجية وهذه السياسة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التمييز بين الخيال والمثال وبين الواقع الموضوعي من أهم ما كان يحكم طريقة تفكير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. والسلام عليكم.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج استراتيجيات من السيرة النبوية مع الأستاذ عباس شريفة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج كلمة مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كلمة النهاردة كلمة محببة جدا لربنا، كلمة مريحة جدا للقلب، كلمة تخليك تشوف الدنيا حلوة وتشيل اليأس والإحباط من قلبك. كلمة النهاردة اللي هنتأمل فيها مع بعض ونشوف أثرها على قلوبنا هي الحمد لله. عارف يعني إيه الحمد لله؟ الحمد لله يعني الثناء على اختيار ربنا. يعني يا رب أنا بعترف بحسن اختيارك ليا في أي حاجة في حياتي، أي حاجة بتختارها لي يا رب أنا راضي عنها، أنا راضي عن كل أفعالك يا رب، الحمد لله. أقولك على معلومة، تعرف أن الحمد لله دي أول كلمة قالها إنسان يوم ربنا خلق سيدنا آدم ونفخ فيه من روحه، دخلت الروح فعطس سيدنا آدم، ما كانش يعرف اللي بيعطس يقول إيه، هو لسه حالا دب الحياة فيه، فبص كده فقالت له الملائكة احمد ربك، فقال الحمد لله. عارف الحمد لله على ايه؟ على نعمة ان ربنا اوجده، نعمة الايجاد، ان انت موجود في الدنيا واخرتك الجنة ان شاء الله. فكانت اول كلمة قالها انسان الحمد لله يوم الروح دخلت في سيدنا ادم، واول كلمة من حب ربنا فيها بدأ بها القرآن الحمد لله رب العالمين. ولما خلق الدنيا قال الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، واخر كلمة خالص يوم القيامة هتسمعها وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. خلاص أهل الجنة دخلوا الجنة، والعياذ بالله الناحية التانية دخلوا وقيل الحمد لله رب العالمين. وأول كلمة هنقولها لما نخش الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قولها في الدنيا الحمد لله، انت ذكرت وتعبت وكان ده مجموعك، معلش مش على مزاجك، قول الحمد لله. ربنا يجعل لك خير في الكليه اللي انت دخلتها، انت دورتي على شغل وما لقيتيش غير الشغل ده، معلش قولي الحمد لله على الفرصه دي، وان شاء الله ربنا هيبارك لك فيها وتنتقل الفرصه احسن. هو ده شكل عيالك؟ خد بالك دي خلقه ربنا. قول الحمد لله على شكل عيالي وعلى شكل بيتي وعلى شكل عربيتي، اسعى وكل اللي ربنا يجيبه الحمد لله. اتفسخت الخطوبه الحمد لله، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. ده من ادب العبد مع ربنا، فربنا يحول الشيء اللي انت بتكرهه ده لشيء كله خير، بس قول الحمد لله. من حب ربنا في كلمه الحمد لله قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملا الميزان. تتفاجئ يوم القيامه ان كلمه الحمد لله دي ملت ميزان حسناتك فدخلتك الجنة بمرة بس واحدة قلتها من قلبك الحمد لله. بيحكوا قصة لطيفة جدا ان في ملك ووزير، كل ما تحصل حاجة الوزير يقول الحمد لله لعله خير، كل افعال ربنا خير يعني. ففي يوم من الايام كان طالع في رحلة صيد مع الملك، فالملك جاي يضرب سهم كده، فالسهم جه في صباعه فصباعه اتقطع، فقال لوزيره الحق شوف اللي حصل في صباعي، فقال الحمد لله لعله خير. فالملك اتنرفز جدا وسجنه، فاول ما اتسجن قال الحمد لله لعله خير. طلع الملك في رحلة صيد تانية وكان الوزير مسجون، وبالصدفة صادف قبيلة ضخمة بتعبد الأصنام، فخطفوا الملك ده وقرروا يذبحوه قربة لهذه الأصنام، لكن لقوا صباعه مقطوع، فقالوا امشي مش عايزينك، انت لا تصلح للآلهة. فرجع جري على الوزير اللي في السجن يقول له الحق مش طلعت الحمد لله لعله خير اللي انت قلتها صح؟ لولا ان صباعي كان مقطوع كان زماني اتذبحت. فالوزير قال له فاكر لما انا قلت لما انت سجنتني الحمد لله لعله خير؟ لاني لو انا كنت معاك مش مسجون كان زمانهم خدوني، فالحمد لله لعله خير. قصة لطيفة بتبين قد ايه في ناس راضية باختيارات ربنا. خلي كلمة الحمد لله في لسانك، ربنا يرضيك بكل شيء عندك، مش بس كده لئن شكرتم لأزيدنكم، ربنا يزود كل نعمة في عينيك. الحمد لله تشوف بها الدنيا حلوة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ونتقابل المرة الجاية ربنا معكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كلمة كلمة كلمة مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن من كمال الإيمان وتمام الإسلام أن يتكلم المسلم في الشؤون التي تعود عليه وعلى المجتمع بالنفع في الدنيا والآخرة، كما عليه أن يلتزم جانب الصمت في كل ما من شأنه أن يسبب الأذى أو يجلب الفساد. ومن كمال الإيمان وصدق الإسلام الإحسان إلى الجار والكف عن أذاه وإكرام الضيف والإسلام.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نصحبكم الآن مع برنامج من هو الله لفضيلة الشيخ الدكتور عائد القرني.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحبتي، من هو الله؟ لا زال السؤال وتأتي الإجابات من الكون، من الكتاب المنشور والكتاب المسطور، من الكتاب المشروح والكتاب المفتوح. من هو الله؟ في مسند أحمد عن أبي بن كعب قال: قال المشركون يا محمد عليه الصلاة والسلام انسب لنا ربك، يعني من هو، ما نسبه جل في علاه. فأنزل الله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد شرحنا في أول البرنامج الأحد والصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، ليس له والد ولا ولد، ليس له والد فيرث ولا ولد فيورث، ليس له شريك ولا شبيه ولا نظير ولا مشير ولا وزير ولا ضديد ولا نديد، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. من هو الله الذي لم يلد ولم يولد؟ ولهذا ليس محتاج سبحانه وتعالى، أول لا آخر له، وآخر سبحانه وتعالى ليس بعده شيء. اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوق شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء. تعالى الله، ولذلك لم يلد ولم يولد. ولهذا رد الله على أعدائه لما نسبوا له الولد سبحانه وتعالى: ما اتخذ له من صاحبه وما كان لهم ولد، لم يتخذ صاحب زوجة ولم يكن له ولد. ليس محتاج سبحانه وتعالى، غني عن الكل، هو واجب يعني الوجود سبحانه وتعالى، وهو الغني عن كل أحد، وكل أحد محتاج إليه. مهما تغانى العبد فإنه محتاج إلى الله ولا محالة، والله لا يحتاج إلى خلقه. انظر هذه العبارة لأحد العلماء: غني سبحانه قبل أن يخلق الخلق، غني سبحانه بعد ما خلق الخلق، غني سبحانه بعد ما أفنى الخلق. يقول: رأيت في التفسير، وذكرها الحفاظ، أن الله قال لموسى: يا موسى، يقول بني إسرائيل، بنو إسرائيل، أنا فقير، تعالى الله، لأنه حتى مسجل في القرآن، قال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، يعني ترى سمعوا الملف موجود، وانظر الجزاء، يسمع، وصلت العبارة، فقير، قال: أنا فقير يا موسى، ومنذ خلقت الخلق وأنا أنفق مما عندي ولم يغض مما يفيني مما عندي، أو كما من خزين لكما ينقص البحر المخيط إذا أدخل البحر. تأخذ إبرة تحطها في البحر تنقص في المحيط، هذه خزائن سبحانه وتعالى ملأ. حتى غير المسلمين، أنا رأيت كتاب المسيحيين الذي هو كتاب السر، ألفه ما يقارب 70 من الفلاسفة والأدباء والمفكرين، قالوا: اطلب اطلب في كتاب السر الغربي المترجم، اطلب اطلب فإن خزائنه لا تنتهي. خزائن ما تنتهي سبحانه، ما يغض مما في يمينه. انظر كم تأخذ الكائنات وتأكل وتصرف، وانظر كيف يصرف الناس والأغنياء، وكم يأكلون ويلبسون ويعمرون ويشيدون وينشئون، ولم تنتهي الخزائن، بل هي ملأة. فلهذا ينبغي أن تعلم حقيقة واحدة: أنك فقير إلى غناه، وأنك ضعيف إلى قوته، وأنك عبد لألوهيته، وأنك محتاج إليه حاجة مأسة، بل يقول أنك أحوج ما تكون دائما للواحد الأحد. وأنت تستطيع أن تستغني عن الناس، لكن الواحد لا تستغني عنه، لا في الصحة ولا في الأمن ولا في السكن ولا في الاطمئنان ولا في الإيمان. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له أظن ما يكافيه ولا ما يشابه جل في علاه. المشابهة والمماثلة منفية عن الله، لا شبيه ولا مماثل ولا ند تعالى الله ولا شريك تعالى الله عن ذلك. ولذلك جاءت الرسالة كلها تثبت أنه واحد أحد، أنه واحد في ذاته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته. والله سبحانه وتعالى لعن من أشرك معه سبحانه وتعالى، ومن نسب له ولدا أو صاحبة أو شبيها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا كانت السورة هذه أعظم تعريف له سبحانه، سورة الإخلاص، ومن يقرأها بتدبر يعني فهو مأجور كثير، وهي ثلث القرآن، كان قرأ ثلث القرآن. وفي حديثان صحيحان في البخاري، كان يقرأ أحد الأئمة في كل ركعة، فسألوه قال: إن فيها صفة الرحمن فنحبها. قال صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. وقال لآخر: أو هو حبك إياه أدخلك الجنة، تريد الجنة أحبب هذه السورة، قل هو الله أحد، اقرأها كثيرا، تدبرها. وصح أن رجلا ما يحفظ إلا هي كان يرددها إلى الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن تعدل ثلث القرآن، لأنه في الصحيح كأنهم تقالوها، يعني تقال للصحابة ما يحفظ إلا قل هو الله أحد، يعني ما يحفظ إلا سورة الإخلاص. قال: والذي نفسي بيده إن تعدل ثلث القرآن. وورد في السنن
قالوا احشدوا يقول صلى الله عليه وسلم فإني سوف أقرأ عليكم ثلث القرآن. فناظر الصحابة يمديهم يسمعون ثلث القرآن 10 أجزاء يناظرون في الأفق، فقرأ صلى الله عليه وسلم سورة قل هو الله أحد. شكرا لكم وإلى اللقاء.

هكذا مستمعينا الكرام تابعتم برنامج من هو الله عز وجل لفضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج خواطر الشعراوي رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. أصلا مش اللي قايله، هو أنا اللي قايله علشان أبدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شوف القوة بقى. قل، ربنا بيعلمه يرد، لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. قال طب من قاعد وياكم 40 سنة سمعتوني قلت كلمة ولا قلت قصيدة ولا قلت شعري ولا خطبت ولا، شوف بقى ازاي، فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. اعقلوا واعرفوا النادي لو كانت عندي كانت يبقى لها سادة من زمان. ثم من الذي ينسب إليه الكمال فيرفض الكمال ويقول مش بتاعي؟ ده الناس بتدعي كمالات الغير، تسرقها، بتسرق الكمال من الغير. فواحد الناس بيقولوا له لا ده انت اللي قايل الكلام ده، يقول والله لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. افهموا. وبعد ذلك نيجي نلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي لنا بكلام يقول ده قرآن، وكلام تاني يقول ده حديث قدسي، وكلام ثالث يقول ده حديث نبوي. كم لون من الكلام يؤثر عنه؟ ثلاثة، شيء قرآن وشيء حديث ايه قدسي وشيء حديث نبوي. طب هاتولي اي عبقري من عباقرة الاداء في الدنيا من يوم من خلق يكون له ثلاث اساليب لكل اسلوب طابع مميز لا يشتبه بغيره. وبعدين يقول انا النهاردة هقول كلام نحطه في بند القرآن، وهقول النهاردة كلام نحطه في بند الايه الاحاديث القدسية، وهقول النهاردة كلام نحطه في بند الاحاديث الايه. مش ممكن ابدا لكل واحد ثلاث شخصيات اسلوبية، بل لكل واحد شخصية اسلوبية ان حاول ان يمنعها لازم تغلبه. فكيف استطاع ان يقول هذا قرآن وهذا حديث قدسي وهذا حديث نبوي؟ ثلاثة. الله، شيء عجيب. تبقى دي دليل صحيح على انها من عند الله مش من عنده. إذن التشخص الاسلوبي فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنهج اللي هو القرآن، اللي هو الحديث الايه القدسي، اللي هو الحديث النبوي، دي شهادة على انها اساليب متميزة، مش اسلوب واحد ينفعل مرة فيصير انفعاله قرآنا وينفعل مرة أخرى فيصير انفعاله حديثا قدسيا وينفعل مرة ثالثة فيصير انفعاله حديث نبوي. إذن فالحق سبحانه وتعالى ساعة أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وفاجأ الناس بهذا البيان ابتدأوا اتلخبطوا زي ما بيقولوا، عايزين يكذبوا مش عارفين يقولوا يكذبوا ازاي. اهم قالوا ده ساحر؟ قلنا لهم بكل منتهى البساطة، طب ما دام ساحر وسحر الناس لماذا لم يسحركم انتم عشان تؤمنوا به زي اللي امنوا؟ لو كان ساحر ما كنتوش امتنعتوا عليه، كان سحركم انتم الاخرين. انما كونكم دلوقتي لحد دلوقتي قاعدين من غير سحر يبقى دليل على انه مش سحر يا كذابين. طيب يقولوا ده مجنون.

وديا. ولذلك بيقول لك السوق يبقى ملكة. الأعمال الجوارحية فيها حاجة اسمها تسمعها يقول لك العمل ده بقى آلي. آلي يعني إيه؟ يعني الفكر ما عادش له قوي دخل فيه. فلما يقول لك آلي يبقى ما عندش بتتعب. مثلا لا مؤاخذة، الإنسان لما يتعلم الخياطة أول ما بيروح يتعلم القسطة بتاعه بإيه؟ بيديله الإبرة والفتلة وحتة قماشة كده ويقعد بقى يلضم في الإبرة. يجي يلضم في الإبرة كده يقوم الفتلة أثرها تطلع طويلة تنتني، يقوم يأثرها المرة دي شوية، وبعدين يجي يحطها تاني مثلا مرة يقوم يلاقي فيها مثلا الزغبارة دي عمالة، يقوم يمسكها وإيه وينتفع، وبعدين برضو ما تجيش يقوم يمسكها وبالله بريء وإيه ويبرم، وبعدين يجي يحط مش عارف إيه دي عملية تكلفية، تقعد على ما يلضم الفتلة. كل التجارب الجزئية في كل حركة علمته حاجة. لما يتعلم كل الحاجات مرة واحدة وساعة يمسك البتاع كده ويروح عاملها ويقول له مش عارف، بقت آلية. آلية يعني ايه؟ تصدر الأفعال بيسر وسهولة مش بتعب. اللي بيتعلم سواقة السيارة الأول يقول له اقعد وابذل نفسك واقعد المراية ادي يا حبيبي، ويقعد يديله شوية رسوق، وبعدين يقول له افتح المش عارف اللي، وبعدين يقول له اقعد وحط رجلك على هنا ورجلك، وبعدين يقعد بقى يتلخبط، وممكن يمرار يجي يدوس على البتاع اللي على البنزين يدوس على مثلا. بتحصل الحاجات اللي زي دي فيقال لسه العمل ما بقاش آلي. انما بعدين يتعلم ويقعد يكلمك ويمكن وهو نعسان يجري العمليات دي، اهو يقال ان العمل آلي. العمل كذلك الخلق، اذا صدرت الاعمال بيسر وسهوله على الخلق على صاحب الخلق يقال انه ايه بقى خلق طبع ثابت فيه، ما يعرف ما يقدرش يكذب. انما قال لك لا نكذب فيه طب عشان خطر فلان نصدق فيه ولا مش خلق بقى. اذا فالخلق معناها ايه؟ انطباع النفس على السلوك انطباعا ييسر الحركة فيه بدون فكر. فيقال فلان خلقه الكرم، اذا كان كلامه كده ما بي، وخلقه الصدق وخلقه الامانة. طيب انت شاهدين بان محمد ايه شكله؟ خلقه. يبقى مدام خلقه يبقى حاجة رهن لملكة ثابتة في نفسه يبقى مش مجنون. ولذلك شوف نون والقلم ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ويجيب الدليل وإنك لعلى خلق عظيم. هو المجنون يبقى له خلق؟ ما يبقاش له خلق عشان تصدر عنه ده، بتصدر الأفعال كده هو زي ما تيجي. يبقى ربنا قال إيه؟ إنك لمجنون وإنك لعلى، يبقى إنك على خلق عظيم أي بشهادتهم، بدليل أنهم كانوا كافرين به وما يجدوش أمين يعينه عنده الأشياء اللي هو شو التناقض. إذن فكل ما يقولوا على حاجة تطلع كذب، كل ما يقولوا على حاجة تطلع إيه؟ تطلع كذب. لدرجة إنهم هم نفسهم أرم قالوا إيه؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. شوف الحمق، هذا حمق. طب إن كان هذا هو الحق يبقى كان المنطق يقول لك اهدينا له، إنما يدل على إيه؟ على أنهم كارهين الحق من ده، كارهين الحق. فإن كان الحق اللي جايبه ده لا بقى الدنيا نموت أحسن. الله ليه؟ من كان الحق من ده ربنا يهديكوا له وخلاص، بدليل انهم يقولوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن فالقرآن في ذاته لا اعتراض عليه، ولكن الاعتراض فقط ان يكون على يد هذا. يبقى انتم مش موضوعيين في الحكم، الموضوع في الحكم يبقى ملوش دعوة الا بجوهر الشيء، ملوش دعوة بمن جاء على ايه، بمن جاء على يده. إذن القرآن أخذ هذه الضجة عند المؤمنين، وعند كل ما ينزل على المؤمنين يزدادوا إيمان، وكل ما ينزل على الكافرين يحاولوا منهم يجدوا فيه منافذ، ما يجدوش أبدا، ما يجدوش منافذ، إلى أن انتهى الأمر وإيه وآمن. الحق سبحانه وتعالى حين يعطي رسله منهجا، الحق غيب، حين يعطي يبقى عطاؤه غيب، عطاؤه غيب. فهيك

0: لما يعطي المنهج للرسل يحدد عطاء المناهج للرسل، يقول وما كان ايه لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. طبيعة التكوين البشري ما تقدرش تستقبل عن الله مباشرة، يبقى لازم وحي. وحي يعني ايه؟ وحي يعني ايه؟ الوحي هو الاعلام بس بخفاء، الاعلام بخفاء. يعني افرض انك انت مثلا جاء واحد عندك وما انتش عايز مثلا تقابله او تجي له تحية او بتاع، تقوم كده باشارة خفية تقول للخادم او للواد كده، يعني يبقى اعلمته بالنبى بايه؟ بخفاء كده. يبقى كل اعلام بخفاء يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه وحي. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا الى الخير وان يلهمنا السداد، والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: قدمنا لكم خواطر الشعراوي رحمه الله. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج حكاية مدينة من فلسطين. حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: حيفا مدينة كنعانية ساحلية شمال فلسطين، تبعد عن القدس حوالي 160 كيلومترا. في حيفا ميناء من أقدم موانئ فلسطين. وصل الفتح الإسلامي حيفا في عهد الفاروق، وبقي تحت الحكم العثماني إلى أن احتلها الفرنسيون أواخر القرن الثامن عشر. يذكر أن نابليون في حصاره لعكا القريبة من حيفا أقام قيادته على جبل الكرمل. بداية القرن العشرين كانت حيفا مركزا لأكثر من 250 قرية حولها، واشتهرت بالحراك الثقافي، فكانت تطبع فيها عشرات الصحف والمجلات. من أشهر الصحف السياسية آنذاك الكرمل، التي حذرت من الخطر الصهيوني مبكرا. وأول مدرسة تأسست في حيفا كانت في أواخر القرن التاسع عشر. عام 48 وبالتحديد في أواسط إبريل نيسان، أبلغ البريطانيون الحركة الصهيونية أنهم سينسحبون من حيفا في 21 من نيسان، فاقتحمتها القوات الصهيونية في اليوم نفسه. وهجر البريطانيون والصهاينة معا آلاف الفلسطينيين من حيفا برا وبحرا. كان في مدينة حيفا 70,000 فلسطيني. بعد التهجير بقي 3,000 فقط تم حشرهم في حي وادي النسناس، وصدرت جميع منازل الفلسطينيين وأموالهم ومصانعهم ومزارعهم ومكتباتهم، ولم يسمح لهم بالعودة إلى اليوم. من معالم حيفا الباقية إلى اليوم مسجد الاستقلال، الذي كان مركزا للمجاهد السوري الشيخ عز الدين القسام، والمواقع البهائية وكنيسة دير الكرمل والمحطة وبرج الساعة. ومن حيفا خرج إبداع نص رواية المتشائل الساخرة التي كتبها إيميل حبيبي، والذي أوصى أن يكتب على قبره باق في حيفا. ونحن أيضا ستبقى حيفا فينا إلى أن نعود.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج قصة آية، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: في رحاب آياته
2: وبيانه وإعجازه،
1: وقفات
2: مع عبر وعظات.
1: قصة آية. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
2: منذ زمن بعيد وقبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان اليهود يعيشون في المدينة المنورة التي كانت تسمى يثرب آنذاك، ومن وقت لآخر كانت تنشب الحروب والصراعات بين العرب واليهود لأسباب كثيرة، فقد كانت الظروف الاجتماعية تحتم هذه الحروب. ويبدو أن اليهود وما عرف عنهم من حب شديد للمال كان له أكبر الأثر في ذلك، حيث كانوا يستغلون أهل المدينة ويقومون بخداعهم، ولم تكن المعارك تنتهي لصالح اليهود، فقد كانوا قلة قليلة ويتصفون بالجبن الشديد، لا يقدرون على مواجهة العرب ولا التصدي لهم.
3: إلى متى سنظل نتجرع كأس الذل والهوان من القبائل العربية؟ أما رأيتم ما فعلته بنا قبيلة غطفان؟ لقد جربنا كل الحيل والألاعيب ومع ذلك لم ننتصر على العرب.
4: العرب، آه من العرب. لقد جاءتني فكرة للتو، سوف تخلصنا من هؤلاء العرب وتؤمننا جانبهم.
3: وما هي؟ تكلم، ما هي؟ قل، هيا انطق.
4: نحن أهل كتاب أنزل الله إلينا التوراة، أليس كذلك؟
3: بلى، ولكن ما علاقة ذلك بما نتحدث عنه؟
4: لو تدبرتم آيات التوراة لما سألتم مثل هذا السؤال. لقد حدثتنا التوراة عن نبي آخر الزمان يأتي من العرب، اسمه أحمد، هو من أحب أنبياء الله ورسله إلى الله.
3: أجل، وتحدثنا التوراة كذلك أن قومه سيكذبونه ويحاربونه ويخرجونه من بيته.
5: نعم، ويجب أن نسأل الله بحق نبيه الخاتم أن ينصرنا، كما يجب أن نخبر العرب بأمر هذا النبي وما سيكون منهم،
4: وعندئذ سوف نؤمن به ونكون من أتباعه حتى يكتب لنا النصر على أعدائنا.
2: وفي اللقاء الحاسم بين اليهود والعرب دعا اليهود الله عز وجل وتضرعوا إليه بحق النبي الأمي أن ينصرهم، ولم يخذلهم الله هذه المرة، فانتصروا نصرا مؤزرا على قبيلة غطفان، وتكرر الدعاء وتكرر النصر حتى أخذ اليهود يدعون الله ويلحون في الدعاء أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتبعوه ويقاتلوا العرب والمشركين معه. وشاء الله أن يبعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فانقلب موقف اليهود من الضد إلى الضد.
5: أوه، لقد كانت الرسل من بني إسرائيل، فما بال هذا النبي من العرب؟
3: لو كان هذا النبي من بني إسرائيل لاتبعناه ولا نصرناه. ماذا تقول يا عبد الله بن سلام وأنت أحد أحبار اليهود وكبار العلماء؟ أجب، هيا أجب.
6: وهل لي قول بعد ذلك يا بني إسرائيل؟
2: وكان عبد الله بن سلام قد هداه الله للإسلام، وأراد أن يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود أهل بهتان وضلال.
6: يا رسول الله، اسأل اليهود عني وعن مكانتي بينهم، شرط ألا تخبرهم نبأ إسلامي يا رسول الله.
1: يقول الرسول: ماذا تقولون في عبد الله بن سلام يا بني إسرائيل؟
3: إنه عالمنا وابن عالمنا
5: وسيدنا وابن سيدنا.
1: يقول الرسول: أفرأيتم إن أسلم فتسلمون؟
4: حاشا لله، ما كان ليسلم، أعاذه الله من أن يسلم.
2: وعندئذ خرج عبد الله بن سلام على هؤلاء اليهود:
6: يا معشر اليهود، اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله وتجدونه مكتوبا عندكم في التوراة باسمه وصفته.
3: والله إنك لشرنا وابن شرنا، جاهلنا وابن جاهلنا. هيا يا قوم هيا.
6: ألم أقل لك يا رسول الله إن اليهود قوم بهتان وباطل، وإنهم أهل غدر وخيانة؟
1: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد.
2: إن الشيء الغريب حقا هو أن يكذب الإنسان شيئا وهو على يقين من صدقه، وهل يستطيع أحد أن ينكر ضوء الشمس؟ وغدا
1: قصة جديدة
2: تأخذ بيدنا
1: إلى طريق الحق والخير.
0: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج قصة آية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. في هذه الصفحة من سورة البقرة تطالعنا حقيقة النفس البشرية أمام هذه المعجزة الخالدة، معجزة القرآن الكريم. فقد جبلت بعض النفوس على حب الاسترخاء وعدم النهوض للعمل إلا إذا أيقنت بالأجر ماثلا أمامها. أما من عمل بصدق وعامل الحق سبحانه وتعالى وأيقن أنه الجواد الكريم، فلن ينتظر الأجر المعجل، وإنما يتطلع إلى ما خبأه الله له في الآخرة. وضرب على أسماعهم فلم يسمعوا إلا ما يغضب الله، فهم يظنون أنهم يستطيعون خداع ربهم ومن آمن به من الناس. كلا والله لن يمكروا إلا بأنفسهم، وسترجع عاقبة تكذيبهم إليهم، وسيندمون يوم لا ينفع الندم. وكم من امرئ في هذا العصر يحاول جاهدا أن يخدع نفسه ومن حوله بمظاهر براقة، لكنها في الحقيقة تخبئ وراءها نفسا خبيثة وشيطانا مريدا. فلا تحاول أن تتشبه بهذا الصنف من الناس، ولا تستبدل الضلالة بالهدى فتكون من الخاسرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، إن لكل علم قبل أن ندخل فيه مبادئ ومقدمات لا بد من المرور بها قبل الدخول في التفاصيل. واليوم سنلتقي مع بداية علم التجويد فنتعرف على معناه وحكمه. أولا، معنى علم التجويد. معناه في اللغة التحسين والإتيان بالجيد وبلوغ الغاية في الإتقان. معناه في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تجويد علمي أي نظري، وهو معرفة القواعد التي وضعها الأئمة القراء، كمعرفة مخارج الحروف وصفاتها وأحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة والمدود والوقف والابتداء وغيرها من الأحكام المتعلقة بقراءة القرآن الكريم المستمدة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلها عنه الصحابة وعنهم التابعون. لذلك أخي المستمع، سمينا هذا القسم النظري، لأنك في هذه المرحلة ستقتصر على المعلومات النظرية فقط. القسم الثاني تجويد عملي، أي التطبيق الذي يأتي بعد النظرية، وهو كما قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معنى قول الله تبارك وتعالى في سورة المزمل: ورتل القرآن ترتيلا، قال: تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، لأن الوقف في الأماكن الصحيحة يدل على كمال فهم القارئ. وتجويد الحروف يكون بإخراج كل حرف من مخرجه الصحيح وإعطائه حقه من الصفات الذاتية اللازمة له، كالجهر والشدة والاستعلاء وغيرها من الصفات. وكذلك الصفات التي تنشأ من تركيب الحروف كالإدغام والإخفاء والإظهار وغيرها. ولا شك أنه سيكون لنا وقفة مع كل مصطلح من هذه المصطلحات، نقف على معانيها ونتبين مراميها وتطبيقها على آيات كتاب الله. فالتجويد حلية التلاوة وزينة القراءة، وهو إعطاء الحروف حقوقها ومراتبها، ورد الحرف إلى مخرجه وأصله، وإلحاقه بنظيره، وتصحيح لفظه، وتلطيف النطق به على حال صيغته وكمال هيئته، من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. وبناء على هذا يمكن أن نقول إن التجويد يتم على ثلاث مراحل. أولاً، تجويد الحرف المجرد، وذلك بإخراجه من مخرجه وإعطائه صفاته في حالة السكون والفتحة والضمة والكسرة، مع مراعاة كون الحرف مخففا أو مشددا. ثانيا، تركيب الحروف وما ينشأ عنه من أحكام كالإظهار والإدغام والإخفاء والإقلاب وغيرها. ثالثا، مراعاة الوقف والابتداء. ثانيا، حكم معرفة علم التجويد. إن حكم التجويد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول حكم تعلم التجويد بمعناه العلمي النظري، وهو الذي عنينا به أيها الأخ الكريم معرفة العلم بقواعد التجويد وضوابطها وشروطها كأحكام المد والنون الساكنة وما إلى ذلك، فهذا حكمه فرض كفاية، إذا تعلمه البعض سقط الإثم عن الباقين. القسم الثاني حكم تعلم التجويد بمعناه العملي، وهو الذي عنينا به كيفية نطق القرآن الكريم النطق الصحيح كما نطقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو النطق الصحيح لألفاظ القرآن الكريم،
فهو فرض عين على كل مكلف أراد أن يقرأ شيئا من القرآن الكريم بقدر استطاعته، لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فعلى كل مسلم تعلم هذا النطق وأداؤه بقدر ما يستطيع. قال العلماء: إن القارئ للقرآن أحد ثلاثة: محسن مأجور، أو مسيء آثم، أو معذور. فالمحسن المأجور هو الذي جود قراءته باللفظ الصحيح العربي الفصيح، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، فيرفع المرفوع وينصب المنصوب مراعيا صحة المعنى عند الوقف والابتداء. وأما المسيء الآثم فهو الذي يقدر على تصحيح قراءته لكنه عدل إلى اللفظ الفاسد استغناء بنفسه، واتكالا على ما ألف من حفظه، واستكبارا أو تكاسلا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه، فإنه مقصر وآثم وغاش لكتاب الله تعالى. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فكم سمعنا أيها الأخ الكريم من بعض الناس أخطاء فاحشة أثناء تلاوتهم، وذلك لعدم دقتهم وانتباههم، كمن قرأ: إنما يخشى الله من عباده العلماء، بدل قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما المعذور فهو الذي يحاول القراءة الصحيحة ولكنه لا يطاوعه لسانه أو لا يجد من يعلمه، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران.

أخانا الحبيب، لازلنا في بداية رحلتنا مع تطبيق أحكام التجويد على صفحات القرآن، حيث نطبق في هذه الفقرة عمليا ما مر معنا في فقرة حق التلاوة من الأحكام النظرية، ونصل القديم بالجديد. ولا بد من تذكيرك أخانا الحبيب بما قلته لك سابقا، بأننا نعلم الأحكام بالتدريج، فتتراكم معك المعلومات يوما بعد يوم، وفي كل حلقة نتذاكر كل ما مر معنا في حلقاتنا السابقة. فإذا انتهينا من دروسنا النظرية، بدأنا بتطبيقاتنا العملية على كل صفحة من صفحات القرآن الكريم. فبالتصميم والصبر على تعلم الجديد، تغدو في نهاية هذه الحلقات قارئا متقنا إن شاء الله تعالى. مر معك في فقرة حق التلاوة في هذا اليوم أن التجويد هو التحسين والإتيان بالجيد وبلوغ الغاية في الإتقان، وذلك بإخراج الحرف من مخرجه وإعطائه حقه من النطق الصحيح، وعدم خلطه مع غيره من الحروف التي قبله أو بعده. فالتجويد هو الإتيان بالجيد ضمن القواعد التي وضعها أئمة هذا العلم. والآن إلى الصفحة التي بين أيدينا، ولنا عليها بعض الملاحظات التي تعينك على جودة تلاوتها إن شاء الله تعالى. أولا، لاحظ تتالي الهمز في مطلع هذه الصفحة عند قوله تعالى أأنذرتهم أأنذرتهم، جاءت الهمزة متتالية، وهذا يتطلب منك توضيح نطقها وعدم خلط إحداها بالأخرى، فقل أأنذرتهم، ولا تهمل إحداها وتعمل الأخرى بأن تقول أنذرتهم، فهذا خطأ شائع. بل كما قلت لك سابقا، لكل حرف ميزان، قل هكذا أأنذرتهم. ثم بعد ذلك ألفت انتباهك إلى هذه الألف الصغيرة في قوله تعالى غشاوة، والتي يسميها بعض العلماء الألف الخنجرية. تأملها وتأمل رسمها في القرآن الكريم، فكثيرا ما يقع المبتدئون بالخطأ في قراءتها فلا ينتبهون لها أصلا. وللدلالة عليها لونت في مصحف التجويد المرمز باللون الكموني لتتميز عن غيرها، فلا ينساها القارئ عند تلاوته. فتأمل مثلا كلمة يخادعون يخادعون، لاحظ كيف رسمت الألف الخنجرية والتي لونت باللون الكموني، فإياك أن تهمل لفظها فتقول يخدعون، بل هي يخادعون، وهذا الرسم خاص بالقرآن الكريم كما تعلم. ثالثا، إياك أن تغفل أخي القارئ عن حركات الإعراب أثناء تلاوتك، فترفع المنصوب أو تجر المرفوع أو تسكن المتحرك أو تحرك الساكن، فهذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى اختلاف في المعنى، فانتبه وفقك الله إلى حركة الحرف والفظه بشكل صحيح. فتأمل مثلا الضمة التي فوق الواو من كلمة اشتروا في الآية الأخيرة من هذه الصفحة الكريمة، فالفظها هكذا

أخي المستمع، ننتقل بك من فن الترتيل إلى حسن التأويل. يقول تعالى في الصفحة القرآنية التي بين أيدينا: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. تأمل أخي الحبيب هذه الآية وانظر كيف جعل القلوب والأبصار جمعا بينما أفرد السمع. وأنت تعلم أن الإنسان يملك قلبا واحدا بينما يملك عينين وأذنين، فكان الأولى من حيث الظاهر أن يفرد القلب فيقول ختم على قلبهم، فلما أفرد ربنا السمع دون القلوب والأبصار؟ إن السمع يتعلق بما تسمع وما يلقى إليك، فكل الناس يسمعون الخبر متساويا لا تفاوت فيه ولا تفاضل، وإنما نختلف أنا وأنت والناس جميعا بتحليل المسموع وتدبره، وهذا يتم عبر القلوب. ويقول تعالى أيضا في قلوبهم مرض. المرض هو الضعف والفتور، فهل كل كافر مصاب بمرض في قلبه؟ تخيل أخي الحبيب شخصا مريضا، ما الذي يبدو عليه وماذا يفعل المرض بجسده؟ إن مظهره يبدو شاحبا، والمرض يقتل جسده وروحه رويدا رويدا. وكذلكم الأمر بالنسبة إلى النفاق، فالجهل وسوء العقيدة مرض إيماني وأخلاقي يميت نور الإيمان في قلب صاحبه. ويقول تعالى أيضا ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لما قال تعالى يعمهون ولم يقل ويمدهم في طغيانهم يعمون؟ لأن العمى فقد البصر وذهاب نور العين، أما العمه فهو الخطأ في الرأي. والمنافقون لم يفقدوا بصرهم، وإنما فقدوا المنطق السليم، فهم في طغيانهم يعمهون.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج ورتل القرآن ترتيلا. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع حلقة من برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة جديدة يتحفنا بها الداعية الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وأصلي وأسلم على نبينا العدنان. نحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مجموعة حلقات نتناول فيها شمائله صلى الله عليه وسلم وصفاته وأخلاقه الحميدة. رحبوا معي بداية بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأكرمك الله ونفع بك وعلى قدرك.
1: الله سيدي، جزاكم الله عنا خيرا. سيدي، نتابع في موضوع الأسوة الحسنة الذي بدأناه في الحلقة الماضية، وأريد أن أنتقل إلى موضوع مهم في موضوع الأسوة. أنتم بينتم جزاكم الله خيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم تحققت فيه الأسوة لما ذاق من كل نوع من أنواع الابتلاءات من الطرفين
2: الحادين
1: من قوة وضعف وصحة ومرض. ما علاقة عصمته صلى الله عليه وسلم في تحقيق الأسوة فهو المعصوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لأن الله عز وجل قال وما آتاكم الرسول فخذوه، أمر إلهي، وكل أمر يقتضي الوجوب في القرآن. وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا لم يكن معصوما فقد يقول شيئا بخلاف الواقع أو بخلاف ما ينبغي أو بخلاف الأكمل، فلذلك معنى ذلك أنه صار في اتباع لشيء غير صحيح، لأن الله جعله مشرعا في أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته لا بد من أن يعصمه مرتين، أن يعصمه من أن يغتال،
1: والله يعصمك من الناس،
2: أن يعصمه من الخطأ، عصمة علمية وعصمة بشرية. فهو معصوم من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره. ولكن هناك ملمح دقيق جدا لئلا يؤله، أعطاه هامشا اجتهاديا ضيقا، فإذا جاء اجتهاده بخلاف الأولى يأتي الشرع ليصحح. جميل. هذا التصحيح ليفرق به بين مقام الألوهية المطلق ومقام البشرية
1: النسبي.
2: لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني النبي يخاف كأي بشر، بس خوفه معه إيمان، معه ثقة بالواحد الديان، معه خوفه لا ينقله إلى اليأس والسوداوية والتشاؤم والقنوط تقترب من الكفر،
1: إنه لا
2: ييأس، فهو متفائل بإيمانه، واقعي بتصرفاته.
1: نعم. إذن سيدي، هو صلى الله عليه وسلم يجتهد أحيانا في بعض القضايا، مثل
2: لما عفى الله عنك لما أذنت له،
1: عفى الله عنك،
2: عبس وتولى. لما عبس وتولى؟ يعني عنده صحابي جليل ممكن يأجل لقاءه معه ساعة ثانية،
1: عبد الله بن مكتوم.
2: نعم. فهو حينما يعني جاءه ملحان عبس، فالله عتب له ولم يعتب عليه.
1: جميل.
2: يعني عبر عن اهتمامه، لكن هذا المقام مقام جهة أخرى، فالله عز وجل ما سمح له، يعني جعل بعض ما فعل بعض فعله ما لا ينبغي تأكيدا على بشريته. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فعصمته عصمة تبليغ، أما في أشياء تانية إنسانية ليس كذلك. خفت في الله وما خاف أحد مثلي،
1: هذه البشرية
2: لك وأوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يوريه ابط بلال. هذا شأن البشر، ولولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر.
1: جميل سيدي، قال هناك شخصية تكونها، كيف نفهم القدوة؟
2: يعني أنت إنسان، أنت لك شخصية، لك منطلقات نظرية، لك طباع، لك طموحات، لك مشاعر، لك تصرفات، لك لك لك. فأنت لولا
1: شخصيتك،
2: هي شخصيتك
1: تكونها،
2: لكن تتمنى أن تكون كصحابي جليل في بذله للمال كسيدنا عثمان، كصحابي آخر في شدته بالحق سيدنا عمر، كصحابي آخر سيدنا الصديق في حلمه وتؤدته.
1: نعم.
2: فأنت شخصية تكونها، لك طباع معينة، أخلاق معينة، تصورات معينة، تصرفات معينة، هذه شخصية تكونها. وفي شخصية تتمنى أن تكونها، أن تكون في قوتك كسيدنا عمر، في حلمك كسيدنا الصديق، في عطائك كسيدنا عثمان.
1: هذه القدوة أو
2: تتمنى أن تكونها. وتكره البخيل، تكره الشرس، تكره الذي لا يقدر المعروف. فكل إنسان له شخصية يكونها، وشخصية يتمنى أن يكونها، وشخصية يكره أن يكونها. قل لي ما الشخصية التي تتمنى أن تكونها أقول لك من أنت.
1: جميل.
2: فالإنسان بيتمنى يكون بس غني فقط، إنسان قوي، إنسان بيتمنى يكون مؤمن صالح بعطائه كسيدنا عمر أو كسيدنا عثمان.
1: جميل.
2: بقوته بالحق كسيدنا عمر، بحلمه كسيدنا أبو بكر.
1: جميل.
2: نعم
1: نعم. سيدي، بموضوع الأسوة حتى يعني يكتمل البحث، الأسوة تحديدا مع الأطفال، الأطفال تحديدا يحتاجون إلى القدوة أكثر، القصة، السيرة النبوية المطهرة، لماذا؟
2: والله أنا يعني درست تربية،
1: نعم،
2: اختصاصي بالتربية، قال لاعب ولدك سبعا.
1: جميل.
2: وأدبه سبعا وراقبه سبعا ثم اتخذه صديقا. الطفولة لو كان في قسوة لم يفعل شيئا أراده، طفولة هي، لعبه سبعا حتى يحبك. وأنا مع الأسف الشديد في بعض البلاد الطفل يهمل هو صغير. أن أحد الدكاترة في الجامعة يبدأ التعلم من عند الولادة، سألنا كيف؟ قال هذا الطفل ولد بكى فأطعمناه، أرضعناه، بكى فنظمناه، نظفناه، فإذا بكى مرة ثالثة وحملناه جعلناه يتعود على
1: الدلال المفرط.
2: المفرط أصبح ينشأ بكراهية من حوله، فلا يبدأ التدريب من عند الولادة. بعد 7 سنوات صار يصعب إعطاؤه مفهومات جديدة أو عادات جديدة. فنحن إذا أهملنا الأولاد بأول 7 سنوات نكون ارتكبنا خطأ كبير. بلغني ببعض البلاد أعلى مستوى بالتدريس بالابتدائي. نحن أي إنسان أحيانا يتعلم درس ابتدائي، أيام بيدخن أمام الطلاب، أحيانا بيتكلم كلمة ما بتليق فيه. تعلم الطالب كما قلت قبل قليل أو في اللقاء السابق، أخطاء أولادنا أكثرها من المعلمين والآباء أحيانا.
1: نعم. إذن القصة مهمة جلية جدا.
2: القصة حقيقة مع البرهان عليها.
1: جميل.
2: يعني أنت ألقي على ابنك المتهور بقيادة سيارته 1000 محاضرة أن يرى حادث مريع، 3 قتلى، السيارة محطمة، أبلغ من كل التوجيهات. فالقدوة قبل الدعوة. فالإنسان بيتعلم بعينيه لا بآذانه فقط.
1: والطفل سيدي، يعني موضوع السيرة النبوية، علاقة الطفل بالسيرة،
2: هي القصة. شو هي القصة؟ القصة أولا في إنسان، في بيئة، في مكان، في زمان، في حدث، في حوار، في بداية، في عقدة في نهاية. هي قصة، قصة الفن الأول. الإنسان في عنده قيم، القصة الآن تستطيع أن تفكك هذه القيم. نحن لو فرضنا بيت فخم جدا وزوج أنيق جدا والسيارتين ثلاثة على الباب ودخل فلكي ومكانة اجتماعية وتفلت من الدين كامل، تفلت كامل. إنسان آخر يعني صحته سيئة جدا، أولاده بالطريق، زوجته عند الجيران، إهمال شديد للأولاد، وهذا صاحب الدين. نحن ما حكينا عن الدين ولا كلمة، بس عطيناك أبشع صورة عن الدين،
1: هذا الإعلام الفاسد،
2: هذا الإعلام الفاسد. ولذلك الآن في عنا تضليل إعلامي وتحتيم إعلامي وترويج إعلامي.
1: نعم.
2: كان في بكل بلد يعني في تشريع وتنفيذ وقضاء.
1: نعم.
2: هلا في إعلام نركز على شيء العالم كله يقوم ولا يقعد.
1: نعم.
2: بنعتم على شيء في تعتيم إعلامي وفي تضليل إعلامي وفي ترويج إعلامي.
1: لذلك سيدي ينبغي أن نحرص أن نبني نحن القدوات لأطفالنا.
2: نعم. نعم.
1: حتى لا يبني لهم. نعم. الإعلام
2: القدوة قبل الدعوة.
1: نعم. نبني لهم قدوة من الصحابة الكرام ومن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا سيدي، أحسن الله إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن تكونوا دائما في أحسن حال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: واللقاء يتجدد مع برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة جديدة يتحفنا بها الداعية الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي. أنتم دائما برفقة صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: حين تشعر بالضيق
1: وكأن المكان من حولك يضيق،
0: وإذا طلبت الرحمة فادعوه بأسمائه الحسنى.
1: أسماء الله الحسنى،
0: الرحيم.

0: ترى اسم الرحيم جل جلاله في آيات كثيرة مع أسمائه التواب العزيز الغفور والرؤوف والودود. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم.
1: ونبه الله عباده المؤمنين بأنه هو أرحم الراحمين وأنه خير الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
0: وحظ العبد من اسم ربه الرحيم جل جلاله أن يتخلق ذاكره برقة القلب والرحمة للمخلوقين. وقالوا: من داوم على ذكره كل يوم 100 مرة تداركته رحمة ربه ولانت له القلوب.
1: والرحيم هو الاسم الثالث من أسماء الذات العليا، وهو يقترن بالاسم الثاني ويلازمه، أي الرحمن، ويدل على ما يدل عليه مع فارق يسير بينهما. فالرحمن هو صاحب الرحمة العامة في الدنيا لجميع الخلق، وصاحب الرحمة العامة بالمؤمنين يوم القيامة.
0: والرحيم هو صاحب الرحمة العامة بالمؤمنين وغيرهم في الدنيا، كما قال الله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي رحيم بجميع الناس على اختلاف أجناسهم ومللهم. أما في الآخرة فهو رحيم بالمؤمنين دون غيرهم.
1: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما.
0: والفرق الذي بينهما أن الرحمن اسم ذات، بمعنى أنه رحمن في ذاته، والرحيم صفة فعل تتعلق بالعباد، فهو يرحمهم برحمته ويتولاهم بعنايته ويسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة.
1: وقال بعض المفسرين في الفرق بين هذين الاسمين العظيمين: الرحمن هو مصدر الرحمة، أي منه تشتق ومنه تستمد، والرحيم هو منشئ الرحمة ومسديها لمن يشاء من عباده. وجاء اسم الرحيم بعد اسم الرحمن ليبعث في القلوب الرجاء والطمع في رحمته.
0: فإنه إذا سمع العبد بسم الله الرحمن، ربما وقع في نفسه أنه رحمن في ذاته لا تتعدى رحمته إلى مخلوقاته. فإذا سمع اسم الرحيم وقر في قلبه أن الرحمة كما هي من أوصاف ذاته هي من أوصاف أفعاله، فيطمع فيها ويرتجيها ويتعرض لها بالطاعة والانقياد.
1: ويا رب يا رحمن، هبنا معارفا ولطفا وإحسانا ونورا يعمنا.
0: وسر يا رحيم العالمين بجمعنا إلى حضرة القرب المقدس، واهدنا يا رحيم.
2: الرحمن الله.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع المسلسل الدرامي رعشة قلب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رعشة قلب،
1: رعشة قلب،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، تمثيل ندى زورة، عبد الكريم أبو جاسر، شريف نبيل، محمد نبيل، محمد سعد، بهاء الحايك، دينا فرحات، منال قريقع، سماح قريقع، وفاء الشرباصي، تامر بدوي، محمد منصور. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.
2: وين يا ابو طلال؟ اي والله وجهك ولا وجه القمر. لازم يعني نبعت لك واسطة مع الصليب الاحمر عشان نشوفك.
3: حبيبي حبيبي ما يستغنيش عنك ابو داود حبيبي، والله بس شوي مشغول وهيك والامور يعني صعبه شويه هيك، يعني الوضع صعب.
2: اسمع يا ابو طلال يا بركه، الوضع صعب على الجميع، وانا صدقني ما كنت بدي اطلب منك الدين، بس لما شفتك بتشتري من عند فريد نقدي وكل يوم والتاني طالع طشات مع اصحابك، علشان هيك اتصلت عليك وقلت لك لازم تدفع الدين.
3: يا عمي ماجي بس والله ما معي مزاري يا راجل، والله ما ولا في الدار ما في حاجة.
2: ومن وين بتجيب المصاري عشان تشتري من فريد؟
3: يعني والواحد يعني لازم يكون جعاد يعني عشان مش قادر يسد الدين. مالك يا ابو داود ايش القصة؟
2: ابو طلال انا زي ما قلت لك بيني وبينك المحامي.
3: يا زلمة حرام عليك، والله مرتي عردانة لها 3 شهور يا راجل مش قادر تعميها يا راجل، من وين اجيب لك مزاري؟ وانتو كله مزاري مزاري مزاري، من وين؟ ما فيش حدا مع مزاري يا راجل، وانا قاعد بشتغلش.
2: انا هيني قلت لك بيني وبينك المحامي.
3: قادر قادر ابو داود، ابعت كل المحاميين اللي في العالم كل عيدته بيش اقول لك يعني.
4: ايش يا دعاء؟ رايحه تشكي لاخوكي اللي عامل لي ظابط في الدار احمد؟
5: انا ما شكيت يابا، هو لقاني زعلانه وحكيت له اللي صار.
4: هلقيت انا بدي اسالك سؤال يا دعاء، وتجاوبيني بكل صراحه.
5: اسال يابا.
4: بتعتقدي انه ابوكي بحب لك الشر؟
5: لا يابا.
4: ابوكي ضد سعادتك؟ احكي مالك ساكته.
5: انت ابويا وعلى عيني وراسي، يعني هو انا غلطت لما حكيت مع اخويا؟
4: اغلطتي؟ في ولي امر واحد بس، يوم ما بدك تحكي وبدك حاجه بتيجي لابوكي.
5: ما انا جيت لك يابا، جيت لك بدل المره 10 مرات يابا، بس انت بترفض كل طلباتي.
4: انا بدي مصلحتك. الناس بكره لما بدهم يسالوا عليك عشان تتجوزي، اول ما بيسالوا بقولوا بتطلع بتنزل ولا في دار ابوها بتطلعش؟
5: خلص يابا، بدك إياني أضل في غرفتي وما أطلعش؟ حاضر.
4: تحملي معلش، كلها فترة بسيطة وابن الحلال بيجيكي. بس اسمعيني كويس، بس إذا مرة تانية شكيتيني لأخوكي والله والله لقص لسانك، سامعة ولا لا؟
5: حاضر يابا.
6: حبيبي أبو إياد، لا كنت بدي أستشيرك في هالموضوع. متر الأرض قديش يعني وصل في منطقتنا؟ طيب خلص، وقتش بتكون فاضي أمر عليك؟ ماشي ماشي، بصلي العشاء إن شاء الله بأمر عليك. حبيبي حبيبي الله يسعدك.
7: الله يمسيك بالخير يابا، تفضل الشاي.
6: الله يسعد مساك يا بنتي، يسلم ويديكي.
7: سمعك يابا بتحكي عن الأرض، في إشي؟
6: لا لا لا، مجرد سؤال عادي، بس بدي أطمع سعر الأرض.
7: بتخبي علي يابا؟
6: شوف يا بنتي يا ياسمين، أخوك عبد الرحمن طلع برا وتعلم وتجوز وشاف مستقبله، وانت بعد الحجة الله يرحمها ضليتي جنبي.
7: هذا واجب يابا، مش مني، وانت أبويا حقك علي إن أنا أخدمك طول ما أنا عايشة.
6: الله يرضى عليكي، وهذا أنا مقدره، بس أنا يا بنتي بديش تخدميني على حساب مستقبلك.
7: يابا المستقبل بإيد ربنا، مش إحنا اللي بنحدد المستقبل. انت بترمي كلام يابا على أساس إنه أنا ما أخدمك ولا إيش القصة يعني؟
6: يا بنتي اسمعيني كويس، الدنيا حياة من موت، وأنا مش حضني عايش لك طول العمر.
7: العمر كله إلك يابا، أنت لساتك صغير، يا دوبك في الأربعينات.
6: يابا الموت فش عليه أربعينات وخمسينات، اسمعيني بس.
7: تفضل يابا.
6: أنا رايح أبيع شكفة أرض.
7: بدك تبيع الأرض يابا؟
6: اسمعيني يا بنتي، أنا بقولك مش كل الأرض، أنا بدي أبيع قطعة صغيرة.
7: طب ليش بدك تبيع يابا؟ بدك تفوت مشروع؟
6: لا يا بنتي، بدي أحط لك في البنك 50,000 دولار، واللي بيزيد بدي أشوف لي بنت حلال والباقي نسد ديوننا فيها.
7: تحط لي قديش؟
6: 50,000 دولار يابا.
7: طب ليش؟ إيش بدي أعمل فيهم هدول؟
6: هذا يابا أقل من حقك، لازم مستقبلك يكون آمن. وتاني حاجة، أنت تأخرتي، يعني أنت اللي زيك المفروض متجوز من 3-4 سنين، والمصاري يابا لما يكونوا معاكي بيسرعوا نصيبك. الناس برضو يابا بتطلع المصاري.
7: لا يابا، أنا بديش فلوس، أنا بدي رضاك علي وبس. تاني حاجة، النصيب بيجي من عند ربنا، ملوش دخل لا بالغنى ولا بالفقر.
6: يا بنتي الله يرضى عليكي، سيب الأمور هذه للناس الكبار، أنت لسه صغيرة وما شفتيش حاجة. المصاري اليوم صارت إشي مهم في حياة الناس.
2: إيش الدعوة يا دعاء؟ شايف في مفاوضات سرية بينك وبين أبويا، إيش؟ شكله بدي صالحك ويهديك هدية ولا إيش؟
5: آه، كان بدي يعطينا هدية بس أنا مرضيتش.
2: عن جد؟ وإيش كان بدي يعطيكي؟
5: قال لي لما تحسي حالك مخنوقة بإمكانك تروح عدر خالتك عدر عمتك عصحباتك، بس أنا بصراحة مرضيتش.
2: والله لو قلتي لي إنه حلمتي في الحلم ما أنا مصدق.
5: طيب مدام أنت عارف هذا الكلام ليش بتسألني؟ مش عارف أبوك يعني؟
2: أها، يعني الاجتماع كان عبارة عن دش بهدلة.
5: قال بقول لي ليش شكيتي لأخوك أحمد؟ يو والله إني يهودي أخويا أحمد، حتى الكلام بده يمنعنا نحكي.
2: تحملي تحملي يا أختي، الصبر جميل. والله بحمد ربي إنه أنا مش بنت.
5: وإحناش نعمل يا البنات؟
2: ما أنا قلت لك الصبر.
5: هو ضل صبر، ضل تين، ضل بطيخ، والله ما أنا عارفة عايش بدنا ندور عشان نصبر.
2: لهي حالك بأي حاجة.
5: ألهي حالي؟ في إيش؟ هو في عندي إشي؟
2: اسمعي، ليش ما تشتري لك جوال وبتتسلى عليه؟
5: هو قديش حق الجوال الكويس؟
2: يعني الجي 7 800 شيكل حقه.
5: طب بنفعش يا أخويا تجيب لي إياه بالتقسيط؟
2: ما هو التقسيط في الأول لازم تدفع نص حقه، بعدين إيش بقسط لك على دفعات.
5: أوف، يعني بدي أدفع 4 مليون؟
2: يا إما بتشتري لك جوال أي كلام.
5: طب شوف لي يا أخوي جوال على قد الحال، بس أهم حاجة يا أخوي يكون في النت، أحكي مع صحباتي فيهم.
2: بشوف كيف بشوف، بس ديري بالك إذا أبوي عرف إنه أنت قاعدة على الجوال مش تروح تقولي إنه أمجد اللي جابه. من هالقيت اللي أول شرط آخر نور، لأنه أنت عارف عقله كيف.
5: لا تخافش يا أخوي.
2: خلص أنا بحاول أسألك أصحابي وبشوف كيف.
8: يا فوزي.
9: أيوة يا عمي جايك.
8: تعال يا عم تعال.
9: تفضل يا عم.
8: بدي تاخذ السيارة وتطلع على أبو آدم وتقول له ماكينة الرش اللي جابنا إياها ما بترش منيح، خليه يشوفها يا أما يبدلها، دافعين حقها فلوس إحنا.
9: ولا يهمك يا عم.
8: وبالمرة بتميل على الجامعة عشان تروح دينا معاك يا بنية.
9: حاضر يا عم ولا يهمك.
10: يلا يا صبايا بخاطركم بدي اروح اشوف الدكتور واساله عن امتحانه وبعدين اروح. باي صبايا.
9: وين دينا وين دينا وين دينا؟ والله من عارف اي واحد فيهم دينا. هي معقول هادي دينا اللي واقفه مع حدا؟ دينا يا دينا.
10: ايوه يا فوزي ايوه. شو جابك هون على الجامعه؟
9: قبل ما تحكي لي شو اللي جابك هون على الجامعة، ممكن لو سمحتي تحكي لي مين هذا اللي واقف معاه؟
10: فوزي أرجوك ما بدي تتدخل بالماء لك فيه.
9: كيف ما بدك أتدخل؟ دينا أنت بنت عمي، بتفكريني أنت يعني أنا حيطة؟
10: لا مش حيطة، سلامة قيمتك، بس أرجوك لو سمحت ما تتدخل بالأمور الشخصية، أنا هون بالجامعة، أصلاً ما بعرف أنت ليش جاي.
9: أول حاجة يا دينا أنا جاي علشان أروحك. ثاني حاجة يا دينا لو سمحتي لا تهربي من الإجابة، مين هذا اللي كنت واقفة معاه؟
10: هذا الدكتور سامح، كنت أسأله على الامتحان. عندك مانع أني يعني أسأله على الامتحان؟ مالك يا فوزي ما بصير هيك.
9: دينا فهميني أنا بغار عليك كتير، والله يا دينا بغار من الهوى اللي بيجي عليك.
10: الله الله، والله حسستني أنه أنت زوجي وملكك. مالك يا فوزي أنت ابن عمي.
9: طب ماشي يا دينا، يلا اطلع اطلع نتكلم في البيت عند عمه.
8: طب هد شوية يا فوزي، هد شوية وقول لي ايش اللي مزعلك.
9: اللي مزعلني يا عمو انه دينا لسه بتعاملني كأنه انا واحد غريب وكأني ولا حاجة يا عمو.
8: كل هذا عشان قالت لك انه هي بتسأل الدكتور على الامتحان؟
9: وليش المعنى انها هي واقفة لحالها مع الدكتور؟ ليش ما يجوا كل الصبايا ووقفوا معاها يا عمو؟
10: ما ننسيت ألم الصبايا كلهم من الجامعة عشان يسألوا الدكتور. الدكتور يا بابا ما بنصدق انه احنا نشوفه لانه من محاضرة لمحاضرة. يعني انا مش عارفة ارتكبت جريمة يا بابا.
8: لا ولا جريمة ولا حاجة، ما صارش اشي، بس ابن عمك برضو بغار عليك وبحب لك الخير وبحبش اي واحد يعني بلا مؤاخذة يعمل حاجة غلط معاكي.
9: يسلم تمك يا عمو، هذا الاشي اللي انا كنت بدي اوصله إلها.
8: طيب خلاص يا عمو ما تزعليش وهديلي حالك شوي والامور اخدوا عطا بتصير.
9: حاضر يا عمو. على العموم يا دينا اذا انا اسأت الك بهذا الموقف انا اسف.
10: لا عادي، بس ارجوك مرة تانية ما تفوت على الجامعة.
9: طيب كيف انا بدي اوصلك؟ كيف لو جيت بدي اروحك من الجامعة؟ احكي لي كيف
10: بدك تروحني من الجامعة. بتصف السيارة برا وبتعمل لي تليفون، يا اما انا بتصل فيك وبقول لك انت وين.
9: حاضر حاضر يا دينا، اسف يا دكتورة دينا.
8: ايوه هيك بدي الامور الودية والامور الحلوة تكون بيناتكم. الله يرضى عليكم يرضى عليكم ويحفظ لي اياكم يا رب. وايش عملت في المضخة تبعت الدواء؟
9: جهزتها يا عمو، هيني بدي اروح اركبها عشان اجربها.
8: طيب اتوكل على الله، يلا روح.
9: يلا بخاطركم،
8: مع السلامة يا ابني، الله يرضى عليك. يلا يا بنتي فوتي اطلع فوق غير وعيكي وارتاحي وتغدي وريحة حالك.
10: بابا بدي احكي معك بهذا الموضوع.
8: موضوع ايش فوزي؟
10: صحيح.
8: اتفضل يا بنتي.
10: بابا انا شايفة فوزي مزودها حبتين معايا.
8: كيف يعني مزودها حبتين؟ قوليلي فهميني.
10: ما بعرف بتعامل معي كأني مراته.
8: معلش يا بنتي، ما هو في المستقبل بإذن الله حتكوني مراته وحيغار عليك أكتر من هيك.
10: بابا هذا الموضوع ما بفكر فيه حاليا.
8: هو كتش بدك تفكري فيه يا بنتي؟ عاجلا أم آجلا ابن عمك حيتجوزك.
10: بابا لما أخذ الدكتوراه إن شاء الله بعدها حفكر بشريك حياتي.
8: يعني ايش يا بنتي؟ اي مفوزي من مخك يعني ولا كيف؟
10: لا يا بابا، بس الانسان في المستقبل ما بعرف شو بيصير.
8: طيب يا بنتي توكل على الله اطلع فوق.
11: مالك ابو المعاطي، ايش قصتك انت؟ متغير 180 درجة، ايش القصة؟ برضو طوش مع مرتك؟
12: عارف يا احمد، قسما بالله صرت اشوف الضر زي العمى، ما الي خاطر اروع عليها.
11: يا بني انت مزودها حبتين مزودها حبتين. اتعامل بلطافه، اتعامل بهدوء عشان تقدر تعيش.
12: بنقول لها طور بتقول حلبوه، تقول حدا مسلطها علي.
11: طب ما هو انت عصبي كمان وبضلك تزعق على كل صغيره وكبيره. يعني المره اللي فاتت بتقول لي عامل معاها طوشه عشان الكنادر والشباشب مقلبات. يا زلمه اتقي الله يا راجل، المراه الله يعينها في الدار.
12: والله لو معها 6-7 انفار الواحد بعذرها، بس بيني وبينك انا مرة اعرفها.
11: هدي، كل بيوت بصير فيها مشاكل، كل بيوت بصير فيها ازعاج، بس الانسان بلاحقش المشاكل وبلاحقش الازعاج، لانه في النهاية النكد والهم والغم بيجي عليه. عشان هيك الواحد يدور على اي حاجة في حياته حلوة يبني عليها.
12: اسمع انا بديش اياك تعطيني محاضرات، فاضي الليلة والله مش فاضي.
11: ليش ايش الدعوة؟
12: قلت لك بديش اخش الدار، بدي اضل سهران برا وروع الساعة 2.
11: طب اسمع العشاء بتصل عليك، اذا كان في مشاوير مع اهل الدار اشي زي هيك مش حقدر، اذا فيش حاجة برن عليكم نطلع عنا هيك ونغير جو.

0: قدمنا لكم رعشة قلب،
1: رعشة قلب،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، تمثيل ندى زورة، عبد الكريم أبو جاسر، شريف نبيل، محمد نبيل، محمد سعد، بهاء الحايك، دينا فرحات، منال قريقع، سماح قريقع، وفاء الشرباصي، تامر بدوي، محمد منصور. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج رعشة قلب. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم.
0: على شفا جرف هارم.
1: على شفا جرف هارم.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نتناول الكبيرة الديوث الذي لا يغار على زوجته، ونمضي في حلقة جديدة من هذا البرنامج على شفا جرف هار. الديوث هو الرجل الذي لا غيرة له على زوجته وابنته، هو القواد الساعي بين الاثنين بالفساد، ويدخل فيها أيضا من لا ينهى زوجته وبناته عن لبس الثياب غير اللائق، بل ويأذن لهن بالذهاب إلى المسابح المختلطة والنوادي الليلية. ويدخل في هذا الوصف من يأذن لابنته بمصاحبة شاب أو يسكت عن ذلك إذا وصله الخبر، أو يأذن لزوجته أو ابنته بالرقص مع رجل أجنبي. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمترجلة، والديوث. ثم إننا نتناول أيضا الكبيرة عدم التنزه من البول للرجال والنساء. وقد ورد في الأثر أن غالب عذاب القبر من ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر عذاب القبر من البول، وفي لفظ عامة عذاب القبر من البول. وعنه رضي الله

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. ويدخل في حديث إنما الأعمال بالنيات ثلث العلم كما قال الإمام أحمد والشافعي، وفيه دلالة على اشتراط النية لصحة العمل وقبوله، كما أن كل عمل نافع وخير يصبح عبادة بنية ابتغاء مرضات الله تعالى.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أيام عثمان مع الدكتور حسن الحسيني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقد أسلم عثمان بن عفان، بل كان من السابقين إلى الإسلام، كما أسلم جمع من أهله على فترات من الزمن. فأول من أسلم من أقاربه أخته لأمه، أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، أسلمت بمكة وهاجرت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسلم إخوته لأمه الوليد وخالد وعمارة بنو عقبة ابن أبي معيط، أسلموا يوم الفتح، كما أسلمت أمه أروى وشقيقته آمنة يوم الفتح كذلك. وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع هند بنت عتبة على أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين. أيها الأحبة، كان المنهج التربوي الذي تربى عليه عثمان بن عفان وكل الصحابة الكرام هو القرآن. فقد حرص المصطفى عليه الصلاة والسلام على أن يربط أصحابه بالقرآن، ليكون هو المنهج والعهد. وتبدأ قصة عثمان مع القرآن منذ أن سمعه أول ما سمعه غضا طريا من فم النبي عليه الصلاة والسلام. فعثمان بن عفان لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام بصحبة طلحة بن عبيد الله، عرض النبي عليهما الإسلام وقرأ عليهما القرآن وأنبأهما بحقوق الإسلام. منذ تلك اللحظة لم ينقطع هذا الموفق عن صلته بكلام ربه، حتى صار عثمان أحد الصحابة القلائل الذين حفظوا القرآن كاملا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان لا يشبع من القرآن قراءة وتدبرا. حتى قال عثمان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، لم تلهه التجارة ولا الخلافة عن كلام ربه، بل كان لصيق القرآن ونديمه وجليسه وسهيره. ومن أقواله المأثورة: إني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه إلى عهد الله، يعني المصحف الشريف. فآيات الرحمن أثرت في صياغة شخصية عثمان، فقد طهرت قلبه وزكت نفسه وتفاعلت معها روحه، فتحول عثمان إلى إنسان جديد بقيمه ومشاعره وأهدافه وسلوكه وتطلعاته. فأصبح عثمان متعلقا بالقرآن، وقد أكرمه المولى بفضل عظيم عندما شرفه بأن يكون أحد كتبة الوحي، حيث تقول عائشة رضي الله عنها، تقول: فوالله لقد كان عثمان قاعدا عند نبي الله، وإن رسول الله مسند ظهره إليه، وإن جبريل عليه السلام ليوحي إليه القرآن، وإنه ليقول: اكتب عثمان، اكتب عثمان. تقول عائشة: فما كان الله لينزل تلك المنزلة إلا كريما على الله ورسوله. صدقت. وقد عرض عثمان القرآن الكريم كاملا على رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل وفاته، وهذه من نعم الله تعالى العظيمة عليه. وكان عثمان يقول: حبب إلي من الدنيا ثلاث: إشباع الجيعان، وكسوة العريان، وتلاوة القرآن. لذا كان المصحف لا يكاد يفارق حجرة. فقيل له في ذلك فقال: إنه مبارك جاء به مبارك. وما مات عثمان حتى خلق مصحفه من كثرة ما يديم النظر فيه. ونحن مصاحفنا
قد علاه الغبار ولا حول ولا قوة إلا بالله. في ساعة الحرم أمام الكعبة المشرفة خلف المقام مقام إبراهيم شهد عثمان هناك يستفتح القرآن بعد صلاة العشاء، فقام بالقرآن الكريم كاملا في ليلة واحدة كما روى ذلك عطاء ابن أبي رباح. وقد شهدت له امرأته يوم هجم عليه أهل البغي فقالت اقتلوه أو دعوه، فوالله لقد كان يحيي الليل كله بالقرآن في ركعة. فأي حب هذا، وأي تعليق تعلق أسمى من هذا بكتاب الله تعالى. وكان عبد الله بن عمر إذا تلا قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال ابن عمر ذاك عثمان بن عفان. وليس هذا فحسب، بل إن عثمان بن عفان روى لنا أعظم حديث يتداوله المسلمون اليوم قاطبة حول فضل تعلم القرآن وتعليمه. ففي صحيح البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم، هذا الحديث المشهور هو من رواية عثمان، وكم حفز هذا الحديث الرجال والنساء والأطفال ودفعهم إلى تعلم القرآن وتعليمه. كل هؤلاء في موازين حسنات عثمان، ومن بين هؤلاء تلميذ عثمان أبو عبد الرحمن السلمي، هو الذي نقل إلينا هذا الحديث سماعا من عثمان، حيث جلس أبو عبد الرحمن السلمي قرابة 40 سنة في جامع الكوفة يعلم الناس القرآن، حتى كان من بين من درس على يديه صغار الصحابة وعلى رأسهم الحسن والحسين رضي الله عنهما. وكان تلميذ عثمان هذا يقول هذا الحديث الذي رواه عثمان هو الذي أقعدني مقعدي هذا. لقد أنعم المولى عز وجل على عثمان بنعمة عظيمة بالإسلام، فعاش به وجاهد به واستمد أصوله وفروعه من كتاب ربه وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، فأصبح عثمان من أئمة الهدى الذين يرسمون للناس خط سيرهم ويتأسى الناس بأقوالهم وأفعالهم في هذه الحياة. وأكرم الله عثمان بنعمة جمع القرآن الجمع الثاني، وأكرمه أخرى بأن رزقه الشهادة وهو يتلو آيات الله وسالت دمه على صفحات ذلك المصحف الشريف.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أيام عثمان مع الدكتور حسن الحسيني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. يحيى ابن معاذ الرازي. كان يحيى يقول: لا تستبطئ الإجابة إذا دعوت، وقد سددت طرقاتها بالذنوب. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا. بس أدب العبد إذا زلت قدمه أن يتوب فورا، أن يرجع فورا، أن يعود إلى الله فورا، وهناك يسأل الله عز وجل. لكن إذا كان مقيما على الذنوب والمعاصي ثم هو يسأل الله عز وجل أن يعطيه كذا وكذا، يعني ليس من الأدب أنك تخالفه وتسأله. إذا أردت أن تسأله في أول ما ينبغي عليك أن تتوب وترجع إليه. على كل كان يقول: لا تستبطئ الإجابة إذا دعوت، وقد سددت طرقاتها بالذنوب. وكان يحيى يقول: الليل طويل فلا تقصره بمنامك، والنهار نقي فلا تدنسه بآثامك. وكان يقول: أخوك من عرفك العيوب، وصديقك من حذرك من الذنوب. لأن الرفيق يعني بينك وبينه ساعات طويلة من الذهاب والإياب والضحك واللعب والحزن والسرور، فلا ريب بأنه يطلع على عيب فيك. أخوك من عرفك العيوب، وصديقك من حذرك من الذنوب. أما إذا ما بيعرفني عيوب نفسي ولا بيحذرني من الذنوب، هذا عدوي، هذا يتمالأ مع الشيطان علي. إذا شافني على معصية بضحك لي، إذا شافني على معصية يقول لي برافو عليك، إذا شافني على ذنب وراح أثنى علي. ولما أنا بسأله أنه أنا شو بتعرف هيك من عيوبي، بيقول لي أبدا ما فيك شيء، ممتاز، أنت أحسن واحد. قال: هذا ما بيكون صديقي، هذا بيكون الشيطان يريد أن يوقعني في الآثام. هو يساعد الشيطان. بس متوقع يا أخ بأنك إذا صاحبت أخا في الله أن تنبهه على أخطائه. رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، يعني في خلوة بينك وبينه، في سر بينك وبينه، أوصل له رسالة، أخبره بخطأ. أحيانا واحد يتكلم مع أبيه بطريقة غير مناسبة، هل هو ما له منتبه على حاله، لازم رفيقه اللي قاعد جنبه يقول له: يا رجل مع مين عم تحكي؟ كنت مع أبوك؟ معقول هيك تحكي مع أبوك؟ بركي إسي قلبه عليك. ترى يعني يذهب كثير من أعمالك الصالحات، كيف الله بده يوفقك؟ لازم مين يجي اللي، خاصة إذا كنت أحبه هذا الصديق وهذا الرفيق. وكان يحيى يقول: استسلم القوم عندما فهموا. شو معنات هذا الكلام؟ مين القوم؟ يعني القوم السالكون إلى الله. الإسلام هو الاستسلام لأوامر الله تعالى. قال: استسلم القوم عندما فهموا. هلأ إذا واحد كان مريض وفي طبيب سمعته عالية، شهاداته كبيرة، خبرته واسعة، فتلاقي هذا المريض يذهب إليه ويستسلم له، بيقول له: بدك عملية؟ بيقول له: حاضر. بيقول له: بدك تخدير عام؟ بيقول له: ماشي. بيقول له: تخدير ناحي؟ بيقول له: مثل ما بتريد. بيقول له: خذ هالأدوية؟ بيقول له: حاضر. بيقول له: قبل العملية بيومين ثلاثة وقف الدواء الفلاني؟ حاضر. بعد العملية اعمل هيك؟ حاضر. شايف لماذا يستسلم للطبيب؟ لأنه يفهم ويعلم بأن هذا الطبيب خبير وماهر وذو علم واسع. بس هلأ إذا واحد أنا شاكك فيه وقال لي: والله بدك عملية؟ ما كتير، يعني ليش؟ اشرح لي، بيّن لي، وضح لي، بدي أسأل واحد تاني غيرك كمان. شايف إذا ما عندي ثقة فيه فما بقدر بستسلم لأوامري. هلأ من الذي يستسلم لأوامر الله تعالى وينقاد لها؟ هو من فهم من هو رب العالمين، من فهم ما هو القرآن الكريم، من فهم من هي سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يستسلم. هلأ بس واحد مو فاهم من رب العالمين ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول لك: ليش؟ أقنعني أنا لو آية قرآنية معلش أنا بدي أقتنع بعقلي. شايف؟ هذا ما له فهمان، لأنه من هو المتكلم
ولا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ما هو الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لأوامر الله. أخي مو معقول، مو معقول، يعني معقول الله هيك محرم أنه أنا أتعامل بالربا وبالفوائد البنكية؟ ما بصير. بعدين هذا الكلام قديم، أما هلأ غير تغير يا أخي. هذا الكلام للقديم وللحاضر. أخي سأل الاقتصاديين، روح سأل الاقتصاديين، بيصير في اقتصاد بالدنيا بدون بنوك ربوية؟ ما في. شو يعني بتريدنا تنقام كل الاقتصاد من الدنيا؟ شايف اللي عنده شك بيصير بده يسأل واحد تاني، ما عاد بيكفي الله، يقول لك بدي أسأل واحد تاني. في بدي أسأل خبراء أنا، إذا قالوا لي إنه كلام الله صح ولا صح، وإذا قالوا لي لا أنا مش بغير كلام الله، لأنه مو فاهم من هو رب العالمين. أخي معقول هلا هيك يعني شوية خمر إنه محرمة كمان؟ شوي مو محرمة، الكثير أنا بعرف يعني هو الله أصدر الكثير، أما شفة شفتين ما بساوي شيء. واحد يا أخي معزوم مجاملات هيك، إذا شرب له هيك شفة صغيرة ما بصير شيء، ولا بيسكر ولا بيخمر، يعني بس هيك نوع من أنواع البرستيج الاجتماعي. شايف يصير اللي ماله فهمان من الله عز وجل وما أوامر الله ما بيستسلم، أما من فهم ما أوامر الله. ليش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعني في مرض الوفاة يخرج إلى الناس ويقول من كان شو له عندي مال فهذا مالي، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري، من كنت سببت له عرضا فهذا عرضي. ليش؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم من رب العالمين وما لقاء رب العالمين. يلي مو فهمان بيقول لك أخي هلا كل الناس عم تأكل بعض البعض، شو وقفت أنا أكلته لفلان إيشو يعني؟ بعدين هذا فلان معه مصاري كثير ما بتفرق معه، يعني لو شو كل اللي أخده منه أنا 4 ملايين، إيه معه خير الله، بتريدني أنا موت من الجوع؟ الله ما بيريده يا أخي. شايف يلي ما بيفهم بفلسف هذه الأمور، لا بيفهم من الله ولا يفهم من القرآن ولا يفهم، فلا يستسلم، بيظل بيجادل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. بس من فهم من رب العالمين وما الإسلام وما القرآن. يوم التنين في أخ بعد سؤال مكتوب، قلت له للأخوة اللي قاعدين، قلت له والله هذا السؤال خرج نخططه ونعلقه هيك، شلون نحن بنعلق لوحات ببيوتنا بمكاتبنا بمعاملنا هيك لوحات يعني مثلا بسم الله ما شاء الله. قلت له والله هذا السؤال اللي كاتبه هذا الأخ خرج نخططه ونبروزه وهيك نوزعه ننشره بمحلات ببيوت. شو عم بيقول هذا الأخ؟ عم بيقول هو موظف بشركة خاصة، هو كان يستخدم قرطاسية الشركة لاحتياجاته الخاصة، أوراق الشركة يطبع عليها شغلات تخصه وتخص أولاده، بعض السيديات يأخذها لأولادي يحتاجونها يعني في دراساتهم في عملهم. عم بيقول أنا الآن علمت بأن هذا لا يجوز، وهلأ أنا بدي أرد لصاحب الشركة ما أخذته منه. بينفع أنه أنا أشتغل ساعات إضافي وما أخذ منه المال، يعني ما أتقاضى راتب، علما أنني أنجز بالساعات الإضافية، يعني شيء جيد بالنسبة للشركة. شايف المؤمن يلي بيفهم عن الله عز وجل بيصير بيحاسب نفسه على الورقة يلي صورها بماكينة السحب والنسخ، وعلى القلم يلي أخده وكتب فيه احتياجاته، وعلى السيدي يلي يكاد ناس آخرون يقولوا أما له قيمة هذا، يعني بس هو بيحاسب نفسه لأنه فهمان، ويلي مو فهمان ما بيتعامل بهذه الطريقة. فيقول يحيى بن معاذ استسلم القوم عندما فهموا. كيف واحد بده يصير فهمان؟ بده شغلتين، بده ذكر وبده علم، لأنه العلم بيقول لك من الله، من كتاب الله. عشان هيك يا أخوان كثير تجدونني يعني أؤكد عليكم نصيحة لوجه الله، ولا واحد بيناتكم يبقى من دون مجلس علم بالأسبوع. بدك تجي لأنه العلم بيساويك فهمان، العلم بيساويني فهمان، عدم العلم بيساويني جاهل، والجاهل بتصرف وبيقول ما شاء وكيف شاء ويظن بأنه يحسن صنعا. فمجالس العلم تكشف لك، ثم مجالس الذكر تزيد هيبة الله تعالى في قلبك، هناك تستسلم لأوامر الله تعالى. تتذكروا سيدنا أبو بكر الله يرضى عنه لما كان ينفق على مصطح ابن أثاثة، ومصطح ابن أثاثة بحادثة الإفك تكلم في حق عائشة، وأبو بكر قال خلص أنا لما نزلت براءة عائشة قال أنا ما عاد انفق عليه، وحق له ذلك. يعني واحد عامل لك راتب كل راس شهر بيبعث لك على بيتكم 100,000، صر له شيء 20 سنة
لما الناس تكلموا بعرض بنتك بيروح بيحكي عليك معهم، وبالآخر الله كشف بأنه هذا الحديث باطل. مو لازم يعني أبو بكر يحذف النفقة، أقل شيء يعني ما بده لا حيسبه ولا حيعاقبه ولا حيقتله ولا حيحبسه ولا حيرفع دعوة عليه. أخي أنا كنا نعطيك 100,000 وبطلنا، ولا تأخذني في فأرة خير الله، يعني نعطيهم لغيره وإن شاء الله الله بيقبل. يعني ما فعله أبو بكر يفعله أي إنسان، ولو سأل كل الناس قالوا والله معك حق يا أبو بكر وما عليك حق ابنهم. بس لما أنزل الله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال له بنا ورجع النفقة أبو بكر وقال لا أقطعها إلى أن أموت. لأن أبو بكر فهمان، يفهم من المتكلم. استسلم القوم عندما فهم، لما حب الله في قلبه كان كبيرا، لما الخوف من الله في قلبه كبيرا، لما يعلم ما معنى أن الله يتكلم، ما معنى القرآن، ما معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغه، هناك يطير طيرانا إلى التزام أوامر الله عز وجل. أنا سأكتفي بهذا المقدار، وللحديث تتم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج صفة الصفوة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أهلا بكم إلى آخر طبعة وإلى العناوين. في وطن أمروز الإيرانية، إخراج المحجبات من المدارس يكشف وجها جديدا لسياسات حكام باكو ذات التوجه الصهيوني. وفي موقع الميادين نت يكتب علي ضافر: صنعاء تحول رهانات الرياض إلى مأزق استراتيجي، الخلفيات والأفق. ونتابع في صحيفة لومانيتي الفرنسية فتختار العنوان الآتي لتظاهرات فرنسا: 90% من الجامعات مغلقة أو محاصرة، وحراك الطلاب لا يفقد زخمه. نناقش هذه العناوين وسواها مع ضيفنا لليوم. معنا من غزة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد عبد الرحمن. مرحبا بك معنا أستاذ أحمد، وبكم مشاهدينا. إذا نبدأ مختاراتنا بصحيفة وطن أمروز الإيرانية وبالعنوان التالي: إخراج المحجبات والمعلمات المحجبات من المدارس يكشف وجها جديدا لسياسات حكام باكو ذات التوجه الصهيوني. وفي هذا المقال مشاهدينا الافتتاحي نقرأ أن المسار الذي ينتهجه نظام علييف يشبه سياسات رضا خان بهلوي في إيران قبل قرن من الزمن، فقد استهدف رضا خان تحت شعاري التحديث والعلمانية اللباس التقليدي والديني في المجتمع الإيراني، ومع الهوية الدينية باسم التقدم. وفي جمهورية باكو يقيد المسؤولون حق الطالبات والمعلمات في الاختيار الديني مستندين إلى مبررات يصفها بأنها واهية من قبيل المعايير المهنية والبيئية التعليمية المحايدة. ويقول التقرير إن التناقض في سلوك إلهام علييف يتجلى بصورة أوضح في هذه القضية، فخلال حرب قرباغ زار علييف وزوجته المساجد مرارا وأبديا دعما لأئمة المساجد، وقدما الحرب مع أرمينيا في إطار مواجهة بين الإسلام والكفر والدفاع عن الأراضي الإسلامية. وكان توظيف الدين لحشد الرأي العام واضحا عندما كانت السلطة بحاجة إلى شرعية دينية. وفي السياق أيضا نقرأ في صحيفة أسباريز الأرمينية العنوان التالي: علاقات باكو الوثيقة مع إسرائيل وحظر الحجاب في أذربيجان يثكيان التوترات مع أنقرة. فقد اتهم حزب أذربيجان الجديدة بقيادة الرئيس إلهام علييف تركيا بتأجيج توترات مفتعلة بين البلدين على خلفية قانون جديد دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع في أذربيجان ويحظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية. كما طالب الحزب أنقرة باحترام علاقات باكو مع إسرائيل. وتتصاعد التوترات بين الدولتين الحليفتين اللتين طالما افتخرتا بشعار شعب واحد ودولتان لعقود، في ظل تكثيف أنقرة لانتقاداتها إلى باكو بشأن حظر الحجاب وتزايد المعارضة داخل تركيا لعلاقات أذربيجان الوثيقة مع إسرائيل التي تعد حاليا العدو اللدود لتركيا. إليك مباشرة أستاذ أحمد عبد الرحمن، هذا الموضوع يتفاعل. قرأنا في وطن أمروز الإيرانية وأيضا نقرأ في أسباريز الأرمينية والكثير من الصحف والمواقف السياسية تتصاعد حيال ما يجري في أذربيجان. كيف يمكن أن نقيم الخطوة التي قامت بها باكو بخصوص الطالبات المحجبات والمعلمات المحجبات؟ أستاذ أحمد تسمعنا الآن؟ إذن سننتقل إلى صحيفة أخرى على أن نعود من جديد ونناقش هذا الموضوع الذي ما زال يتفاعل وهو موضوع الساعة. وهناك الكثير من التحليلات والآراء التي ترى بأن الأمر قد ينعكس استراتيجيا على علاقة باكو بأنقرة على خلفية الإجراءات التي اتخذتها أذربيجان. الآن ننتقل إلى مقال آخر لعلي ظافر في الميادين نت، وقد جاء بالعنوان الآتي: صنعاء تحول رهانات الرياض إلى مأزق استراتيجي، الخلفيات والأفق. ويقدم الكاتب تقدير موقف مفاده أن السعودية اليوم في مأزق استراتيجي لا أمام مخارج سهلة، وهي بلا خيارات وتقف على مفترق طرق حاسم بين الاستمرار في التصعيد ودفع مزيد من الكلف أو الانتقال الشجاع نحو معالجة أصل المشكلة عبر الاستجابة لمتطلبات السلام العادل في اليمن. ويتابع: الأمن لا يشترى ولا يجزأ، وحماية المصالح النفطية والاقتصادية السعودية وتأمين الملاحة البحرية والمطارات والأجواء السعودية لن يتأتى، واليمن محاصر برا وبحرا وجوا ويعتدى عليه، لا عبر التحالفات العسكرية المستوردة ولا عبر صفقات السلاح المستعجلة ولا بالرهان على أدوات مواجهة جربت وفشلت، ولا بالارتهان للإملاءات والضغوط الأمريكية والإسرائيلية عبر تلبية استحقاقات السلام التي أعلنها اليمن، وعبر تصفير الأزمات مع المحيط الإقليمي ابتداء من اليمن وصنعاء، تؤكد وباستمرار أن كلفة السلام مهما بلغت ستبقى دائما أقل بكثير من كلفة الاستنزاف المفتوح في حرب عدوانية أثبتت السنوات أنها فاشلة وبلا أفق. من جديد نعود إلى الأستاذ أحمد عبد الرحمن ونناقش معك الموضوع الذي بدأنا به حلقة آخر طبعة لهذا اليوم. قرار باكو منع الطالبات المحجبات كذلك المعلمات المحجبات من المدارس، يتفاعل صحف إيرانية تكتب، صحف أرمينية، الكثير من الصحف، وهناك أيضا انتقادات من مقربين من الرئيس أردوغان حيال ما تقوم به باكو. كيف تقرأ خطورة هذا الموضوع، وهل يمكن أن يأخذ أشكالا أكبر؟
1: تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. أنا أعتقد سياسات باكو مدة طويلة، ليس فقط في موضوع الحجاب، وهو موضوع يعني حق فردي وكفلته كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية. أعتقد في قضايا عديدة هناك مشاكل لدى باكو، وبالتحديد لدى إلهام عليه، حتى في علاقاته مع العدو الصهيوني التي أشرتم إليها وأشار إليها الخبر أو التقرير في الصحيفة الإيرانية. علاقاته معروفة، وعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هو رئيس براغماتي انتهازي بين مزدوجين إذا جاز التعبير، يعني يحاول دائما استغلال بعض القضايا خدمة لمصالحه، مصالحه السياسية أقصد هنا. حتى في حرب أرمينيا وإقليم ناغورنو كاراباخ كانوا يجير الدين لمصلحته، الآن هناك تضارب يبدو بين مصالحه السياسية وبين هذه يعني التفصيلة الصغيرة، يعني موضوع الحجاب تفصيلة صغيرة لا يجب الوقوف عندها في الحقيقة، من دولة تسمي نفسها دولة ديمقراطية حتى وإن كانت علمانية. ولكن على كل حال أنا أعتقد هناك مشاكل سياسية لدى علي ديل يحاول أن يغطي عليها من خلال هذا الإجراء. ولكن على مستوى فقط أريد أن أشير إلى الموقف التركي، أيضا الموقف التركي هو موقف انتهازي. يعني أردوغان أيضا شخصية براغماتية سياسية يحاول أن يعني يرضي قاعدة الشعبية من خلال هذه المواقف ضد هذا الإجراء الأذربيجاني أو من الرئيس عليه، ولكنه في النهاية يقدم مصلحته، يعني المصلحة الاستراتيجية بين تركيا وأذربيجان أكبر من هذا الموضوع، ويمكن أن يتجاوزوا هذا الموضوع بمراحل، خصوصا أن تركيا تسعى للتوسع وأقامت تحالفات كبيرة حول حدودها. لذلك أنا أعتقد هذا موضوع مهم الإشارة إليه، ولكنه لا أعتقد أن يمكن أن يؤثر على العلاقات التركية الأذربيجانية ولا حتى على علاقات أذربيجان مع دول أخرى.
0: هي أكثر من دولة، يعني هو الموضوع يمس أكثر من دولة ويمكن أن يتم التفاعل معه من قبل أكثر من طرف، لكن التركيز على تركيا لأنه تركيا حليف استراتيجي وثيق لأذربيجان، وكما نقلنا في الصحيفة الأرمينية تكتب أنه هناك تفاخر لعقود بشعار شعب واحد في وطنين. لكن لماذا هذا الأمر لا يمكن أن ينسحب على العلاقات التركية الأذربيجانية بصورة استراتيجية، يعني يخرج من الإطار الأيديولوجي، طالما مقربين من الرئيس أردوغان يقولون بأن هذا الموضوع مبدئي بالنسبة للعدالة والتنمية؟ يعني هناك ثمن دفع من شخص أردوغان ومن المقربين منه في الحزب، سجنوا ومنعت المحجبات أيضا في تركيا، وهذا الموضوع من الأمور المبدئية. ألا ترى بأن هناك خطورة على العلاقات؟
1: لا، مرة أخرى أقول لا أعتقد. لماذا؟ شخصية أردوغان تحديدا بعيدا عن أذربيجان، شخصية أردوغان انتهازية. انظر في سوريا، يعني قدم مصالحه على أمور أخرى. انظر في فلسطين مثلا إذا جاز التعبير، كان يرفع شعارات عالية السقف، ولكن مصالحه مع الكيان الصهيوني استمرت. حتى في حرب الإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر 2023، تركيا من أكبر الداعمين لإسرائيل عسكريا حتى على مستوى المواد الغذائية والخضروات وغيرها، وهذا ثابت ومنشور في صحف تركية وأجنبية. لذلك أردوغان لا يمكن أن يضحي بعلاقات أنا أعتقد أنها استراتيجية مع أذربيجان، تخدم تركيا وتخدم مشروع أردوغان نفسه في مقابل موضوع مثل هذا. نعم يؤثر على حضنته أو على قاعدته الشعبية، ولكنه براغماتي يمكن أن يقدم المصلحة، مصلحته الشخصية وعلاقاته الاستراتيجية على قاعدة الشعبية كما حدث هنا في فلسطين. كان انتقاد كبير لم يؤثر في النهاية على شعبية أردوغان وعلى توجهه. في فرنسا أيضا لوبين تهدد بمنع الحجاب لو فازت في 2027، أيضا الموقف التركي كان ضعيفا. أنا أعتقد تركيا أردوغان تحديدا شخصية براغماتية انتهازية بين مزدوجين، لا يمكن لقضايا أيا كانت أهميتها أن تؤثر على مصالحه الاستراتيجية، سواء مصالحه الشخصية، مصالح حزبه، ومصالح تركيا بشكل أوسع.
0: طيب الآن يعني بعيدا عن تفصيلة تركيا وكيف يمكن أن تتعاطى أو شخص الرئيس أردوغان مع هذا الموضوع وهذا التطور، بالعودة إلى أصل الموضوع، ما مصلحة أذربيجان الآن في أن تتخذ هكذا إجراء وهي قبل فترة كما ذكرت صحيفة أمروز الإيرانية وذكرت حتى أنت إبان الحرب على أقليم ناغورنو كاراباغ مع أرمينيا، تم اللجوء إلى الدين؟
1: هذا الدين للأسف الشديد، وهذا حدث في سوريا وفي غيرها من المناطق، والآن يحدث في اليمن. إذا استبقنا الأحداث يحدث في اليمن، يتم تجرير الدين والفتاوى واستخدام المشايخ لتبرير حرب ما على شعب يعني مستضعف وشعب فقير ومنكوك كمثل اليمن. أذربيجان نفس الشيء، عندما خدم الدين مصلحتها في الحرب مع أرمينيا استخدمت الدين ورفعت شعارات دينية. الآن يبدو أن هناك محاولة لأرضاء جهات ما سواء داخلية أو خارجية من خلال مواجهة الدين ومجابهة الدين. أنا لا أجد تفسيرا غير ذلك، وإلا ماذا يضر طالبات في المدرسة الابتدائية؟ ماذا يضر أن يفتدين الحجاب؟ ماذا يضر دولة علمانية حتى وإن كانت علمانية؟ يعني أمريكا وكبرى أكبر الدول العلمانية في العالم لم تمنع الحجاب. فرنسا ذات يعني تقاليد كبيرة على المستوى العلماني لم تمنع الحجاب وإن كانت تهديد من ماري لوبين في الانتخابات القادمة. أنا أعتقد أن هناك مصالح ما، أجندة ما لإلهام عيف يريد أن يرضي أي شخصيات أو أحزاب سواء في الداخل أو في الخارج من خلال هذا الإجراء، وهذا مشكلة كبيرة. تجيير الدين لخدمة أهداف سياسية هذه مصيبة كبرى، هذا يجري للأسف في كل العالم، وكما قلت يجري الآن في اليمن وجرى في فلسطين ويجري حتى في لبنان يجري وفي سوريا جرى. لذلك هذا أمر خطير جدا، يجب فصل، لا أقول فصل الدين عن السياسة، لا أنا لا أدعو إلى ذلك، ولكن تجيير الدين لمصلحة أهداف سياسية هذا خطير جدا في الحقيقة.
0: طيب أين هي مصلحة إسرائيل من أزمة كهذه؟ يمكن أن تلعب على وتر العلاقات التركية الأذربيجانية، وهناك الآن يعني عداء كما تقول الصحيفة الأرمينية، العدو اللدود لتركيا هي إسرائيل، فهل يمكن أن تستفيد من أزمة كهذه؟
1: شوف إسرائيل تحاول استغلال كل الأزمات في المنطقة والعالم، ولكن أنا أيضا أختلف مع هذا الكلام. إسرائيل ليست عدو لتركيا حتى الآن على أقل تقدير، وإن كان هناك اختلاف في سوريا على سبيل المثال، يعني محاولة توسع تركي في مقابل منع إسرائيلي، ولكن في المجمل استراتيجيا ما زالت المصالح الإسرائيلية والتركية تلتقي، سواء يعني رضي البعض بهذا الكلام أو لم يرضى، ولكن على أرض الواقع نشهد أن هناك تعاون استراتيجي على المستوى العسكري على كل تقدير ومستوى الاقتصادي بين تركيا وإسرائيل. أنا لا أعتقد أن المواجهة أو الاختلافات الجزئية والهامشية بين تركيا وإسرائيل ومن ضمنها الملف الأذربيجاني يمكن أن ترقى ليصبح هناك عداء أو مواجهة كما يقول البعض، وأن تركيا العدو القادم والهدف القادم لإسرائيل. لا على الإطلاق، حتى في ظل الحزب العدالة والتنمية الإسلامي
0: كيف إذن
1: العلاقات التركية الإسرائيلية
0: كيف إذن ستحاول إسرائيل الاستفادة من هذه الأزمة مع المتفاعلة داخل أذربيجان؟ وبالتأكيد سيكون هناك موقف إيراني سلبي، موقف تركي سلبي، موقف من مختلف الدول العربية والإسلامية حول العالم، ستكون هناك مواقف سلبية،
1: هذا طبيعي، ولكن على الأرض ماذا يمكن لهذه الدول أن تفعل؟ هذا مهم جدا أن نسأل السؤال. يعني دائما الانتقادات لإسرائيل في كثير الملفات كما الانتقادات لدول أخرى، يعني لأمريكا وغير أمريكا وبريطانيا، ماذا فعلت هذه الدول؟ حتى في إسرائيل التي ترتكب حرب إبادة جماعية وما زالت، ما الذي قامت به هذه الدول العربية والعالمية ضد هذا الإجراء؟ بالتالي أنا لا أعتقد ردود الأفعال ستكون بالمستوى المطلوب، وأعتقد أن هذا إجراء ممكن حتى أن يتم من طرف الرئيس الأذربيجاني يعني استخدامه مؤقتا لهدف ما، ولكنه يمكن أن ينتهي تأثيره قريبا. هناك قضايا أهم أعتقد على العالم أن يهتم بها، أن يلتفت إليها، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية.
0: طيب لو ناقشنا أيضا معك المقال الآخر الذي قرأناه لعلي ظافر بخصوص اليمن، استمرار الحصار بهذا الشكل واللجوء إلى الخيار العسكري سوف لن يحل الأزمة أو هذه المشكلة المتصاعدة، كيف ترى مسار المواجهة خصوصا في الساعات بل حتى في الأيام الماضية أخذ منحا تصاعديا واضحا؟
1: أنت تقصد الحرب في اليمن السعودية؟ إذا سمعتنا جيدا.
0: نعم
1: لأن هناك تشويش على الصوت. شوف، أنا لدي رأي في هذا الموضوع، أنا متابع جيد أزعم لهذا الملف، كل العالم يتابع هذا الملف. أعتقد الفاعل الرئيسي وغرف العمليات الرئيسية التي تدير المعركة في الخليج هي أمريكية إسرائيلية، هذا قولا واحدا. والوقاع على الأرض وما تقول الصحف الإسرائيلية والأمريكية واضح جدا، هناك تدخل موقف أمريكي وهناك تدخل أمريكي إسرائيلي واضح في هذه المعركة. وإلا لماذا جاءت في هذا التوقيت؟ لماذا جاءت بعد السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز وإن كان بنسب متفاوت، يعني 90%، دعنا نقول لأن هناك بعض السفن تمر تحت التغطية النارية الأمريكية. لماذا جاء العدوان السعودي الآن في هذا التوقيت بالذات؟ لأن هناك تخوف من سيطرة أنصار الله على باب المندب وعلى المناطق المحيطة بها، وهناك تخوف من اتساع هذه السيطرة، وهناك تخوف من الدور القادم لأنصار الله. هذا هو المهم، القصة ليست يمنية سعودية بحتة، القصة إقليمية. هذا أنا أرى أنها معركة إقليمية، هناك محاولة لضرب أنصار الله، لحشرهم في الزاوية، لتقليص المساحة التي يسيطرون عليها خصوصا المساحات الاستراتيجية. لذلك هذا فعل أمريكي واضح وإن كان بأيدي ربما سعودية أو غير سعودية. لذلك أنا أعتقد هذه المعركة، أنا أرى أن الأيام القادمة ستكون يمكن أن تخرج هذه الحرب عن السيطرة خصوصا في ظل التصعيد الواضح سعوديا وأيضا الرد اليمني على هذا التصعيد. وهذه للأسف يعني اليمن 12 سنة محاصر ويقتل، هناك حوالي 400 ألف شهيد حسب بعض الإحصائيات، لم يحرك أحد ساكن. أن اليوم أن يدافع عن نفسه هذا اليمن الفقير المنكوب، هو يمن عزيز طوال عمره وكان يسمى اليمن السعيد سابقا قبل العدوان السعودي والحلف الذي انهار، حلف السعودية والإمارات وغيرها. لماذا الآن هذه الانتقادات؟ لماذا هذا الدعم للسعودية التي تملك إمكانيات هائلة ولكنها لا تستطيع الدفاع عن مطاراتها وعن شركات النفط وعن مصاف النفط؟ أنا أعتقد هذه معركة كبرى يمكن أن تنشأ في الإقليم، مرتبطة تماما بالمعركة الأكبر بين أمريكا أو العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. كيف يمكن أن تنتهي هذه المواجهة؟ هذا من المبكر أن نحكم عليه، ولكن أنا أعتقد الحلول الموضعية لن تنجح. يعني الحلول البينية بين اليمن حتى مع الوساطة الإيرانية بين اليمن والسعودية لن تنجح، هي بحاجة لاتفاق أكبر، حاجة لاتفاق أمريكي إيراني يشمل الإقليم. هذا الحل الوحيد الذي يمكن أن يجنب المنطقة.
0: اتفاق أمريكي إيراني يشمل الإقليم، كيف يعني رفع الحصار عن اليمن وبالتالي بدأ صفحة جديدة، هذا كله يأتي بسلة واحدة في اتفاق أمريكي إيراني؟
1: نعم، وبما فيه لبنان وغزة أيضا. هذا اتفاق منذ الطلقة الأولى التي أطلقت على إيران. نعم. في العدوان الفبراير شباط الماضي قلنا أن كل مشاكل الإقليم يجب أن تحل دفعة واحدة بما فيها الوضع في غزة. اليوم اليمن انضم إلى هذه القائمة طويلة من المشاكل في المنطقة. يجب أن يرفع الحصار عن اليمن طبعا، يجب أن يقرر الشعب اليمني مصيره، يجب أن يتفاوض اليمنيون من دون ضغط ومن دون ابتزاز سعودي أو غير سعودي. يجب أن ترفع يدها أمريكا أولا أيضا عن المنطقة وبالتالي التدخل الإسرائيلي. هذه يعني سلة واحدة إذا جاز التعبير. إن لم تحل هذه القضية كسلة واحدة أعتقد أن كل هذه المتفرقات والأمور التفصيلية ستبقى مشتعلة. هذا واضح جدا. لذلك الموضوع اليمني لا يمكن أن يكون منفصلا. أنا لا أقول أن إيران تحرك اليمن، لا على الإطلاق، اليمنيين لديهم رأيهم، ولكن أقول أن الأمريكية تحرك السعودية. أمريكا تحرك السعودية ودفعتها لشن هذا العدوان الكبير على اليمن. نتحدث عن عشرات الشهداء لا يذكروا في الإعلام باستثناء قنوات كالميادين وغيرها. في قنوات الخليج لا يذكر شهداء اليمن ولا الاعتداء على مطار صنعاء والحديدة ولا غيره، ولكن عندما يصاب شخص ما هنا أو هناك في السعودية تقوم الدنيا ولا تقعد. لذلك أنا أعتقد الأمر بحاجة لحل كبير، حل إقليمي يكون على رأسه الملف الإيراني الذي أعتقد أنه سيحل باقي المناطق يعني بشكل طبيعي.
0: ونتحول الآن ونكمل النقاش إلى صحيفة الخليج الإماراتية ونطالع العنوان التالي: أمن الخليج قبل فوات الأوان. وفي المقال: لم يعد الأمن الإقليمي في منطقة الخليج مسألة قابلة للأخذ والرد في ظل ظروف عدم الاستقرار التي يعيشها العالم، ومنه منطقة الخليج تحديدا، حيث بات الأمن مسألة مصيرية تستوجب موقفا واضحا وصريحا بلا تردد وتنسيقا كاملا عالي المستوى من خلال إعادة تعريف مفهوم الأمن القومي الخليجي على أسس واقعية يتجاوز مفهوم الأمن الذاتي وفي ظل الهجمة العاتية التي تتعرض لها دول الخليج من غير جهة، تكشف المعطيات الميدانية اليومية عن فجوة استراتيجية غير مسبوقة في جدار الأمن الخليجي إذا لم تنجح الحرب في تجاوز الخلافات البينية، حيث برز التباين في تقدير التهديدات واختلفت الأولويات في تحديد التحالفات وتراجعت فعالية العمل المشترك جراء ذلك. ولذلك كان كلام المستشار محمد قرقاش حول أمن الخليج بمثابة صرخة جاءت في وقتها في ظروف بات أمن الخليج على المحك. المقال يرى أنها دعوة صريحة إلى مبادرة قبل فوات الأوان للمراجعة والتصحيح خلل المنظومة الأمنية الخليجية من خلال إعادة تعريف مفهوم الأمن القومي الخليجي على أساس الواقع الحالي. لا تكفي بيانات التضامن لوحدها في تحديد المواقف في مثل ما تواجهها المنطقة من مخاطر وتهديدات، إلا إذا بدا من فعل يرتقي إلى مستوى الخطر قبل فوات الأوان، وهو أمر لا يحتمل التهاون ولا التأجيل. إليك أستاذ أحمد، إذن ما هو المطلوب؟ أي بمعنى يكثر الحديث عن مظلة أمنية جديدة في المنطقة خصوصا الخليج بعد هذه الحرب، لأنه الجميع شاهد فعالية القواعد الأمريكية في الدفاع عن دول الخليج. والآن هذا مقال من عشرات إذا ما كانت مئات المقالات أو الآراء حول الصفحة الأمنية الجديدة التي يجب أن تبدأ في هذه الدول. ما هو المطلوب منها؟
1: شوف، أولا يجب أن نحدد أمر مهم، هل دول الخليج تملك زمام أمرها؟ يعني هي سيدة قرارها؟ هذا مهم السؤال. أنا أعتقد لا، القرار في دول الخليج هو قرار أمريكي قولا واحدا، والجميع يعرف ذلك، حتى في الخليج يقولون ذلك، الكتاب وقليلين خليجيين قالوا ذلك قبل أيام، دكتور عبد الله النفيسي وغيرهم قال ذلك. هذا أولا. ثانيا، إذا أرادت دول الخليج أن تحافظ على أمنها أو أن تقوم أو أن تنشئ مظلة أمنية، يجب أن تتعاون مع الدول المجاورة وليس مع من جاء من وراء.
0: بس عذرنا على المقاطعة أستاذ أحمد، حتى نبدأ بالتحليل بطريقة مختلفة. إذا كان قرار دول الخليج بيد الولايات المتحدة الأمريكية، لا أرغم ترامب السعودية والكويت وقطر وعمان حتى على التطبيع مع إسرائيل من دون أي مقابل.
1: ومن قال أنها لا تطبع؟ ليس بالضرورة، يعني مكتب التمثيل الإسرائيلي في قطر له عشرات السنوات، متى أعلن عنه؟ العلاقات مع الإمارات مر عليها عشرات السنوات، متى أعلن عنها؟ هناك علاقات أمنية وعسكرية مع السعودية، متى أعلن عنها؟ لا، أنا أعتقد أنا أختلف معك سيدي، هذا الواقع. وتقول الصحافة الإسرائيلية، أنا أهتم بما تقول الصحافة الإسرائيلية لأنها تكشف المصدور في كثير من الأوقات. دول الخليج تطبع مع إسرائيل وإن كان بشكل غير معلن، ليس خوفا من شعوبها، شعوبها يعني منشغلة بكرة القدم وبالحفلات وبالممثلين والممثلات والمغنيين والمغنيات. لا، دول الخليج لديها تنسيق كبير أمني، وهذا تحدثنا فيه قبل يمكن 6 سنوات على الميادين عندما تحدثنا عن موضوع الشركات الأمنية الخاصة. في كل دول الخليج هناك شركات أمنية خاصة، هي شركات إسرائيلية بالدرجة الأولى وإن كانت تحمل الهوية الأمريكية. أنا أعتقد الخليج لديه تنسيق وثيق مع إسرائيل، هذا أولا. ثانيا، لديه تنسيق وثيق مع الأمريكي والبريطاني وحتى الفرنسي، هذا ثانيا. دول الخليج لا تعتمد على نفسها ولا على قدراتها، أنا حتى أشك في هوية الطيارين الذين يقودون الطائرات السعودية الآن التي تقصف اليمن. تذكرون بعد الحرب على إيران، من أسقط 3 طائرات الأمريكية فوق الكويت؟ أتعتقد أنهم يعني خبراء كويتيون؟ أنا لا أريد أن أنتقص من حق أحد، لا على الإطلاق، كامل الاحترام للشعب الكويتي والشعب السعودي وكل شعوب المنطقة، ولكن كل الذي يدير المنظومة الأمنية والعسكرية في دول الخليج حتى البحرين، البريطانيين معروف منذ 10 سنين مهم يدرون حتى جهاز الشرطة في البحرين. لذلك أنا أعتقد دول الخليج لا تملك قرارها، واستخدمت القواعد، أكثر من 40 قاعدة استخدمت في دول الخليج ضرب إيران، وضرب مباشر وليس ضرب عن بعد، ضرب مباشر، لذلك استهدفتها إيران. والآن يقولون لماذا تضرب إيران بلداننا؟ أنا أعتقد دول الخليج يجب أن تنفك عن المشروع الأمريكي والإسرائيلي وحتى الغربي بالكامل، تلجأ إلى دول الجوار، في المقدمة منها إيران كدولة إقليمية وازنة، وأيضا السعودية دولة إقليمية وازنة، ولما لا تركيا ومصر وكل الدول في المنطقة، وتقيم تحالف دفاع، تقيم مظلة دفاعية جديدة بعيدا عن الأمريكي، وتجرب هل سيحدث هناك إشكالات جديدة، هل سيحدث عدوان من أي دولة على أخرى، حينها يتم الحكم. أما في ظل الأمريكي وتحكم الأمريكي بالمشهد، مشهد الخليجي أقصد، ومحاولة ضرب المسلمين والعرب بالعرب وإشاعة الفتنة والحروب الداخلية، أعتقد الخليج لن ينجح في تثبيت أي مظلة دفاعية، ولن ينجح في تغيير الواقع الذي أرى أنه سيتفاقم مع مرور الأيام، خصوصا إذا ما توسع
0: فعليا هنا السؤال. يعني أنت الآن من كلامك أنا أفهم أنه الواقع لم يتغير، بل هو مرشح لمزيد من التوتر.
1: هذا واقع، هذا ليس فقط تحليل، هذه معطيات، وما يجري على الأرض وما يحدث من تغيرات وما يتم حشده من قوات، ما أمريكا مستفيدة طبعا، وإسرائيل من خلال صفقات الدعم العسكري الواسعة بمليارات الدولارات، وإسرائيل تفتيت المنطقة واستمرار هذا التفتيت وعدم الانتباه للملف وما يجري في فلسطين وفي قطاع غزة. أنا أعتقد التوترات ستستمر لمدة طويلة، قلت لك منذ البداية الملف الإيراني الأمريكي، أقصد الحوار أو المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ما لم تثمر عن نتيجة واضح سواء قبل الانتخابات التجديد النصفي أو انتخابات الكنيست الإسرائيل أو بعدها ستستمر التوترات. يجب حل كل مشاكل المنطقة في اتفاق واحد، اتفاق يعيد الأمور إلى نصابها. أمريكا تغادر هذه المنطقة، ليس لها مصلحة، وحينها يتم الاتفاق بين الدول، وحينها الدول تعتمد على بعضها البعض وعلى نفسها وإمكانياتها. أما أن يبقى الوضع على ما هو عليه، أعتقد التوترات ستتفاقم خلال حتى السنوات وليس خلال الأشهر القادمة.
0: نناقش الآن المشهد الانتخابي الإسرائيلي في يدعوت أحرانوت والعنوان الآتي: رئيس حكومة نصف إسرائيل. وفي المقال يخوض بنيامين نتنياهو مجددا المنافسة على منصب رئيس حكومة نصف إسرائيل، أي أقل من النصف على الأرجح، وفي كل مرة ينتخب فيها شخص لقيادة إسرائيل كان يوضح منذ خطاب النصر: أنا رئيس حكومة الجميع. إنه نهج ينم عن مسؤولية وطنية يهدف إلى رأب الصدع في الأيام التي تعقب صناديق الاقتراع، لكن نتنياهو أعلن عكس ذلك وتصرف على هذا الأساس. كلما مر الوقت ترسخ الشعور بأن الأمر ليس مجرد تكتيك، إنه ببساطة مصاب بالبارونيا. فكما خشي عشية 7 أكتوبر أن عددا لا يحصى من المحذرين يسعون إلى الإضرار بأهدافه وأن الجيش والشباك يعرقلانه، فإنه يشك أيضا في جزء من الشعب وربما في معظمه الذي سئم منه. وفي ظله رئيسا لحكومة نصف الشعب، هناك ضحايا من الدرجة الأولى يحظون باهتمام، وضحايا من الدرجة الثانية يتجاهلون، وأبطال من الدرجة الأولى وأبطال من الدرجة الثانية. إذن استاذ أحمد عبد الرحمن، إسرائيل التي تتحضر خصوصا هذه الطبقة، يعني بنيامين نتنياهو ومن معه، هذا الامتحان الأول بعد 7 أكتوبر، وهكذا تكتب وتتعاطى الصحافة الإسرائيلية مع نتنياهو، كيف ترى مستقبل شخص نتنياهو في قيادة إسرائيل من جديد؟
1: أولا دعني يعني أصف نتنياهو كما وصفته الصحافة الإسرائيلية وليس أنا، هو شخص نرجسي، شخص مريض، شخص يعتقد أنه الملك في تاريخ اليهود وليس فقط في تاريخ إسرائيل الحديث. هو يقول أو يدعي أنصاره أنه أفضل من بن غوريون وأفضل من كل قادة إسرائيل السابقين، وأنه حقق إنجازات لم يحققها أحد من قبل. هذا أولا، وهو يبني على ذلك ويتوهم ذلك. هذا
0: والأكبر من ذلك، صدقت قال أنا في مهمة إلهية لتحقيق إسرائيل الكبرى من أيام التعديلات القضائية، ويقول بأنه أنا بمهمة استغفر الله إلهية. يعني
1: ما هو حتى هذا رئيس وزراء كاذب، من أكذب رؤساء الوزراء في إسرائيل، يعني هذا نتنياهو يلهم، يشبه صديقه إلهام عليه، الذي يستخدم الدين طارة وينفي الدين طارة، وهذا يريد أن يستخدم الدين ويقول أنها مهمة إلهية، وهو شخص على فكرة علماني. نتنياهو من يقرأ تاريخه ليس متدين يعني على الإطلاق، ولكن يتحالف مع المتدينين أيضا الكذابين، هذول بن غفير وسموتريش، هذول ليس متدينين حتى يهود، ليس من المتدينين التقليديين في إسرائيل. على كل حال هو نرجسي ومجرم حرب هارب من وجه العدالة، وحتى وإن غلقي قرار المحكمة الجنائية بضغوطات أمريكية وغيرها. ولكن أنا فقط قبل أن أجيب عن باقي السؤال أحذر من ورقة نتنياهو الأخير، هذا مهم جدا، وأعتقد أن المقاومة في المنطقة خصوصا الجمهورية الإسلامية في إيران منتبهة إلى ما يمكن أن يجري خلال الأيام القادمة. يعني يبقى أيام قليلة والانتخابات، نتنياهو آخر استطاع رأي يعني ائتلافه 50 صوت.
2: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا
3: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
4: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
5: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان تربية الأولاد على المنهج النبوي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يحدثنا القرآن الكريم عن قضية مهمة يجب أن نتنبه لها، وهي قضية الشهادة على الإنسان. الإنسان مشهود عليه ومشهود له، وشاهد ومشهود. الإنسان إما شاهد بالحق أو مشهود عليه بالحق، وشهود الحق كثيرون. أول شاهد هو الله، وقل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. الشاهد الأول هو الله، الشاهد الثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشاهد الثالث القرآن الكريم، الشاهد الرابع الناس جميعا، أنتم شهود الله في الأرض، الشاهد الخامس نفسك عليك، أن تشهد نفسك عليك يوم تشهد عليهم ألسنتهم أرجلهم وأيديهم بما كانوا يعملون. والآية التي قرأناها والآيات هي من هذا القبيل، من قبيل الشهود. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يعني بدك شاهد أقرب من هيك؟ أنت تشهد على نفسك. والشهادة وعنوانها وموضوعها وتربية المراقبة الذاتية، أراد الله للمسلم أن يراقب نفسه بنفسه، لأن بعضه سيشهد على بعضه. وأهم موضوع التربية أن تشعر بالمراقبة الدائمة عليك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. عندما تعلم بأن الله تعالى قد سيشهد عليك وسيشهد عليك كل الناس، ثم تصبح أنت شاهدا على نفسك، فإنه لا مفر من طاعة الله. والعاقل يعلم أنه مهما عمل من شيء، فإن عمل خيرا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. القرآن يضع أكبر منهاج لتربية الإنسان، القرآن الكريم. الأب ما بيعرف يربي مثل القرآن، الأم ما بتعرف تربي. القرآن بيربي الأب والأم والولد، بيربي الإنسان كله. لذلك مهما عملت المدارس والحكومات والأسر والعائلات على تربية الإنسان، فإن التربية ستبقى ناقصة، لأنهم ليسوا بإله يعرف، يعلم السر وأخفى. جعلك الله تعالى في مراقبة شديدة وفي منهاج تربوي قاسي يعلمك المراقبة في كل لحظة. فإياك أن تظن أن البعد عن الناس يبعدك عن عين الله وعن رؤية الناس لك. مهما تخفيت فإن التخفي لا يمكن أن يكون على الله تعالى. من أجل هذا عليك أن تستقيم، أن تستقيم في سلوكك، لأنك لا تستطيع أن تتخفى في عملك. أنت مكشوف لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لا تخفي شيء لأنك مكشوف، أنت مكشوف أمام الله. لا تحاول تتستر أمام الناس، يستخفون من الله ولا يستخفون من الناس وهو معهم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يعني وهو معكم أينما كنت. فيا أخواني اللي بدي يربي نفسه بالقرآن، يربي نفسه على هذه الرقابة الإلهية الدائمة، وعلى الرقابة الذاتية الدائمة، وعلى رقابة الآخرين الدائمة. ما تفكر المسلم اللي بيتربى على القرآن يكون هناك إنسان أعظم منه أبدا، أعظم إنسان الذي رباه الله. وفي الحديث أدبني ربي فأحسن تأديبي. إذا بدكم تتأدبوا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم تتأدبوا، لأنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما تظنوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعله مستحيل؟ لو كان مستحيلا لما كان قدوة لنا. كل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمور التشريعية التربوية الجهادية التعاملية كلها ممكنة، ولأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. فتقول هذاك رسول الله ومن يستطيع أن يفعل فعلا؟ لو لم تكن قادرا على تقليده ما قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لذلك لا تبتعدوا بعيدا تجعلون رسول الله في هالة قدسية كبيرة وأن أحدا لا يستطيع أن يفعل فعلا. لا، أنت تستطيع وأنا أستطيع وكل مريد للحق يستطيع، وإلا لأنزل الله ملائكة إلى الأرض لا نستطيع تقليدهم. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. بس على الأرض ما في ملائكة، في بشر، لذلك جعل الله تعالى الرسول بشرا كسائر البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إذن يا أخوان، أعظم نظام تربوي في العالم هو النظام هو المنهاج الإلهي. ما تعذب نفسك تربي ولدك على منهاجك بالطاعة غلط، لأنك أنت لست قدوة. قدوة رسول الله، أنت تقتدي برسول الله وتأمر أولادك بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أدب ولدك، تضرب ولدك، اعلم بأن الله تعالى سيعاقبك بتربية ولدك على منهاجك. تربي ولدك على منهاج الله. أنت تطوع ولدك لنفسك؟ لا، طوعه لله يطعك، طوعه لله يطعك، لأن الله وصاه بك. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. لا تحاول أن تفصل ولدك على قياسك أو على قياس عقلك أو على قياس هواك أو على قياس مصلحتك. هذا الولد لم يخلق لك، هذا خلق لعبادة الله. لذلك أنت عليك أن تدله على الله. فإذا أردته أن يطيعك ولو في معصية الله فقد تألهت، ادعيت الألوهية وأنه أصبح عبدا لك. والله ما خلق أحدا عبدا لأحد، إنما الكل هاتيه يوم القيامة فردا، كلكم عبيد لله. هذا المنهج الإلهي أخوان لا يوجد منه لا في وزارات التربية ولا في كتب التربية ولا في مناهج الحكومات ولا في دوائر الأزهر، إنما هو القرآن. الأزهر وكبار العلماء وصغار العلماء والأطباء والأولاد والوالدين والأمهات، على الكل أن ينهج نهج القرآن، يعلم أن الله رقيب وحسيب، رقيب وحسيب. من هنا يخرج الله منا خير أمة. وإلا لقد فسدت تربيتنا إلى درجة أننا لا نفكر بالله ونحن نربي أولادنا، نفكر بأنفسنا ونحن نربي أولادنا، نفكر بمصلحتنا ونحن نربي أولادنا. لذلك جاءت تربيتهم مثل تربيتنا، ناقصة وليست تامة، فيها معصية كما نعصي الله يعصينا الأولاد. والله تعالى يقول من عمل صالحا في نفسه والسيئة بمثلها هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فاسأل الله تعالى أن يعلمنا التأدب معه، التأدب مع رسوله الكريم، التأدب مع كتاب الله.
5: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي كان بعنوان تربية الأولاد على المنهج النبوي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج قصة آية، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: في رحاب آياته
2: وبيانه وإعجازه،
1: وقفات
2: مع عبر وعظات.
1: قصة آية. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
2: منذ زمن بعيد وقبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان اليهود يعيشون في المدينة المنورة التي كانت تسمى يثرب آنذاك، ومن وقت لآخر كانت تنشب الحروب والصراعات بين العرب واليهود لأسباب كثيرة، فقد كانت الظروف الاجتماعية تحتم هذه الحروب. ويبدو أن اليهود وما عرف عنهم من حب شديد للمال كان له أكبر الأثر في ذلك، حيث كانوا يستغلون أهل المدينة ويقومون بخداعهم، ولم تكن المعارك تنتهي لصالح اليهود، فقد كانوا قلة قليلة ويتصفون بالجبن الشديد، لا يقدرون على مواجهة العرب ولا التصدي لهم.
3: إلى متى سنظل نتجرع كأس الذل والهوان من القبائل العربية؟ أما رأيتم ما فعلته بنا قبيلة غطفان؟ لقد جربنا كل الحيل والألاعيب ومع ذلك لم ننتصر على العرب.
4: العرب، آه من العرب. لقد جاءتني فكرة للتو، سوف تخلصنا من هؤلاء العرب وتؤمننا جانبهم.
3: وما هي؟ تكلم، ما هي؟ قل، هيا انطق.
4: نحن أهل كتاب، أنزل الله إلينا التوراة، أليس كذلك؟
3: بلى، ولكن ما علاقة ذلك بما نتحدث عنه؟
4: لو تدبرتم آيات التوراة لما سألتم مثل هذا السؤال. لقد حدثتنا التوراة عن نبي آخر الزمان يأتي من العرب، اسمه أحمد، هو من أحب أنبياء الله ورسله إلى الله.
3: أجل، وتحدثنا التوراة كذلك أن قومه سيكذبونه ويحاربونه ويخرجونه من بيته.
5: نعم، ويجب أن نسأل الله بحق نبيه الخاتم أن ينصرنا، كما يجب أن نخبر العرب بأمر هذا النبي وما سيكون منهم،
4: وعندئذ سوف نؤمن به ونكون من أتباعه حتى يكتب لنا النصر على أعدائنا.
2: وفي اللقاء الحاسم بين اليهود والعرب دعا اليهود الله عز وجل وتضرعوا إليه بحق النبي الأمي أن ينصرهم، ولم يخذلهم الله هذه المرة، فانتصروا نصرا مؤزرا على قبيلة غطفان، وتكرر الدعاء وتكرر النصر حتى أخذ اليهود يدعون الله ويلحون في الدعاء أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتبعوه ويقاتلوا العرب والمشركين معه. وشاء الله أن يبعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فانقلب موقف اليهود من الضد إلى الضد.
5: أوه، لقد كانت الرسل من بني إسرائيل، فما بال هذا النبي من العرب؟
3: لو كان هذا النبي من بني إسرائيل لاتبعناه ولا نصرناه. ماذا تقول يا عبد الله بن سلام وأنت أحد أحبار اليهود وكبار العلماء؟ أجب، هيا أجب.
6: وهل لي قول بعد ذلك يا بني إسرائيل؟
2: وكان عبد الله بن سلام قد هداه الله للإسلام، وأراد أن يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود أهل بهتان وضلال.
6: يا رسول الله، اسأل اليهود عني وعن مكانتي بينهم، شرط ألا تخبرهم نبأ إسلامي يا رسول الله.
1: يقول الرسول: ماذا تقولون في عبد الله بن سلام يا بني إسرائيل؟
3: إنه عالمنا وابن عالمنا
5: وسيدنا وابن سيدنا.
1: يقول الرسول: أفرأيتم إن أسلم فتسلمون؟
4: حاشا لله، ما كان ليسلم، أعاذه الله من أن يسلم.
2: وعندئذ خرج عبد الله بن سلام على هؤلاء اليهود:
6: يا معشر اليهود، اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله وتجدونه مكتوبا عندكم في التوراة باسمه وصفته.
3: والله إنك لشرنا وابن شرنا، جاهلنا وابن جاهلنا. هيا يا قوم هيا.
6: ألم أقل لك يا رسول الله إن اليهود قوم بهتان وباطل، وإنهم أهل غدر وخيانة؟
1: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد.
2: إن الشيء الغريب حقا هو أن يكذب الإنسان شيئا وهو على

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية، كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم، كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع برنامج التنمية البشرية كن إيجابيا مع الدكتور صلاح الراشد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الخيار بيدك، ما الذي تريده؟ التعاسة أم السعادة؟ الضعف أم القوة؟ الفشل أم النجاح؟ التفكير الإيجابي أم التفكير السلبي؟ اختر ما شئت. الإنسان الإيجابي هو السعيد المستفيد من ماضيه، المتحمس لحاضره والمتفائل بمستقبله. ومن استجمعت فيه هذه الصفات فقد جمع صفات الناجحين. الإيجابي نشيط، يعقل الأمر ويشرع في العمل، وهو متوكل مستبشر من النتائج. الإيجابي يقلب المحنة منحة، والسيئة حسنة، والسقطة تجربة، والمرارة فائدة، والشر خيرا. الإيجابي عنصر فعال، أينما وقع نفع كما في الحديث، والحياة تنحاز وتميل له. ولا عجب أن تنحاز الحياة للإيجابي. قد ينتصر إنسان سلبي لحظة أو فترة، قد يعتلي منصبا، قد يحقق سمعة بين الناس، قد يربح مالا، لكن سنن الحياة لا تديم له ذلك، كما أنه لا يخلد بذكر طيب، إذ من سنن الحياة أنها تميل للإيجابي ميل الجاذبية للأرض، وذلك لأسباب منها أن الله تعالى قدر الأشياء وفق سنن كونية لا تتغير. ومن هذه السنن أن الذي يرى النتائج ويعمل لها يحصل عليها، فالقاعدة الصحيحة المجربة تقول: من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل. اثنان، إن من سنن الله تعالى أيضا أن يعطي من يحسن الظن به، وفي الحديث القدسي الشريف الذي تقدم: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أي له ما يظن. وفي القاعدة الصحيحة المجربة التي ذكرناها: إن الله لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل، وعند أهل البادية: من رجاه ما خاب. ثالثا، أن الأشياء تنفر من السالب بطبيعتها وتلصق بالموجب، والإيجابي يجذب إيجابية الخير والسعادة والنجاح، والسالب ينفر منه ذلك فتنفر منه. والإيجابي صفة المخلوقات الموجبة كالملائكة، والسلب صفة المخلوقات السالبة كالشياطين. والإيجابي يتطبع بطباع المخلوقات الموجبة فيجذبها، والسلب يتطبع بطبائع المخلوقات السالبة فيجذبها أيضا. رابعا، الإيجابي بسبب حماسته للحاضر والمستقبل فإن قواه الدفينة والكامنة والموجودة في كل إنسان تستيقظ، بينما ترقد عند السلبي لأنه متحبط ومتشائم. إن الإيجابية ثورة في الفرد نفسه، في الأسرة، في الجماعة، في المؤسسة، في المجتمع كله. إن الإيجابية ثورة لكنها دون سلاح مادي. إن الإيجابية ثورة إذا حلت قادت وحركت لها الوسائل. إن الثورة الإيجابية أن تبني بدلا من أن تهدم، أن تصنع بدلا من أن تنقد، أن تغير ولكن بالبصيرة لا بالعنف، أن تكون عندك قوة المعلومة لا قوة الأسلحة بالضرورة. الثورة الإيجابية أن تبدأ بالنفس قبل الساعد واليد. إن الأمم التي تبني نفوسا هي التي تقود، بينما الأمم التي تبني جسورا وشوارع ومباني وحديدا فهي التي تخدم الآخرين. وأسوأ من هذه وتلك هي تلك الأمم التي لا تبني نفوسا ولا جمادا. إن أكثر ما تفتقر إليه دولنا هي تلك المؤسسات التي تبني الفرد، خاصة في الناحيتين الروحية والنفسية. لقد قرأت قصصا كثيرة عن العظماء والأعلام، فإذا كثير منهم كان فاشلا في دراسته، أو يتيما، أو معاقا، أو فقيرا، أو سجينا، أو طريدا، لكن الصفة التي كانت تجتمع لديهم جميعا هي الإيجابية والتفاؤل والحيوية والدافع الداخلي. هناك أناس كالأموات، سلبيون نظرة، متذمرون من واقعهم، منكسرون من ماضيهم. وحتى تعرف هذه الحقيقة انظر كتابات الكتاب والقراء في الصفحات اليومية، وهم يمارسون النقد المستمر والأستاذية عن المجتمع، وكل إناء بما لديه ينضح. إننا بحاجة إلى ثورة إيجابية تبدأ بالنفس وتنتقل إلى محيطنا الأسري، ثم إلى بيئة العمل، ثم إلى المجتمع، ثم إلى العالم كله. إنني لا أجد مؤهلا لقيادة البشرية مثل الإنسان العربي، ذلك أنه يملك ما لا تملكه البقية. المشكلة تكمن في العملاق النائم داخله، من يوقظه؟ دعنا نعود إلى تعريف التفكير الإيجابي الذي اصطلحنا عليه، وهو استغلال أطروحات عقلك الباطن بطريقة إيجابية. المقصود أن العقل الباطن دائما يعمل في طرح الأفكار، والذي يجب عليك فعله هو استغلال الأفكار الإيجابية أو برمجته بحيث ينتج لك أفكارا إيجابية دائما. الذي يجب أن تعرفه أن العقل الباطن لا يحكم، فقد يخزن وينقل، ومن ثم يتصرف وفق المعلومات الموجودة لديه، صحيحة كانت أم خاطئة. العقل الباطن يتلقى الأفكار الموجودة في العقل الإدراكي، والتي جاءت من خلال مصادر التلقي السمع والبصر واللمس والذوق والشم، ثم يخزن. بعدها يبدأ بتصرف وفق ما لديه من معلومات. من هنا وجب الانتباه لما تقبله كحقيقة حتى لا يخزن في العقل الباطن. لهذا السبب أنه ينبغي على الإنسان أن ينتبه لما يدخل في عقله. الدراسات الحديثة بدأت تتفق على أن السعداء هم الذين تشغلهم الأفكار الإيجابية. الذي يفكر إيجابيا هو لا يرفض الأفكار السلبية، لكنه لا يقبل أن يغوص فيها. التفكير الإيجابي عبارة عن أفكار متكررة حول توقع الأفضل من خلال الظروف الأسوأ. هناك قاعدة جديدة وحديثة بدأت تستقر في علم النفس، خاصة المدرسة الإدراكية Cognitive School of Psychology، وهي أن نوعية أفكارك تحدد نوعية حياتك، أو قل تصرفاتك هي نتاج فكرك. خذ هذا المثال: تبدأ الساعة 7 صباحا، فأول ما تفكر فيه هو يومك وما فيه من مشاغل كثيرة، والاجتماع الذي ينتظرك، أو المسؤول الذي طلب منك أشياء لم تحضرها، ثم العمل المطلوب منك، ثم التقارير أو الواجبات المتأخرة، كل هذا، فتحزن لذلك. الساعة 7 صباحا وأنت حزين وقلق. الفكرة السلبية أنتجت شعورا سلبيا رغم أن شيئا لم يحدث بعد. لا شك أن الشعور بالقلق والحزن والخوف وغيره من المشاعر السلبية، والتي قد لا تظهر أفضليتك، بل أن كثيرا من الناس يتصرف بسلبية رغم الإيجابيات المحيطة به. السبب هي الأفكار السلبية. ما الذي يمكن أن يقدمه التفكير الإيجابي؟ بما أن الإنسان هو نتاج أفكاره، فإن الأفكار لو أتقن الإنسان إدارتها فإنها قد تحول حياته كاملة، وهذا الذي نريده من فن التفكير الإيجابي. فقد ينقل الإنسان من مسالك الأسماك إلى مدارج الأفلاك، من الجبن إلى الشجاعة، من الهم إلى السعادة، من الغم إلى الإرادة، من الضعف إلى القوة. التفكير الإيجابي طريقك إلى النجاح والسعادة. قد لا تكون المهمة بسيطة في البداية، وهي فعلا كذلك، حيث سيتطلب منك جهدا وعزيمة وإصرارا وكفاحا، لكنك حتما في النهاية تنتصر. نعم، تنتصر في نهاية كفاحك وإصرارك. الخيار بيدك، ما الذي تريده؟ التعاسة أم السعادة؟ الضعف أم القوة؟ الفشل أم النجاح؟ التفكير الإيجابي أم التفكير السلبي؟ اختر ما شئت. أريد فقط منك أن تدون أهم المعلومات. الذي يسمع فقط يحصل على 30% فائدة، الذي يسمع ويدون يحصل على 50%، والذي يسمع ويدون ويطبق يحصل على قرابة 80 إلى 90% فائدة. لا تسمع فقط، دون، تفاعل، طبق. هذا سلوك الناجحين المؤثرين في أنفسهم وغيرهم.
0: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج التنمية البشرية. كن إيجابيا مع الدكتور صلاح الراشد. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس وضع.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
3: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
2: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
3: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
2: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
3: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
2: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
3: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
2: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
4: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عودة بكم الآن.
1: عودة بكم الآن
0: لمتابعة برامجنا.
1: لمتابعة برامجنا.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج استراتيجيات من السيرة النبوية مع الأستاذ عباس شريفة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

إن ميزة المسلم المحتك بتحديات الواقع أنه أبعد الناس عن خطاب المزايدات الفارغة والخطابات العنترية، لأنه يعيش الواقع ولا يسكن الأبراج العاجية مع الخيالات المخملية. فهذا رجل جاء ليزايد على جمع من أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم، فقد روى الإمام البيهقي في دلائل النبوة أن رجلا قال لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: والله لو أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الأرض. فكأن هذا الرجل ينسب التقصير إلى الصحابة في توقير النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: لو كنت أنا مكانكم ما تركته يمشي على الأرض، أي لحملته على الرأس والأكتاف. فقال له حذيفة: يا ابن أخي، أكنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا، يعني ينكر عليه، لقد رأيتنا أيوم الأحزاب وقد حفر كل منا لنفسه حفرة يدفن نفسه فيها من البرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من يأتني بخبر القوم، أي بخبر الأحزاب، وهو معي في الجنة؟ قال حذيفة: والله ما قام إليه أحد، يعني في الصحابة أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب، ولم يقم له أحد من أصحاب رسول الله، مع أن الصحابة كانوا يتسابقون على أقل من ذلك، ومع ذلك من شدة البرد والخوف ما استطاع أن يقوم أحد من الصحابة. لقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لديهم جلد عجيب، فالذي يذهب إلى مكة الآن ليحج لا يكاد يطيق الحر مدة 5 أيام أو 6 أيام، وهم قد كانت هذه حياتهم بصفة مستمرة، فقد كان عندهم جلد إلى هذا الحد العجيب، ومع ذلك لا يقوم أحد لتنفيذ طلب النبي صلى الله عليه وسلم. فلك أن تتصور شدة البرد التي كانت موجودة آنذاك وشدة الخوف التي امتلكت أفئدة الصحابة الكرام. قال: والله ما قام أحد. فقال: من يأتني بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ قال: فما قام أحد 3 مرات. قال حذيفة: فتقاصرت، أي أدنيت رأسي خشية أن يدعوني فيراني. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة، فسماه بالاسم. قال: فقمت ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسول الله بد. قال: فدعا لي وقال: اذهب إلى القوم وأتني بخبرهم ولا تذعرهم علينا. في هذه الاستراتيجية ملحظ خطير ومهم، وإشارة هامة جدا إلى مسألة تحكم الخيال السياسي لدى بعض الجماعات في رسم سياساتهم واتخاذهم لقرارات مهمة ومفصلية بدون أن تعير أي اهتمام لمعطيات الواقع وطاقة الأتباع، خصوصا عندما تكون في موقع السلطة، فيودي بها الجنوح إلى الخيال والاعتماد على التوتر العاطفي والحماس المجرد إلى التهور والسلوك والدخول في مسارات انتحارية تدميرية تأكل الأخضر واليابس. وأكثر ما تظهر هذه المشكلة في تصور الشباب المسلم لشكل الدولة الإسلامية التي تقترب بذهنه إلى المدينة الفاضلة، ويجعل من هذا الخيال خطة عمل والبرنامج السياسي المنشود لنموذج الخلافة الراشدة كنموذج وحيد لشكل الدولة التي يتخيلها، ولا يقبل بخلافة علي أو عثمان، لابد أن تكون خلافة أبي بكر وعمر. ومن ذلك نجد أن هذه الاستراتيجية وهذه السياسة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التمييز بين الخيال والمثال وبين الواقع الموضوعي من أهم ما كان يحكم طريقة تفكير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. والسلام عليكم ورحمة

0: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج استراتيجيات من السيرة النبوية مع الأستاذ عباس شريفة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: يا شباب، نداء الحياة إلى الشباب، والشباب الصادقون المصابرون هم حملة الدعوة وهم أعمدة الحياة.

0: من هنا
1: من هنا
2: وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
1: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
1: وللمستقبل
4: قد مضي
5: علي
4: خلي عدوك يولي
0: معكم فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج كلمة مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كلمة النهاردة كلمة محببة جدا لربنا، كلمة مريحة جدا للقلب، كلمة تخليك تشوف الدنيا حلوة وتشيل اليأس والإحباط من قلبك. كلمة النهاردة اللي هنتأمل فيها مع بعض ونشوف أثرها على قلوبنا هي الحمد لله. عارف يعني إيه الحمد لله؟ الحمد لله يعني الثناء على اختيار ربنا. يعني يا رب أنا بعترف بحسن اختيارك ليا في أي حاجة في حياتي، أي حاجة بتختارها لي يا رب أنا راضي عنها، أنا راضي عن كل أفعالك يا رب، الحمد لله. أقولك على معلومة، تعرف أن الحمد لله دي أول كلمة قالها إنسان يوم ربنا خلق سيدنا آدم ونفخ فيه من روحه، دخلت الروح فعطس سيدنا آدم، ما كانش يعرف اللي بيعطس يقول إيه، هو لسه حالا دب الحياة فيه، فبص كده فقالت له الملائكة احمد ربك، فقال الحمد لله. عارف الحمد لله على إيه؟ على نعمة أن ربنا أوجده، نعمة الإيجاد، أن أنت موجود في الدنيا وأخرتك الجنة إن شاء الله. فكانت أول كلمة قالها إنسان الحمد لله يوم الروح دخلت في سيدنا آدم، وأول كلمة من حب ربنا فيها بدأ بها القرآن الحمد لله رب العالمين. ولما خلق الدنيا قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وآخر كلمة خالص يوم القيامة هتسمعها وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. خلاص أهل الجنة دخلوا الجنة، والعياذ بالله الناحية التانية دخلوا وقيل الحمد لله رب العالمين. وأول كلمة هنقولها لما نخش الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قولها في الدنيا الحمد لله، انت ذكرت وتعبت وكان ده مجموعك، معلش مش على مزاجك، قول الحمد لله. ربنا يجعل لك خير في الكلية اللي انت دخلتها، انت دورتي على شغل وما لقيتيش غير الشغل ده، معلش قول الحمد لله على الفرصة دي، وان شاء الله ربنا هيبارك لك فيها وتنتقل الفرصة احسن. هو ده شكل عيالك، خد بالك دي خلقة ربنا، قول الحمد لله على شكل عيالي وعلى شكل بيتي وعلى شكل عربيتي، اسعى وكل اللي ربنا يجيبه الحمد لله. اتفسخت الخطوبة الحمد لله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال، ده من أدب العبد مع ربنا، فربنا يحول الشيء اللي انت بتكرهه ده لشيء كله خير، بس قول الحمد لله. من حب ربنا في كلمة الحمد لله قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان. تتفاجئ يوم القيامة ان كلمة الحمد لله دي ملت ميزان حسناتك فدخلتك الجنة بمرة بس واحدة قلتها من قلبك الحمد لله. بيحكوا قصة لطيفة جدا ان في ملك ووزير، كل ما تحصل حاجة الوزير يقول الحمد لله لعله خير، كل افعال ربنا خير يعني. ففي يوم من الايام كان طالع في رحلة صيد مع الملك، فالملك جاي يضرب سهم كده، فالسهم جه في صباعه، فصباعه اتقطع، فقال لوزيره الحق شوف اللي حصل في صباعي، فقال الحمد لله لعله خير، فالملك اتنرفز جدا وسجنه. فاول ما اتسجن قال الحمد لله لعله خير. طلع الملك في رحلة صيد تانية وكان الوزير مسجون، وبالصدفة صادف قبيلة ضخمة بتعبد الأصنام، فخطفوا الملك ده وقرروا يذبحوه قربة لهذه الأصنام، لكن لقوا صباعه مقطوع، فقالوا امشي مش عايزينك، انت لا تصلح للآلهة. فرجع جري على الوزير اللي في السجن يقول له الحق مش طلعت الحمد لله لعله خير اللي انت قلتها صح؟ لولا ان صباعي كان مقطوع كان زماني اتذبحت. فالوزير قال له فاكر لما انا قلت لما انت سجنتني الحمد لله لعله خير؟ لاني لو انا كنت معاك مش مسجون كان زمانهم خدوني، فالحمد لله لعله خير. قصة لطيفة بتبين قد ايه في ناس راضية باختيارات ربنا. خلي كلمة الحمد لله في لسانك، ربنا يرضيك بكل شيء عندك، مش بس كده لئن شكرتم لأزيدنكم، ربنا يزود كل نعمة في عينيك. الحمد لله تشوف بها الدنيا حلوة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ونتقابل المرة الجاية ربنا معكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كلمة كلمة كلمة مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: فاصل إعلاني.
2: فاصل إعلاني.
1: ونتابع.
2: ونتابع.
3: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
4: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
5: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
6: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
5: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
6: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
5: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
6: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
5: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
6: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
5: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
7: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. يحيى ابن معاذ الرازي. كان يحيى يقول: لا تستبطئ الإجابة إذا دعوت، وقد سددت طرقاتها بالذنوب. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا. بس أدب العبد إذا زلت قدمه أن يتوب فورا، أن يرجع فورا، أن يعود إلى الله فورا، وهناك يسأل الله عز وجل. لكن إذا كان مقيما على الذنوب والمعاصي ثم هو يسأل الله عز وجل أن يعطيه كذا وكذا، يعني ليس من الأدب أنك تخالفه وتسأله. إذا أردت أن تسأله في أول ما ينبغي عليك أن تتوب وترجع إليه. على كل كان يقول: لا تستبطئ الإجابة إذا دعوت، وقد سددت طرقاتها بالذنوب. وكان يحيى يقول: الليل طويل فلا تقصره بمنامك، والنهار نقي فلا تدنسه بآثامك. وكان يقول: أخوك من عرفك العيوب، وصديقك من حذرك من الذنوب. لأنه الرفيق يعني بينك وبينه ساعات طويلة من الذهاب والإياب والضحك واللعب والحزن والسرور، فلا ريب بأنه يطلع على عيب فيك. أخوك من عرفك العيوب، وصديقك من حذرك من الذنوب. أما إذا ما بيعرفني عيوب نفسي ولا بيحذرني من الذنوب، هذا عدوي، هذا يتمالأ مع الشيطان علي. إذا شافني على معصية وضحك لي، إذا شافني على معصية وقال لي برابو عليك، إذا شافني على ذنب وراح أثنى علي، ولما أنا بسأله أنه أنا شو بتعرف هيك من عيوبي، بيقول لي أبدا ما فيك شيء، ممتاز، أنت أحسن واحد. قال: هذا ما بيكون صديقي، هذا بيكون الشيطان يريد أن يوقعني في الآثام، هو يساعد الشيطان. بس متوقع يا أخ بأنك إذا صاحبت أخا في الله أن تنبهه على أخطائه. رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، يعني في خلوة بينك وبينه، في سر بينك وبينه، أوصل له رسالة، أخبره بخطأ. أحيانا واحد يتكلم مع أبيه بطريقة غير مناسبة، هل هو ماله منتبه على حاله؟ لازم رفيقه اللي قاعد جنبه يقول له: يا رجل مع مين عم تحكي كنت؟ مع أبوك؟ معقول هيك تحكي مع أبوك؟ بركي إسي قلبه عليك. ترى يعني يذهب كثير من أعمالك الصالحات، كيف الله بده يوفقك؟ لازم مين يجي اللي، خاصة إذا كنت أحبه هذا الصديق وهذا الرفيق. وكان يحيى يقول: استسلم القوم عندما فهموا. شو معنات هذا الكلام؟ مين القوم؟ يعني القوم السالكون إلى الله. الإسلام هو الاستسلام لأوامر الله تعالى. قال: استسلم القوم عندما فهموا. هلأ إذا واحد كان مريض وفي طبيب سمعته عالية، شهاداته كبيرة، خبرته واسعة، فتلاقي هذا المريض يذهب إليه ويستسلم له، بيقول له: بدك عملية؟ بيقول له: حاضر. بيقول له: بدك تخدير عام؟ بيقول له: ماشي. بيقول له: تخدير ناحي؟ بيقول له: مثل ما بتريد. بيقول له: خد هالأدوية؟ بيقول له: حاضر. بيقول له: قبل العملية بيومين ثلاثة وقف الدواء الفلاني؟ حاضر. بعد العملية اعمل هيك؟ حاضر. شايف لماذا يستسلم للطبيب؟ لأنه يفهم ويعلم بأن هذا الطبيب خبير وماهر وذو علم واسع. بس هلأ إذا واحد أنا شاكك فيه وقال لي: والله بدك عملية؟ ما كتير، يعني ليش؟ اشرح لي، بيّن لي، وضح لي، بدي أسأل واحد تاني غيرك كمان. شايف إذا ما عندي ثقة فيه فما بقدر استسلم لأوامره. هلأ من الذي يستسلم لأوامر الله تعالى وينقاد لها؟ هو من فهم من هو رب العالمين، من فهم ما هو القرآن الكريم، من فهم من هي سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يستسلم. هلأ بس واحد مو فاهم من رب العالمين ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول لك: ليش؟ أقنعني، أقنعني. أنا لو آية قرآنية معلش أنا بدي أقتنع بعقلي. شايف هذا ما له فهمان، لأنه من هو المتكلم
ولا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ما هو الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لأوامر الله. أخي مو معقول، مو معقول يعني، معقول الله هيك محرم أنه أنا أتعامل بالربا وبالفوائد البنكية؟ ما بصير. بعدين هذا الكلام قديم، أما هلأ غير، تغير يا أخي. هذا الكلام للقديم وللحاضر. أخي سأل الاقتصاديين، روح سأل الاقتصاديين، بصير في اقتصاد بالدنيا بدون بنوك ربوية؟ ما في. شو يعني تريدنا تنقام كل الاقتصاد من الدنيا؟ شايف اللي عنده شك بصير بده يسأل واحد تاني، ما عاد بيكفي الله، يقول لك بدي أسأل واحد تاني. في بدي أسأل خبراء أنا، إذا قالوا لي إنه كلام الله صح بقول له صح، وإذا قالوا لي لا أنا مش بغير كلام الله، لأنه مو فاهم من هو رب العالمين. أخي معقول هلا هيك يعني شوية خمر إنه محرمة كمان؟ شوي مو محرمة، الكثير أنا بعرف يعني هو الله أصدر الكثير، أما شفة شفتين ما بساوي شيء. واحد يا أخي معزوم مجاملات هيك، إذا شرب له هيك شفة صغيرة ما بصير شيء، ولا بيسكر ولا بيخمر، يعني بس هيك نوع من أنواع البرستيج الاجتماعي. شايف يصير لأن ما له فهمان من الله عز وجل وما أوامر الله ما بيستسلم. أما من فهم ما أوامر الله، ليش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعني في مرض الوفاة يخرج إلى الناس ويقول من كان شو له عندي مال فهذا مالي، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري، من كنت أي سببت له عرضا فهذا عرضي. ليش؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم من رب العالمين وما لقاء رب العالمين. اللي مو فهمان بيقول لك أخي هلا كل الناس عم تأكل بعض البعض، شو أفت أنا أكلته لفلان إيش يعني؟ بعدين هذا فلان معه مصاري كثير ما بتفرق معه، يعني لو شو كل اللي أخده منه أنا 4 ملايين إيه معه خير الله، بتريدني أنا موت من الجوع؟ الله ما بيريده يا أخي. شايف اللي ما بيفهم بفلسف هذه الأمور، لا بيفهم من الله ولا يفهم من القرآن ولا يفهم، فلا يستسلم، بيضل بيجادل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. بس من فهم من رب العالمين وما الإسلام وما القرآن. يوم التنين في أخ بعد سؤال مكتوب، قلت له للأخوة اللي قاعدين، قلت له والله هذا السؤال خرج نخططه ونعلقه هيك، شلون نحن بنعلق لوحات ببيوتنا بمكاتبنا بمعاملنا هيك لوحات يعني مثلا بسم الله ما شاء الله. قلت له والله هذا السؤال اللي كاتبه هذا الأخ خرج نخططه ونبروزه وهيك نوزعه ننشره بمحلات ببيوت. شو عم بيقول هذا الأخ؟ عم بيقول هو موظف بشركة خاصة، هو كان يستخدم قرطاسية الشركة لاحتياجاته الخاصة، أوراق الشركة يطبع عليها شغلات تخصه وتخص أولاده، بعض السيديات يأخذها لأولادي يحتاجونها يعني في دراساتهم في عملهم. عم بيقول أنا الآن علمت بأن هذا لا يجوز، وهلأ أنا بدي أرد لصاحب الشركة ما أخذته منه. بينفع أنه أنا أشتغل ساعات إضافي وما أخذ منه المال، يعني ما أتقاضى راتب، علما أنني أنجز بالساعات الإضافية، يعني شيء جيد بالنسبة للشركة. شايف المؤمن يلي بيفهم عن الله عز وجل بيصير بيحاسب نفسه على الورقة يلي صورها بماكينة السحب والنسخ، وعلى الألم يلي أخده وكتب فيه احتياجاته، وعلى السيدي يلي يكاد ناس آخرون يقولوا أما له قيمة هذا يعني، بس هو بيحاسب نفسه لأنه فهمان، ويلي مو فهمان ما بيتعامل بهذه الطريقة. فيقول يحيى بن معاذ استسلم القوم عندما فهموا. كيف واحد بده يصير فهمان؟ بده شغلتين، بده ذكر وبده علم، لأنه العلم بيقول لك من الله، من كتاب الله. عشان هيك يا أخوان كثير تجدونني يعني أؤكد عليكم نصيحة لوجه الله، ولا واحد بيناتكم يبقى من دون مجلس علم بالأسبوع. بدك تجي لأنه العلم بيساويك فهمان، العلم بيساويني فهمان، عدم العلم ساويني جاهل، والجاهل يتصرف وبيقول ما شاء وكيف شاء ويظن بأنه يحسن صنعا. فمجالس العلم تكشف لك، ثم مجالس الذكر تزيد هيبة الله تعالى في قلبك، هناك تستسلم لأوامر الله تعالى. تتذكر سيدنا أبو بكر الله يرضى عنه لما كان ينفق على مصطح ابن أثاثة، ومصطح ابن أثاثة بحادثة الإفك تكلم في حق عائشة، وأبو بكر قال خلص أنا لما نزلت براءة عائشة قال أنا ما عاد انفق عليه، وحق له ذلك. يعني واحد عامل لك راتب كل راس شهر بيبعث لك على بيتكم 100,000، صر له شيء 20 سنة
لما الناس تكلموا بعرض بنتك بيروح بيحكي عليك معهم، وبالآخر الله كشف بأنه هذا الحديث باطل. مو لازم يعني أبو بكر يحذف النفقة، أقل شيء يعني ما بده لا حيسبه ولا حيعاقبه ولا حيقتله ولا حيحبسه ولا حيرفع دعوة عليه. أخي أنا كنا نعطيك 100,000 وبطلنا، ولا تأخذني في فأرة خير الله يعني نعطيه لغيره وإن شاء الله الله بيقبل. يعني ما فعله أبو بكر يفعله أي إنسان، ولو سأل كل الناس قالوا والله معك حق يا أبو بكر وما عليك حق ابنهم. بس لما أنزل الله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال له بنا ورجع النفقة أبو بكر وقال لا أقطعها إلى أن أموت. لأن أبو بكر فهمان، يفهم من المتكلم. استسلم القوم عندما فهم، لما حب الله في قلبه كان كبيرا، لما الخوف من الله في قلبه كبيرا، لما يعلم ما معنى أن الله يتكلم، ما معنى قرآن، ما معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغه، هناك يطير طيرانا إلى التزام أوامر الله عز وجل. أنا سأكتفي بهذا المقدار، وللحديث تتم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

إذاعي صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج صفة الصفوة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: على خطاك نسير،
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة

0: التوحيد الإسلامي معكم نواصل المسير.
1: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
2: تمام الساعة الثانية في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي ندعوكم لمتابعة برنامج وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد الأحمد أبو النور. وقتا طيبا نرجوه لكم.
4: وعندئذ يحدثنا الرسول فتنصلح الحياة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن التعامل بين المرء وزوجه ينبغي أن يكون في إطار ما أشار القرآن في قوله تعالى: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. إذن الحياة الزوجية قائمة على هذين الأمرين، على المعروف وعلى الإحسان. والخلاف الذي يمكن أن يكون بين الزوجين ينبغي أن يحل في إطار المعروف وإطار الإحسان. وبالتالي من شاء أن يعني يتزوج فليعي بدستور الحياة الزوجية قبل، أو فليدرس دستور الحياة الزوجية في الكتاب والسنة قبل أن يتزوج، وإلا فلا يعني فلا يجوز له أن يدخل بيت الزوجية إلا إذا كان يعني يعرف حق المرأة وواجبه نحوها، وإلا إذا كانت هي كذلك تعرف حقه وواجبها نحوه. وفي مرة من المرات كنت أصلي في البلدة وإذا ببعض الفلاحين يقول: يعني أنا بصراحة كل يوم صبح كده لابد أن أضرب مراتي علقة. قلت له: ولماذا تزوجته؟ يعني قال: ما هو في القرآن واضربوهن، هذا أمر يساء به إلى الإسلام وإلى القرآن. قوله تعالى: واضربوهن، يعني ضربا غير مبرح إذا اضطررتم إليه. وليس كل النساء ممن يضربن، البعض يكفيه الكلمة. وكلما كانت المرأة مثقفة كان التعامل معها أيضا على مستوى عال من الثقافة، وقدرة الزوج على الإقناع وعلى الحجة وعلى المنطق وعلى الاستدلال أمر هام جدا في هذه المسألة. ومعاملة المرء لزوجه كما يحب أن تعامله هي به أمر هام أيضا. أو بعبارة أخرى، كل منا له أخته، فيعني كما يحب أن يعامل زوج أخته يعني أخته، فليعامل زوجه لأنها أيضا أخت لغيرك. ومن المعروف أن المرأة لا يكمل إيمانه إلا أن يحب للناس ويحب لأخيه ويحب لجاره ما يحب لنفسه. وبالتالي القانون الذي تحب أن يعاملك به الناس عاملهم به. والزوجة من أوائل من ينبغي أن يحسن المرء به، وهذا الإحسان مقياس خيرية المرء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان يقول أيضا: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا وألطفهم بأهله. الملاطفة، ولهذا كانت الملاطفة أمرا يثاب المرء عليه. وما مما يرويه مسلم وغيره في صحيحه وفي غير صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك تداعبها بها، تعف نفسك بها، تقوم بحقها عليك. هذا أمر ينبغي أن يكون في الوعي وفي الوجدان. وحبك لامرأتك ينبغي أن يكون أساس زواجك بها، وأساس زواجك بها ينبغي أن يكون أساسه قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. متى كان حب الإنسان لامرأته ومتى كان حب المرأة لزوجها على أساس حب الله له أو حبه هو لله، فإن السعادة تأخذ طريقها إلى الاثنين. وكل مسؤول عن تعامله مع الآخر، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الزوج راع في بيته ومسؤول عن رعيته، ومن ضمن هذه الرعية ومن ضمن هذا البيت امرأته. ومن أحسن ما وقفنا عليه عند الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، قال فإن خفتم ألا تعدلوا مع الواحدة فلا تتزوجوا. يعني أن يعاملها الإنسان بنمط ويطلب منها أن تعامله بنمط آخر، أو أن يستعذب استذلالها أو يعني إهانتها أمام الآخرين ولا يقبل منها أن تهينه أمام الآخرين. ينبغي أن يعامل الزوج امرأته بما يحب أن يعاملها به، وأيضا ينبغي أن يقرأ دخائلها، وينبغي أن يقرأ بواعثها. وأنا أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة يزور البقيع، يعني جاء يعني لينام فلم يلبث إلا قليلا ثم أخذ ثيابه وانطلق إلى البقيع يستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، وإذا بعائشة يعني تقول أين خرج، لعله أتى بعض صويحبات، فقامت وراءه وإذا به آت من البقيع. وكانت صراحتها أساس تعاملها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني لحق بها ولها نفس عال، قال ما هذا النفس يا عائشة؟ قالت يعني بصراحة يعني أنت لم تلبث إلا قليلا ثم خرجت، فظننت أنك أتيت بعض أمهات المؤمنين وإذا بك آت من البقيع، فأنت في حاجة ربك وأنا في حاجة نفسي فخجلت. وهذا هو سر يعني هذا النفس العالي. فقال لها أو قد جاءك شيطانك؟ قالت أو معي شيطان؟ قال ومع كل إنسان؟ قالت ومعك؟ قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وإذا بعائشة تغير المشهد وتقول يا رسول الله أنت آت من البقيع، وإذا أنا أحببت أن أزور البقيع فماذا أقول؟ قال قولي السلام عليك، يعني وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، ويغفر الله للمستقدمين منا والمستأخرين، إلى آخر ما علمها إياه. فأخذت يعني بزمام الموقف إلى هذا الوادي، وإذا بها تغير الأمر وتعيد البسمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم مقدار ما تفعله الغيرة بالزوجة، فقرأ هذا وأحسن قراءته وعذرها. وبالتالي ينبغي على كل منا وهو يتعامل مع زوجه أن يرقب الله أولا في هذا التعامل. وقوله تعالى يعني واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، أنا أهمس بهذا في أذن أخينا القروي الذي لم يأخذ قسطا وافيا من الثقافة الإسلامية حتى يعي تمام الوعي أنه ليس كل امرأة تؤخذ بالضرب. امرأة يعني بالهجر في المضجع يمكن، بالعظة يمكن، ونحن نقرأ بعض الأشعار التي تسجل نحو هذا في قول بعض الشعراء العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة. وأذكر أيضا أن الضرب في الذي جاء في القرآن ليس بلازم أن يفعله كل زوج مع زوجه، وقد تدوم العشرة رخاء أو رخاء دون أن يعني يضطر الزوج إلى أن يضرب زوجه. والضرب المباح هو ما كان ماذا؟ هو ما كان بمثل المسواك، السواك، عود الأراك. عود الأراك عمل رمزي أو أمر رمزي، ولا أحسب أنه يعني يهشم عظما أو يعني يمزق لحما كما يحدث في الضرب الذي ينشأ عن قسوة أو عن عنف ويحدث عاهة مستديمة، هذا ليس من الإسلام في شيء. وقد كان يعني قد كانت أول مظاهرة في المدينة المنورة يعني مكونة من 70 امرأة أتينا يشتكين من أزواجهن قسوتهن وضربهن، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني يطب لهذا الأمر ويجهر بالحقيقة التي ينبغي أن يعيها كل مسلم. وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لن يضرب خياركم، لن يضرب خياركم. ما معنى هذا؟ معنى أنه ليست الخيرية في الضرب، وليست الخيرية في القسوة، وليست الخيرية في الشدة، وإنما هي في الرحمة في الرفق. وما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما كانت الرحمة في بيت إلا زانته، وازدان البيت كله بالرخاء بالوفاء بالمؤالفة بالإيلاف بين الزوجين. هذا هو ما ينبغي أن نتنافس فيه، لا أن نتنافس في القسوة ولا أن نتنافس في العنف. وأمر هام جدا أن العنف مع الزوج أو مع الزوجة يعني يبدد مشاعر الأبناء ويجعلهم يعني نكون مع الأب أم نكون مع الأم، يعني نجعلهم مقسمين أوزاعا في مشاعرهم، وبالتالي يعني قد يغر صدور الأبناء أو البنات. وما أجمل أن نقضي على خلافاتنا الزوجية، كل منا مع زوجه دون أن يشعر الأبناء ودون أن تشعر البنات، وعلى كل منا أن يحترم الآخر أمام الأبناء والبنات وأمام الأقارب والقريبات وأمام المجتمع، لأن المرأة جزء منك وأنت جزء منها، بعضكم من بعض، وبالتالي فلا يسوغ أبدا أن تكون الحياة الزوجية مسرحا للعنف، مسرحا للقسوة. إن الله يختبرنا أينا يكون أحسن يعني قولا، أينا يكون أحسن سلوكا مع الزوجة، وأينا يكون أحسن تعهدا للزوجة، أينا يكون أحسن قياما بمسؤولياته نحو البيت. هذا هو الذي ينبغي أن نتنافس فيه. أما أن نتنافس في القسوة أو أن نتنافس في العنف أو أن نتنافس في الضرب، لا يعني ونحن يعني مأمورون أن نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هاتوا لي يوما واحدا أو هاتوا لي مرة واحدة ضرب فيها النبي صلى الله عليه وسلم زوجة من زوجاته إطلاقا، ما ضرب خادما ولا امرأة قط، ولكن كان يسوس الأمر بمنتهى الحكمة، كان يسوس الأمر بمنتهى السياسة التي ينبغي أن تكون بين المرء وزوجه. وعمود هذه السياسة في حتى خصوصا في وقت التشاور أو الخلاف، التراضي والتشاور، يعني نتشاور معا، لكن ليكون التراضي هو أساس التشاور، أو ليكون التراضي هو الهدف من التشاور، عملا بقوله تعالى: فإن أراد فصالا فطاما للأبناء عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. ما أجمل التشاور، ما أجمل التراضي عندما يكون يعني هدفا للتشاور، وما أجمل أن يصدع كل منا برؤيته أو برأيه وأن يحترم الآخر هذه الرؤية. وإذا كانت هناك يعني خلافات يمكن أن نعرضها معا على غيرنا ممن لا هم لهم إلا أن يحسنوا بنا وأن يرفقوا بنا، لا مانع أبدا. لكن إذا كنا نعرض خلافاتنا على من يقسمها أو على من يشعل بها فتيلة الفرقة أو الفتنة بين الزوجين، فلا يجوز هذا، لأنه لا ضرر ولا ضرار. والحياة الزوجية مسرح للحب والمودة والألفة، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. السكون النفسي والسكون الجنسي والمودة اللي هي يعني عمق المحبة بين الزوجين أمر ينسكب بعد إذن على الأبناء وعلى البنات. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: وعندئذ يحدثنا الرسول فتنصلح الحياة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: منهاجنا دعوة،
1: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا.
3: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

0: حين تشعر بالضيق
1: وكأن المكان من حولك يضيق،
0: وإذا طلبت الرحمة فادعوه بأسمائه الحسنى.
1: أسماء الله الحسنى،
0: الرحيم، الرحيم.

0: الرحيم. ترن اسم الرحيم جل جلاله في آيات كثيرة مع أسمائه التواب العزيز الغفور والرؤوف والودود. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم.
1: ونبه الله عباده المؤمنين بأنه هو أرحم الراحمين، وأنه خير الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
0: وحظ العبد من اسم ربه الرحيم جل جلاله أن يتخلق ذاكره برقة القلب والرحمة للمخلوقين. وقالوا: من داوم على ذكره كل يوم 100 مرة تداركته رحمة ربه ولانت له القلوب.
1: والرحيم هو الاسم الثالث من أسماء الذات العليا، وهو يقترن بالاسم الثاني ويلازمه، أي الرحمن، ويدل على ما يدل عليه مع فارق يسير بينهما. فالرحمن هو صاحب الرحمة العامة في الدنيا لجميع الخلق، وصاحب الرحمة العامة بالمؤمنين يوم القيامة.
0: والرحيم هو صاحب الرحمة العامة بالمؤمنين وغيرهم في الدنيا، كما قال الله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي رحيم بجميع الناس على اختلاف أجناسهم ومللهم. أما في الآخرة فهو رحيم بالمؤمنين دون غيرهم.
1: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما.
0: والفرق الذي بينهما أن الرحمن اسم ذات، بمعنى أنه رحمن في ذاته، والرحيم صفة فعل تتعلق بالعباد، فهو يرحمهم برحمته ويتولاهم بعنايته ويسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة.
1: وقال بعض المفسرين في الفرق بين هذين الاسمين العظيمين: الرحمن هو مصدر الرحمة، أي منه تشتق ومنه تستمد، والرحيم هو منشئ الرحمة ومسديها لمن يشاء من عباده. وجاء اسم الرحيم بعد اسم الرحمن ليبعث في القلوب الرجاء والطمع في رحمته.
0: فإنه إذا سمع العبد بسم الله الرحمن، ربما وقع في نفسه أنه رحمن في ذاته لا تتعدى رحمته إلى مخلوقاته. فإذا سمع اسم الرحيم وقر في قلبه أن الرحمة كما هي من أوصاف ذاته هي من أوصاف أفعاله، فيطمع فيها ويرتجيها ويتعرض لها بالطاعة والانقياد.
1: ويا رب يا رحمن، هبنا معارفا ولطفا وإحسانا ونورا يعمنا.
0: وسر يا رحيم العالمين بجمعنا إلى حضرة القرب المقدس، واهدنا يا رحيم.

0: برحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع المسلسل الدرامي رعشة قلب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رعشة قلب،
1: رعشة قلب.
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، تمثيل ندى زورة، عبد الكريم أبو جاسر، شريف نبيل، محمد نبيل، محمد سعد، بهاء الحايك، دينا فرحات، منال قريقع، سماح قريقع، وفاء الشرباصي، تامر بدوي، محمد منصور. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.
2: وين يا ابو طلال؟ اي والله وجهك ولا وجه القمر. لازم يعني نبعث لك واسطة مع الصليب الاحمر عشان نشوفك.
3: حبيبي حبيبي، مستغنيش عنك ابو داود حبيبي، والله بس شوي مشغول وهيك، والامور يعني صعبة شوية هيك، يعني الوضع صعب.
2: اسمع يا ابو طلال يا بركة، الوضع صعب على الجميع، وانا صدقني ما كنت بدي اطلب منك الدين، بس لما شفتك بتشتري من عند فريد نقدي وكل يوم والتاني طالع طشات مع اصحابك، علشان هيك اتصلت عليك وقلت لك لازم تدفع الدين.
3: يا عمي ماجي، بس والله ما معي مزاري يا راجل، والله ما، والله في الدار ما في حاجه.
2: ومن وين بتجيب المصاري عشان تشتري من فريد؟
3: يعني والواحد يعني لازم يكون جعاد يعني عشان مش قادر يسد الدين. مالك يا ابو داود، ايش القصه؟
2: ابو طلال انا زي ما قلت لك بيني وبينك المحامي.
3: يا زلمه حرام عليك، والله مرتي عرداني لها 3 شهور يا راجل، مش قادر تعميها يا راجل، من وين اجيب لك مزاري؟ وانتو كله مزاري مزاري مزاري، من وين؟ ما فيش حدا مع مزاري يا راجل، وانا قاعد بشتغلش.
2: انا هيني قلت لك بيني وبينك المحامي.
3: قادر قادر ابو داود، ابعت كل المحامين اللي في العالم كل عيدته. بايش اقول لك يعني؟
4: ايش يا دعاء؟ رايحه تشكي لاخوكي اللي عامل لي ظابط في الدار احمد؟
5: انا ما شكيت يابا، هو لقاني زعلانه وحكيت له اللي صار.
4: هلقيت انا بدي اسالك سؤال يا دعاء، وتجاوبيني بكل صراحه.
5: اسال يابا.
4: بتعتقدي انه ابوكي بحب لك الشر؟
5: لا يابا.
4: ابوكي ضد سعادتك؟ احكي، مالك ساكته؟
5: انت ابويا وعلى عيني وراسي، يعني هو انا غلطت لما حكيت مع اخويا؟
4: اغلطتي؟ في ولي امر واحد بس، يوم ما بدك تحكي وبدك حاجة بتيجي لابوكي.
5: ما انا جيت لك يابا، جيت لك بدل المرة 10 مرات يابا، بس انت بترفض كل طلباتي.
4: انا بدي مصلحتك. الناس بكرة لما بدهم يسألوا عليك عشان تتجوزي، اول ما بيسألوا بقولوا بتطلع بتنزل ولا في دار ابوها بتطلعش؟
5: خلص يابا، بدك ايانا اضل في غرفتي ومطلعش؟ حاضر.
4: تحملي معلش، كلها فترة بسيطة وابن الحلال بيجيكي، بس اسمعيني كويس، بس اذا مرة تانية شكيتيني لاخوكي والله والله لقص لسانك، سامعة ولا لا؟
5: حاضر يابا.
6: حبيبي ابو اياد، لا كنت بدي استشيرك في هالموضوع. متر الارض قديش يعني وصل في منطقتنا؟ طيب خلص، وقت ايش بتكون فاضي امر عليك؟ ماشي ماشي، بصلي العشاء ان شاء الله بمر عليك. حبيبي حبيبي، الله يسعدك.
7: الله يمسيك بالخير يابا، تفضل الشاي.
6: الله يسعد مساك يا بنتي، يسلموا ايديكي.
7: سمعك يابا بتحكي عن الارض، في اشي؟
6: لا لا لا، مجرد سؤال عادي، بس بدي اطمع سعر الارض.
7: بتخبي علي يابا.
6: شوفي يا بنتي ياسمين، أخوك عبد الرحمن طلع برا وتعلم وتجوز وشاف مستقبله، وانت بعد الحجة الله يرحمها ضليتي جنبي.
7: هذا واجب يابا، مش مني. وانت أبويا، حقك علي إن أنا أخدمك طول ما أنا عايشة.
6: الله يرضى عليكي، وهذا أنا مقدره، بس أنا يا بنتي بديش تخدميني على حساب مستقبلك.
7: يابا المستقبل بإيد ربنا، مش إحنا اللي بنحدد المستقبل. انت بترمي كلام يابا على اساس انه انا ما اخدمك، ولا ايش القصه يعني؟
6: يا بنتي اسمعيني كويس، الدنيا حياه من موت، وانا مش حضني عايش لك طول العمر.
7: العمر كله لك يابا، انت لساتك صغير، يا دوبك في الاربعينات.
6: يابا الموت فش عليه اربعينات وخمسينات، اسمعيني بس.
7: تفضل يابا.
6: انا رايح ابيع شقفه ارض.
7: بدك تبيع الارض يابا؟
6: اسمعيني يا بنتي، أنا بقولك مش كل الأرض، أنا بدي أبيع قطعة صغيرة.
7: طب ليش بدك تبيع يابا؟ بدك تفوت مشروع؟
6: لا يا بنتي، بدي أحط لك في البنك 50,000 دولار، واللي بيزيد بدي أشوف لي بنت حلال والباقي نسد ديوننا فيها.
7: تحط لي قديش؟
6: 50,000 دولار يابا.
7: طب ليش؟ إيش بدي أعمل فيهم هدول؟
6: هذا يابا أقل من حقك، لازم مستقبلك يكون آمن. وتاني حاجة، أنت تأخرتي، يعني أنت اللي زيك المفروض متجوز من 3-4 سنين، والمصاري يابا لما يكونوا معاك بسرع نصيبك. الناس برضو يابا بتطلع المصاري.
7: لا يابا، أنا بديش فلوس، أنا بدي رضاك علي وبس. تاني حاجة، النصيب بيجي من عند ربنا، ملوش دخل لا بالغنى ولا بالفقر.
6: يا بنتي الله يرضى عليكي، سيب الأمور هذه للناس الكبار، أنت لسه صغيرة وما شفتيش حاجة. المصاري اليوم صارت إشي مهم في حياة الناس.
2: إيش الدعوة يا دعاء؟ شايف في مفاوضات سرية بينك وبين أبويا، إيش؟ شكله بده يصالحك ويهديك هدية ولا إيش؟
5: آه، كان بده يعطينا هدية بس أنا مرضيتش.
2: عن جد؟ وإيش كان بده يعطيكي؟
5: قال لي لما تحسي حالك مخنوقة بإمكانك تروح على دار خالتك، على دار عمتك، على صحباتك، بس أنا بصراحة مرضيتش.
2: والله لو قلتي لي إنه حلمتي في الحلم ما أنا مصدق.
5: طيب مدام أنت عارف هذا الكلام ليش بتسألني؟ مش عارف أبوك يعني؟
2: أها، يعني الاجتماع كان عبارة عن دش بهدلة.
5: قال بقول لي ليش شكيتي لأخوك أحمد؟ يو والله إنه يهودي أخويا أحمد، حتى الكلام بده يمنعنا نحكي.
2: تحملي تحملي يا أختي، الصبر جميل. والله بحمد ربي إنه أنا مش بنت.
5: وإحناش نعمل يا البنات؟
2: ما أنا قلت لك الصبر.
5: هو ضل صبر، ضل تين، ضل بطيخ، والله ما أنا عارفة عايش بدنا ندور عشان نصبر.
2: لهي حالك بأي حاجة.
5: ألهي حالي؟ في إيش؟ هو في عندي إشي؟
2: اسمعي، ليش ما تشتري لك جوال وبتتسلى عليه؟
5: هو قديش حق الجوال الكويس؟
2: يعني الجي 7 800 شيكل حقه.
5: طب بنفعش يا أخويا تجيب لي إياه بالتقسيط؟
2: ما هو التقسيط في الأول لازم تدفع نص حقه، بعدين إيش بقسط لك على دفعات.
5: أوف، يعني بدي أدفع 4 مليون؟
2: يا إما بتشتري لك جوال أي كلام.
5: طب شوف لي يا أخوي جوال على قد الحال، بس أهم حاجة يا أخوي يكون في النت، أحكي مع صحباتي فيهم.
2: بشوف كيف بشوف، بس ديري بالك إذا أبوي عرف إنه أنت قاعدة على الجوال مش تروح تقولي إنه أمجد اللي جابه. من هالقيت اللي أوله شرط آخره نور، لأنه أنت عارف عقله كيف.
5: لا تخافش يا أخوي.
2: خلص أنا بحاول أسألك أصحابي وبشوف كيف.
8: يا فوزي.
9: أيوة يا عمي جايك.
8: تعال يا عم تعال.
9: تفضل يا عم.
8: بدي تاخذ السيارة وتطلع على أبو آدم وتقول له ماكينة الرش اللي جابنا إياها ما بترش منيح، خليه يشوفها يا أما يبدلها، دافعين حقها فلوس إحنا.
9: ولا يهمك يا عم.
8: وبالمرة بتميل على الجامعة عشان تروح دينا معاك يا بنية.
9: حاضر يا عم ولا يهمك.
10: يلا يا صبايا بخاطركم بدي اروح اشوف الدكتور واساله على امتحانه وبعدين اروح. باي صبايا.
9: وين دينا وين دينا وين دينا؟ والله ما نعرف اي واحد فيهم دينا. هي معقول هادي دينا اللي واقفه مع حدا؟ دينا يا دينا.
10: ايوه يا فوزي. ايوه، شو جابك هون على الجامعه؟
9: قبل ما تحكي لي شو اللي جابك هون على الجامعة، ممكن لو سمحتي تحكي لي مين هذا اللي واقفي معاه؟
10: فوزي أرجوك ما بدي تتدخل بالماء لك فيه.
9: كل ما بدك اتدخل دينا، انت بنت عمي، بتفكريني انت يعني انا حيطة؟
10: لا مش حيطة، سلامة قيمتك، بس أرجوك لو سمحت ما تتدخل بالأمور الشخصية، أنا هون بالجامعة، أصلاً ما بعرف انت ليش جاي.
9: أول حاجة يا دينا أنا جاي علشان أروحك، تاني حاجة يا دينا لو سمحتي لا تهربي من الإجابة، مين هذا اللي كنت واقفي معاه؟
10: هذا الدكتور سامح، كنت أسأله على الامتحان. عندك مانع أني يعني أسأله على الامتحان؟ مالك يا فوزي؟ ما بصير هيك
9: دينا، فهميني أنا بغار عليك كتير، والله يا دينا بغار من الهوى اللي بيجي عليك.
10: الله الله، والله حسستني أنه أنت زوجي وملكك. مالك يا فوزي، أنت ابن عمي.
9: طب ماشي يا دينا، يلا اطلع اطلع نتكلم في البيت عند عمه.
8: طب هدي شوية يا فوزي، هدي شوية وقول لي ايش اللي مزعلك.
9: اللي مزعلني يا عمو انه دينا لسه بتعاملني كأنه انا واحد غريب وكأني ولا حاجة يا عمو.
8: كل هذا عشان قالت لك انه هي بتسأل الدكتور على الامتحان؟
9: وليش المعنى انها هي واقفة لحالها مع الدكتور؟ ليش ما يجوا كل الصبايا ووقفوا معاها يا عمو؟
10: ما ننسيت ألم الصبايا كلهم من الجامعة عشان يسألوا الدكتور. الدكتور يا بابا ما بنصدق انه احنا نشوفه لانه من محاضرة لمحاضرة. يعني انا مش عارفة ارتكبت جريمة يا بابا.
8: لا ولا جريمة ولا حاجة، ما صارش اشي، بس ابن عمك برضو بغار عليك وبحب لك الخير وبحبش اي واحد يعني بلا مؤاخذة يعمل حاجة غلط معاك.
9: يسلم تمك يا عمو، هذا ليش اللي انا كنت بدي اوصله الها.
8: طيب خلاص يا عمو ما تزعليش وهدي لي حالك شوي والامور اخدوا عطا بتصير.
9: حاضر يا عمو. على العموم يا دينا اذا انا اسأت الك بهذا الموقف انا اسف.
10: لا عادي، بس ارجوك مرة تانية ما تفوت على الجامعة.
9: طيب كيف انا بدي اوصلك؟ كيف لو جيت بدي اروحك من الجامعة احكي لي كيف؟
10: بدك تروحني من الجامعة بتصف السيارة برا وبتعمل لي تليفون، يا اما انا بتصل فيك وبقول لك انت وين.
9: حاضر حاضر يا دينا، اسف يا دكتورة دينا.
8: ايوه هيك بدي الامور الودية والامور الحلوة تكون بيناتكم. الله يرضى عليكم يرضى عليكم ويحفظ لي اياكم يا رب. وايش عملت في المضخة تبعت الدواء؟
9: جهزتها يا عمو، هيني بدي اروح اركبها عشان اجربها.
8: طيب اتوكل على الله، يلا روح.
9: يلا بخاطركم،
8: مع السلامة يا ابني، الله يرضى عليك. يلا يا بنتي فوتي اطلع فوق غير وعيكي وارتاحي وتغدي وريحة حالك.
10: بابا بدي احكي معك بهذا الموضوع.
8: موضوع ايش فوزي؟
10: صحيح.
8: اتفضل يا بنتي.
10: بابا انا شايفة فوزي مزودها حبتين معايا.
8: كيف يعني مزودها حبتين؟ قوليلي فهميني.
10: ما بعرف بتعامل معي كأني مراته.
8: معلش يا بنتي، ما هو في المستقبل بإذن الله حتكوني مراته وحيغار عليك أكتر من هيك.
10: بابا هذا الموضوع ما بفكر فيه حاليا.
8: هو كتش بدك تفكري فيه يا بنتي؟ عاجلا أم آجلا ابن عمك حيتجوزك.
10: بابا لما أخذ الدكتوراه إن شاء الله بعدها حفكر بشريك حياتي.
8: يعني ايش يا بنتي؟ اي مفوزي من مخك يعني ولا كيف؟
10: لا يا بابا، بس الانسان في المستقبل ما بعرف شو بيصير.
8: طيب يا بنتي توكل على الله اطلع فوق.
2: مالك ابو المعاطي، ايش قصتك انت؟ متغير 180 درجة، ايش القصة؟ برضو طوش مع مرتك؟
11: عارف يا احمد، قسما بالله صرت اشوف الدار زي العمى، ما الي خاطر اروع عليها.
2: يا بني انت مزودها حبتين مزودها حبتين. اتعامل بلطافه، اتعامل بهدوء عشان تقدر تعيش.
11: بنقول لها طور بتقول حلبوه، تقول حدا مسلطها علي.
2: طب ما هو انت عصبي كمان وبضلك تزعق على كل صغيره وكبيره. يعني المره الفاتت بتقول لي عامل معاها طوشه عشان الكنادر والشباشب مقلبات. يا زلمه اتقي الله يا راجل، المره الله يعينها في الدار.
11: والله لو معها 6-7 انفار الواحد بعذرها، بس بيني وبينك انا مرت واعرفها.
2: هدي كل بيوت بصير فيها مشاكل، كل بيوت بصير فيها ازعاج، بس الانسان بلاحقش المشاكل وبلاحقش الازعاج، لانه في النهايه النكد والهم والغم بيجي عليه. عشان هيك الواحد يدور على اي حاجه في حياته حلوه يبني عليها.
11: اسمع انا بديش اياك تعطيني محاضرات، فاضي الليله ولا مش فاضي؟
2: ليش ايش الدعوه؟
11: قلت لك بديش اخش الدار، بدي اضل سهران برا وروع الساعة 2.
2: طب اسمع العشاء بتصل عليك، اذا كان في مشاوير مع اهل الدار اشي زي هيك مش حقدر، اذا فيش حاجة برن عليكم نطلع عنا هيك ونغير جو.

0: قدمنا لكم رعشة قلب،
1: رعشة قلب،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، تمثيل ندى زورة، عبد الكريم أبو جاسر، شريف نبيل، محمد نبيل، محمد سعد، بهاء الحايك، دينا فرحات، منال قريقع، سماح قريقع، وفاء الشرباصي، تامر بدوي، محمد منصور. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.

0: إذاعة صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج رعشة قلب. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج حكاية مدينة من فلسطين. حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: حيفا مدينة كنعانية ساحلية شمال فلسطين، تبعد عن القدس حوالي 160 كيلومترا. في حيفا ميناء من أقدم موانئ فلسطين. وصل الفتح الإسلامي حيفا في عهد الفاروق، وبقي تحت الحكم العثماني إلى أن احتلها الفرنسيون أواخر القرن الثامن عشر. يذكر أن نابليون في حصاره لعكا القريبة من حيفا أقام قيادته على جبل الكرمل. بداية القرن العشرين كانت حيفا مركزا لأكثر من 250 قرية حولها، واشتهرت بالحراك الثقافي، فكانت تطبع فيها عشرات الصحف والمجلات. من أشهر الصحف السياسية آنذاك الكرمل، التي حذرت من الخطر الصهيوني مبكرا. وأول مدرسة تأسست في حيفا كانت في أواخر القرن التاسع عشر. عام 48 وبالتحديد في أواسط إبريل نيسان، أبلغ البريطانيون الحركة الصهيونية أنهم سينسحبون من حيفا في 21 من نيسان، فاقتحمتها القوات الصهيونية في اليوم نفسه. وهجر البريطانيون والصهاينة معا آلاف الفلسطينيين من حيفا برا وبحرا. كان في مدينة حيفا 70,000 فلسطيني. بعد التهجير بقي 3,000 فقط تم حشرهم في حي وادي النسناس، وصدرت جميع منازل الفلسطينيين وأموالهم ومصانعهم ومزارعهم ومكتباتهم، ولم يسمح لهم بالعودة إلى اليوم. من معالم حيفا الباقية إلى اليوم مسجد الاستقلال، الذي كان مركزا للمجاهد السوري الشيخ عز الدين القسام، والمواقع البهائية وكنيسة دير الكرمل والمحطة وبرج الساعة. ومن حيفا خرج إبداع نص رواية المتشائل الساخرة التي كتبها إيميل حبيبي، والذي أوصى أن يكتب على قبره باق في حيفا، ونحن أيضا ستبقى حيفا فينا إلى أن نعود.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة. أولا صناعة سايكس بيكو لتقسيم أمتنا، فلنرفع معا شعار الإسلام أولا وأخيرا.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
4: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
3: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
4: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
3: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
4: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
3: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
4: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
3: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
5: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: إذاعة التوحيد.
0: عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قبقبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: طبت بالخير أوقاتكم مشاهدينا الكرام، هذه نشرة مفصلة لآخر أهم الأنباء من الميادين وفيها
1: تنفيذا لما التزمت به القوات المسلحة في تحذيراتها للعدو السعودي المجرم. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية.
0: القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف أرامكو في الظهران ومطار الملك خالد الدولي ومصفات أرامكو في الرياض، وتلوح بمزيد من الاستهدافات ردا على الاعتداءات السعودية.

0: قواعد المرور في مضيق هرمز إثر اصطدامها بلغم بحري. والعميد محبي يقول إن الرد الإيراني هذه المرة سيكون له عواقب أكثر إيلاما على الولايات المتحدة. المستوطنون يحرقون مسجدا ويخطون شعارات عنصرية على جدرانه شرقي القدس المحتلة، والاحتلال يواصل اعتداءاته على قاطفي الزيتون في الضفة الغربية. مع استمرار الاحتجاجات والانتقادات لقرار باكو منع الحجاب في المدارس الابتدائية، حزب علياف يتهم أنقرة بتأجيج توترات مفتعلة بين البلدين. نحو نصف مليون فرنسي يشاركون في التظاهرات الطلابية في أنحاء البلاد، واشتباكات مع الشرطة والاحتجاجات تمتد إلى بلجيكا. القوات الروسية تستهدف منشآت اتصالات وطاقة عسكرية أوكرانية في كييف وخاركوف، وترامب يتحدث عن سعيه لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. أهلا ومرحبا بكم. نبدأ النشرة من اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مواقع لشركة أرامكو السعودية في الرياض والظهران بصواريخ باليستية. وحذر المتحدث باسم القوات العميد يحيى سريع من أن العمليات باتجاه العمق السعودي ستستمر خلال الأيام المقبلة باستهداف مطارات سعودية ومنشآت نفطية.
1: ردا على العدوان السعودي الغاشم على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، وفي إطار عمليات الردع تجاه المعتدي السعودي الذي استهدف بلدنا وشعبنا خلال فترة التصعيد ب2281 غارة جوية وصاروخا ارتكب من خلالها عشرات الجرائم، وتنفيذا لما التزمت به القوات المسلحة في تحذيراتها للعدو السعودي المجرم، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفاة أرامكو في الرياض، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
0: العميد سريع أكد أن عمليات القوات المسلحة اليمنية ستستمر خلال الأيام المقبلة في استهداف المنشآت والمطارات السعودية، طالبا إلى جميع شركات الملاحة والمواطنين والعاملين الابتعاد عنها والإخلاء الفوري.
1: تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها تجاه العمق السعودي ستستمر خلال الأيام المقبلة باستهداف مطارات العدو السعودي ومنشآته النفطية، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. وبهذا تحذر القوات المسلحة اليمنية كافة شركات الملاحة العالمية والمواطنين والعاملين في تلك المطارات والشركات بالابتعاد عنها والإخلاء الفوري لها، كونها أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا المسلحة. مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز.
0: نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أن المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية تعرض لأضرار جسيمة من جراء الهجوم الذي وقع أمس. وبحسب رويترز أسفر الهجوم في الظهران عن نشوب حريق امتد إلى طبقات عدة. كما قال اثنان من المصادر للوكالة إن العمليات استمرت بشكل طبيعي رغم ذلك، وإن الموظفين يعملون في المنزل، فيما أشار مصدر رابع إلى نقل بعض المهام إلى مكاتب في الخارج. هذا وينشر الإعلام الحربي عصرا مشاهد نوعية لطرد تحشيدات مدعومة سعوديا في باب المندب ومطار ذباب. وكان الإعلام الحربي اليمني قد نشر أيضا مشاهد من استهداف القوات المسلحة اليمنية لتحشيدات وآليات تابعة لقوات موالية للسعودية بطائرات الرجوم المسيرة في عدد من الجبهات.

0: أفادت وكالة سبا اليمنية باستشهاد امرأة وإصابة أربع أخريات بينهن طفلة إثر استهداف الطيران السعودي منطقة بن عامر بمديرية شميتين في محافظة تعز. وأضافت الوكالة أن طيران إتش جي السعودي شن سلسلة غارات استهدفت محافظتي تعز ومأرب وخلفت أضرارا مادية واسعة. حول تفاصيل المشهد الميداني في اليمن يطلعنا أكثر مراسل ميادين في صنعاء زميل أحمد زبيبة. أهلا ومرحبا بك أحمد، وماذا في آخر التحديثات الميدانية؟
1: مرحبا مايا. التطورات اليمنية هي متسارعة ولا سيما مع إعلان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن عملية نوعية هي ويتحدث عن تفاصيل هذه العملية التي أتت مباشرة بعد الهجمات الطائرات الحربية السعودية على العاصمة صنعاء. العميد يحيى سليم وتحدث أن القوات المسلحة اليمنية وبعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية وأيضا مطار الملك خالد الدولي، بالإضافة إلى شركة أو مصفات أرامكو في الرياض. هذه العمليات هي تأتي ردا على تصاعد الغارات الجوية السعودية على العاصمة صنعاء وأيضا عدد من المديريات، وما تم رصده يتجاوز 100 غارة خلال 24 ساعة الماضية، أي أن الجانب السعودي يقوم بالتصعيد بالغارات الجوية ويقابله أيضا تصعيد كبير من قبل القوات المسلحة اليمنية في صنعاء مستهدفة العمق السعودي. الساعات القليلة الماضية هي شهدت أيضا غارات جوية على محافظتين تعز وأيضا المأرب، وكان هناك سقوط لشهيدة وأيضا إصابة أربع أخريات في غارات جوية على مديرية الشميتين، بالإضافة إلى امتداد الغارات الجوية إلى مديرية حريب بمحافظة مأرب شمال شرق اليمن. هناك تصاعد كبير للغارات الجوية وأيضا عمليات عسكرية واسعة للقوات المسلحة اليمنية في العمق السعودي، والتي حذرت القوات المسلحة اليمنية السعودية من مغبة هذا التصعيد وأنها ستواصل استهداف المنشآت الحيوية وأيضا النفطية وغيرها من المنشآت الهامة داخل العمق السعودي وسوف تتوسع. هذه التحذيرات هي تأتي مع تصاعد الغارات الجوية كما قلت، بالإضافة إلى أن عمليات أو تثبيت معادلة الحصار بالحصار مستمرة في البحر ضد السفن السعودية، كما نوهت بذلك القوات المسلحة اليمنية في أكثر من بيان. نعم،
0: شكرا جزيلا لك أحمد زبيبة مراسل ميادين، كنت معنا من صنعاء. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط مواجهة السعودية وضرب تحشيداتها، مشددا على أن اليمنيين أمام فرصة تاريخية لترسيخ المشروع الوطني وبناء دولة قوية.
2: أن مشكلة اليمن مع نظام سعودي غير شرعي وانقلابي، ولولاه لكان اليمن بخير، وأن هذا النظام هو من بدأ العدوان علينا وحشد ميليشياته ليحتل بهم بلدنا ويسيطر عليه، وأننا معنيون بمواجهته حتى ينهي عدوانه وحصاره على بلدنا. وضرب تحشيداته بهدف منعه من تحقيق هدفه الذي يعلنه دائما ولا يخفيه، وهو احتلال بلدنا وأن له ذلك.
0: المشاط حذر السعودية من أي اعتداء يستهدف المقدسات ومن محاولة إلصاقها بالشعب اليمني.
2: إن تكرار النظام السعودي الإنقلابي المجرم للبهتان والافتراءات المختلفة على اليمن باستهداف المدينة المنورة يعبر عن حالة العجز والفشل التي وصل إليها هذا النظام المجرم الذي يتحرك وفق المخططات الصهيونية. وفي هذا السياق نحمل النظام السعودي المجرم المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء على مكة المكرمة أو ضيوف بيت الله الحرام أو المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومحاولة إلصاق هذه الجريمة بالشعب اليمني المسلم. ونؤكد أنه في حال ارتكب حماقة من هذا النوع فإن أمتنا الإسلامية بعلمائها وشعوبها ونخبها وشبابها، وفي مقدمتها شعب الإيمان والحكمة، الشعب اليمني المسلم الأصيل، لن تسكت وسيكون لها كلمة وموقف عملي في الدفاع عن مكة المكرمة.
0: وفيما يتعلق بحركة الملاحة، أكد المشاط أن صنعاء ملتزمة بالاستحقاقات الدولية تجاهها، لافتا إلى أن ما يهددها هو تحويل النظام السعودي المنطقة لساحة حرب.
2: نؤكد ونكرر أن الملاحة الدولية آمنة، وأننا ملتزمون بالاستحقاقات الدولية تجاهها، وأن ما يهدد سلامة الملاحة الدولية في باب المندب هو تحويل النظام السعودي هذه المنطقة إلى منطقة حرب، ونطالب المجتمع الدولي بإدانة ذلك.
0: أعلنت العلاقات العامة لبحرية حرس الثورة في إيران انفجار سفينة شحن حاولت عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني وخطر. وأشارت العلاقات العامة لبحرية حرس الثورة إلى أن السفينة التي كانت تحمل أكثر من 2500 حاوية غرقت في المياه الجنوبية للمضيق بسبب الحريق الذي شب إثر اصطدامها باللغم، مؤكدة أن السفن المحلية والصيادين يتمتعون بأقصى درجات الأمان في الإبحار في هذا الطريق حتى لا يصطدموا بالحاويات العائمة على الماء. هذا ونشرت العلاقات العامة في بحرية حرس الثورة صورا لسفينة الشحن التي حاولت عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني ونشوب النيران فيها بعد اصطدامها بلغم بحري.

0: المتحدث باسم حارس الثورة في إيران العميد حسين محبي أكد أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان جديد بقوة أكبر منها في أي وقت مضى، وشدد العميد محبي على أن الرد الإيراني هذه المرة سيكون له عواقب أكثر إيلاما على الولايات المتحدة، مضيفا أنه على الرغم من أن بدء حرب جديدة على إيران أمر غير منطقي بالنسبة إلى الولايات المتحدة، إلا أنه لا يزال أمرا ممكنا لأن إدارة ترامب بحاجة إلى تحقيق إنجاز قبل الانتخابات النصفية. إلى ذلك أفادت محافظة هرمزغان الإيرانية بإصابة 3 أشخاص في استهداف سفينة صيد في سيريك، وبحسب وكالة تسنيم فقد جرى نقل المصابين إلى الشاطئ بقارب صيد بعد وقوع الحادث الذي يتعلق بمسيرة مجهولة الهوية، إلا أنه لم يعلن رسميا بعد عن تفاصيل كيفية وقوع الحادث ولا عن سبب استهداف السفينة. أكد قائد القوى البحرية في حرس الثورة الأدميرال علي عظمائي أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم طائرات مقاتلة ومسيرة من أجل تسيير ناقلات النفط خلسة من مضيق هرمز، وقال عظمائي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني إن طهران نشرت صورا لبعض عملياتها ضد هذه السفن من أجل كسر حالة التعتيم الإعلامي الأمريكية.
1: يدعي الأمريكيون اليوم بأنهم يسيطرون على مضيق هرمز وبأنه مفتوح، لكن هذا الادعاء يتناقض مع الوقائع على الأرض. نعم، هم يقدمون تحليلات سياسية من وجهة نظرهم، لكن إذا أرادوا معرفة ما إذا كان مضيق هرمز مفتوحا أم مغلقا فليأتوا إلى الميدان بأنفسهم وليعينوا من يملك السيطرة الفعلية على المضيق.
0: أكد وزير الدفاع الإيراني المقترح مهرداد أخلاقي خلال لقائه القائد العام لحرس الثورة في إيران اللواء أحمد وحيدي، أكد استعداد وزارة الدفاع لإعطاء الدعم الفعال للقوات المسلحة الأولوية واستدامة سلسلة الإنتاج مع التقدم التكنولوجي، إلى جانب تأكيده استعداد مجمع الصناعات الدفاعية لتوسيع التعاون مع الإدارات المعنية في حرس الثورة إلى تطوير التعاون المشترك في مجال تصميم وإنتاج ودعم المعدات الدفاعي لتحسين الجاهزية الدفاعية وتلبية احتياجات القوات المسلحة. من جهته شدد وحيدي على أهمية تعزيز استخدام القدرات المحلية، معتبرا تطوير التعاون بين القطاعات العملياتية والصناعية للقوات المسلحة أساسا لتحسين القدرة القتالية والجاهزية الدفاعية وقوة الردع للبلاد. مزيد من التفاصيل حول المواقف الإيرانية الأخيرة والمستجدات الميدانية مع مراسل ميادين في طهران أحمد البحراني، أهلا ومرحبا بك وتفضل.
2: نعم، يبدو أن معظم التصريحات والمواقف الصادرة وأيضا البيانات المرتبطة ببعض المستجدات والتطورات الإقليمية هي منصبة وتركز حول مضيق هرمز وحول حركة الملاحة التجارية في هذا المضيق، لذلك كانت هناك جملة من التطورات والمواقف الصادرة من الجانب الإيراني من قبل المؤسسات العسكرية الإيرانية وتحديدا من قبل بحرية حرس الثورة الإسلامية. بحرية الحرس مايا اليوم أكدت باستهداف سفينة حاويات كانت تحاول العبور من المسار الجنوبي من مضيق هرمز وتحديدا من السواحل العمانية الجانب الجنوبي المفروض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها اصطدمت بلغم بحري وهذا ما أدى إلى وقوع انفجار كبير وهائل على متن السفينة. أدى هذا الانفجار إلى حرائق هائلة، وبالتالي صباح هذا اليوم بحسب تأكيد البحرية بحرية حرس الثورة الإسلامية غرقت هذه السفينة بالكامل، وبالتالي هي جددت التأكيد وجددت الدعوة لكافة القطع البحرية لكافة السفن التجارية وناقلات النفط لمرور المسارات المعتمدة والقانونية من قبل الجانب الإيراني ومن قبل بحرية حرس الثورة الإسلامية. هذا التصريح وهذا البيان من قبل بحرية حرس الثورة أيضا ترافق مع تأكيد من قبل قائد بحرية حرس الثورة الإسلامية العميد عظمائي بأن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في كافة التصريحات والواقع الذي يعكس بعبور السفن التجارية وناقلات النفط من هذا المضيق، وهذا ما تؤكده كل البيانات سواء المحلية مايا أو حتى البيانات الدولية التي تشير وتتحدث عن استهداف عدد قياسي من السفن التجارية خلال الساعات 48 الماضية. بعض البيانات ما تتحدث عن استهداف 9 سفن حتى الآن، وأيضا ناقلات نفط وسفن وحاويات، سفن تجارية تضم الحاويات خلال اليومين الماضيين، بعضها نتيجة الاستهدافات من قبل بحرية حرس الثورة الإسلامية بالصواريخ وبالمقذوفات، وبعضها نتيجة الارتطام والاصطدام بالألغام البحرية المزروعة في هذا المضيق. لذلك قائد بحرية حرس الثورة الإسلامية يدعو الولايات المتحدة الأمريكية والجيش الأمريكي إذا أرادوا اختبار ما إذا كان مضيق هرمز مغلق أو مفتوح حتى هذه اللحظة، عليهم أن يأتوا بنفسهم لهذا المضيق، ويؤكد بأن القوات المسلحة الإيرانية، الجيش الإيراني، قوات بحرية حرس الثورة الإسلامية كلها بانتظار المعتدين للتصدي لهم، وأيضا بانتظار السفن المخالفة أيضا للتعامل مع هذه السفن على غرار الأيام والأسابيع الأشهر الماضية منذ انتهاك مذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة أو بعد 3 أسابيع فقط من تنفيذها على أرض الواقع. لذلك كل هذه البيانات منصبة حول هذا المضيق، منصبة حول التطورات الحاصلة في هذا المضيق، وأيضا كان هناك تصريح من قبل المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد محبي، لم يستبعد العميد محبي من إمكانية تجدد القتال والمواجهات العسكرية بين القوات المسلحة الإيرانية والجيش الأمريكي من جهة أخرى في الأيام المقبلة، خاصة وأنه يتحدث عن محاولة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق بعض المنجزات قبل انتخابات الكونغرس الأمريكية بعد عدة أسابيع من الآن. لكن في نفس التصريح مايا يؤكد بأن القوات المسلحة الإيرانية وخلال حرب رمضان الأخيرة استخدمت الأجيال القديمة من الأسلحة والصواريخ، لذلك منذ ذلك الحين وحتى الآن بدأت القوات المسلحة الإيرانية بتصنيع وإنتاج الأسلحة والصواريخ الحديثة والمتطورة، وبالتالي أي حرب مقبلة ستتغير فيها المعادلات بالكامل بحسب تأكيد العميد محبي.
0: شكرا جزيلا لك أحمد البحراني مراسل الميادين، كنت معنا من طهران. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتخذ قريبا جدا قرارا بشأن إيران، وخلال تصريح من البيت الأبيض أشار ترامب إلى أنه تحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من دون أن يكشف عن تفاصيل المحادثة، وأضاف أنه قد يطلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التدخل لدعم المصالح السعودية. تصعيد بريطاني وأوروبي وأطلسي ضد إيران على خلفية اتهامها بالوقوف وراء حادثة قاعدة فيرفورد الجوية رغم نفي طهران وغياب الأدلة المعلنة. هل يمهد هذا لتوسيع الدور الأوروبي في أي مواجهة عسكرية مقبلة مع إيران؟ نتابع هذا التقرير لموسى سرور.
3: تصعيد بريطاني وأوروبي ضد إيران، هل تتحول حادثة فيرفورد إلى ذريعة لحرب جديدة أم إنها محاولة أوروبية لاسترضاء ترامب والحيلولة دون تقاربه مع روسيا؟ 3 شاحنات قرب قاعدة فيرفورد لبريطانيا خالية من الأسلحة والمتفجرات أشعلت تصعيدا أوروبيا ضد إيران رغم الإفراج عن المشتبه بهم وطرح فرضية سرقة الوقود، لكن رئيس الوزراء البريطاني اتهم طهران بتنسيق العملية من دون تقديم أدلة علنية.
4: يمكنني أن أؤكد تقييما الذي يفيد بأنه من المرجح بدرجة كبيرة أن تكون العملية قد نسقت داخل إيران وأنها نفذت بشكل شبه مؤكد بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني.
3: وتتوالى فصول التصعيد باستدعاء السفير الإيراني في لندن وفرض عقوبات على شخصيات إيرانية وصولا إلى بيان مشترك أصدرته 29 دولة ضد طهران. ودخل اليمين البريطاني على خط القضية إذ أثار نائب حزب الإصلاح ريتشارد تايس مزاعم بشأن تمتع بعض الموقفين بحصانة دبلوماسية إيرانية، وهو الأمر الذي امتنع رئيس الوزراء أندي بيرنهام عن تأكيده أو نفيه لتبقى المزاعم من دون إثبات علني.
5: لقد قال رئيس الوزراء في بيانه إننا لن نتسامح مع أي تهديد إيراني على أراضينا. فهل كان هو ووزير خارجيته على علم بالتهديدات قبل أن يلتقي وزير الخارجية البريطاني نظيره الإيراني ويصافحه على هامش اجتماعات الأمم المتحدة؟
3: 29 دولة بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية سارعت إلى تبني الاتهامات البريطانية ضد إيران في بيان مشترك رحب به الأمين العام للناتو مارك روتي، ما يثير أسئلة عن أهداف هذا الاصطفاف الغربي واحتمال التمهيد لتوسيع المشاركة الأوروبية في الحرب الأمريكية على إيران. اتهامات ضد طهران من دون أدلة معلنة وتصعيد بريطاني وأوروبي يثير أسئلة عن أهدافها الحقيقية. فهل تسعى العواصم الأوروبية إلى استرضاء واشنطن وعرقلة تقاربها مع موسكو، أم إنها تمهد لتوسيع مشاركتها في أي مواجهة عسكرية جديدة ضد إيران؟ وبين الاحتمالين تبدو حادثة فارفود اختبارا لنوايا أوروبا وحدود انخراطها في الحرب الأمريكية. موسى سرور، لندن، الميادين.
0: في غزة يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته التي طالت مناطق عديدة في القطاع. المناطق الشرقية من خان يونس تعرضت أيضا لإطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية. وفي مدينة غزة استهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية بالتزامن مع إطلاق نار كثيف شرق حي التفاح. أما شمالا فتعرضت المناطق الغربية من بيت لاهيا لقصف مدفعي إسرائيلي ترافق مع إطلاق قنابل مضيئة. أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الهندي خلال مؤتمر صحفي بمناسبة انطلاقة الحركة 39 والذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، أكد أنه بإبرام اتفاقيات أبراهام التي شملت 4 دول عربية تم القفز على القضية الفلسطينية التي كانت شرطا عربيا للتطبيع، مشددا على أن هذا الواقع الذي كان قبل طوفان الأقصى.
6: في اتفاقات أبراهام في الموجة الأولى من هذه الاتفاقيات شملت 4 دول عربية، الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، وتم القفز عن القضية الفلسطينية اللي كانت هي شرط للتطبيع، شرط عربي للتطبيع في مؤتمر القمة في بيروت 2002، وتم تجاهل القضية الفلسطينية. هذا كله قبل الطوفان كان هذا هو الواقع، القفز عن القضية الفلسطينية، التطبيع العربي المباشر والتنسيق مع إسرائيل في للتسيد على المنطقة، وأيضا تضخيم دور إيران وخطر إيران من أجل إعطاء دور لإسرائيل، والمقاومة الفلسطينية اللي إلها 100 سنة تقاتل أصبحت تصنف أذرع لإيران، وتستعد إسرائيل لتكون مركز مرور الطاقة والبضائع عبر البر بين آسيا إلى أوروبا عبر موانئ إسرائيل على شرق المتوسط. هذا هو الوضع اللي كان قبل الطوفان.
0: في القدس المحتلة أحرق مستوطنون مسجدا في بلدة مخماس شمال شرقي المدينة المحتلة وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه. هذا فيما قام الاحتلال بهدم منشآت وغرف زراعية قرب قرية سوسيا جنوب الخليل. تصعيد كبير في خطوات التهويد الاستيطانية للمقدسات الإسلامية والمسيحية ينعكس الأمر في الدعاية الانتخابية لقادة اليمين الإسرائيلي المتطرف. هذا تقرير لهناء محميد.
7: 11400 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى فقط خلال أيلول سبتمبر في فترة الأعياد اليهودية، بزيادة نحو 1600 عن العام الماضي، ما يؤكد حالة التصعيد الاستيطانية لتهويد المقدسات. خلال اقتحامه الأخير للأقصى في أسبوع عيد العرش أطلق الوزير بن غفير تصريحات عن السيادة الإسرائيلية بعد 3 أعوام من طوفان الأقصى كنوع من الدعاية الانتخابية المبطنة قبيل انتخابات الكنيست.
8: نحن بعلي البيت.
9: اليوم نحن أصحاب البيت في جبل الهيكل، نحن أصحاب البيت في المعتقلات، جعلنا حياة المخربين جحيما، وزعنا الأسلحة.
7: يستغل قادة اليمين الإسرائيلي المقدسات الإسلامية والمسيحية لتأجيج حربهم السياسية الدينية ضد الفلسطينيين ورفع أسهمهم الانتخابية بين جمهورهم.
10: أكمين علينو نكفيم لفنهم.
7: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خرج خلال صلوات يوم الغفران العبري أمام آلاف المستوطنين في ساحة البراق بالقدس المحتلة ليصلي فيهم من شرفة مطلة ويبارك الجيش الإسرائيلي الذي يحرسهم كما قال من البر والبحر والجو في رسالة سياسية أمنية واضحة للتذكير بقوته الشعبية والسلطوية قبيل الانتخابات. خطاب العداوة والكراهية الدينية والقومية يترجم على الأرض بتصعيد الاعتداءات على الكنائس والراهبات والرهبان المسيحيين وفرض قيود صارمة في الأعياد المسيحية، وكذلك الأمر بالنسبة للمصلين المسلمين ومنعهم من دخول الأقصى، فيما تتعالى أصوات المتطرفين الذين لا يخفون مخططاتهم لهدم الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم في مكانه. هناء محميد، الميادين.
0: افتتحت كولومبيا سفارتها في القدس المحتلة في تحول لافت في سياستها تجاه الاحتلال والقضية الفلسطينية، وتأتي هذه الخطوة بعد تولي الرئيس أبيلاردو دي لا إسبريا الحكم، إذ سبق وأعلن بعيد انتخابه عزمه على فتح سفارة في القدس مع سعيه لتعزيز العلاقات بالاحتلال بعد أن كان سلفه اليساري غوستافو بيترو قد قطعها عام 2024 على خلفية الحرب في قطاع غزة. في الداخل الإسرائيلي، وافقت حكومة الاحتلال في تصويت هاتفي على تخصيص نحو مليار شيكل لمشتريات عسكرية استثنائية قبل أسبوعين فقط من انتخابات الكنيست. هذه الأموال وفقا للمواقع الإسرائيلية مخصصة لمشتريات دفاعية عاجلة لا يمكن تأجيلها في ضوء التوترات الأمنية والمخاوف من تصعيد إضافي في المنطقة، إضافة إلى أن تمويل عملية الشراء سيتم من ميزانية الدولة لهذا العام وميزانيات الأعوام الثلاثة المقبلة، مع تخصيص جزء من الأموال من ميزانيات الخطة الخمسية للمجتمع العربي. أعلن سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة في حديث إلى الميادين أن القائمة المشتركة وقعت اتفاق فائض الأصوات مع القائمة الموحدة كي لا تخسر أصواتا إضافية، مشددا على رفض القائمة المشتركة يهودية الدولة والتجنيد الإلزامي مع عدم المفاوضة على الثوابت.
11: واليوم نقطة الخلاف المركزية بين القائمتين هو الموقف من دخول الائتلاف الحكومي. نحن في القائمة المشتركة لدينا إجماع لدى المركبات الثلاثة بأنه لا يجوز لأي منا أن يدخل في حكومة تمارس الاحتلال والتمييز والعنصرية. نحن القائمة المشتركة من المتوقع أن تكون من القوائم الكبيرة، الكتل الكبيرة في البرلمان مع 9 مقاعد أو أكثر، وهذا يمنحنا وزنا كبيرا. لذا نحن نقول أننا لا نريد أن نكون جزءا من الائتلاف الحكومي ولا بأي شكل من الأشكال، طالما هو ائتلاف حكومي لا يتماشى مع الخطوط العريضة التي نؤمن بها، ولكننا مستعدون أن نقدم شبكة أمان، بمعنى منع اليمين الأكثر فاشية برئاسة بنيامين نتنياهو من إسقاط هذه الحكومة. من أجل أن نقدم شبكة الأمان هذه هنالك مطالب.
0: اتهم حزب أذربيجان الجديدة بقيادة الرئيس إلهام علييف تركيا بتأجيج توترات مفتعلة بين البلدين، وذلك على خلفية القانون الجديد الذي يحظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية في أذربيجان. وأشار الحزب إلى أن وسائل إعلام تركية مقربة إلى حكومة حزب العدالة والتنمية تنشر تقارير عن أذربيجان تخالف الحقائق، محذرا من أن العلاقات بين البلدين قد تتضرر من جراء ذلك. كما طالب الحزب أنقرة باحترام علاقات باكو بتل أبيب بالتوازي مع تزايد حالة الاستياء لدى الأتراك إزاء العلاقات الوثيقة بينهما. قرار منع الحجاب عن الزي المدرسي في أذربيجان إلى جانب تداعياته الداخلية له دلالات تتجاوز حدود البلد. الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قدم خلال المؤتمر 8 لحزب أذربيجان الجديدة في باكو، قدم عرضا أسماه الأمن الأيديولوجي لأذربيجان. هذا تقرير يلقي الضوء.
12: احتجاجات ومقاطعة للدروس تعم مدنا ومدارس عديدة في أذربيجان. قواعد جديدة للزي الموحد تمنع دخول الطالبات والمعلمات المحجبات إلى المؤسسات التعليمية. مرسوم حكومي يصدر في دولة يمثل المسلمون 97% من سكانها. خلف عنوان علمانية التعليم يواري علييف إجراءات تصادر الحق في التعليم وحرية المعتقد. في 2 أكتوبر الجاري وخلال المؤتمر 8 لحزب أذربيجان الجديدة يصدر علييف عنوان الأمن الأيديولوجي، عنوان يبدو في ظاهره حماية لهوية البلاد ولكن في جوهره استلاب ثقافي وسياسي لصالح واشنطن وتل أبيب، فكلتاهما تصدر الخدمات الأمنية والاستخبارية في حزمة واحدة مع وصفات التفكيك المجتمعي. يقفز علييف عن هوية أذربيجان العرقية والدينية، فالقرار لا ينسجم أصلا مع هوية البلاد التاريخية وتقاليدها، ناهيك باستفزازه المحيط الجغرافي وتحديدا تركيا وإيران. إن القرار في جوهره يمثل انحيازا سياسيا لإسرائيل والولايات المتحدة في ظروف تشهد تصاعدا للتوتر بين تركيا وإسرائيل من جهة، واستمرارا للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران من جهة أخرى. علييف ينكر الدعم الذي تلقاه في الصراع مع أرمينيا ويقدم مراجعة جديدة لمبدأ أمة واحدة ودولتان الذي ظلل طويلا العلاقة مع تركيا، ويعطي بعدا دوليا لدور لا تحتمله أذربيجان أصلا. ولكن ذلك في الجوهر لا يعد كونه اسما مستعارا لرهانه على الولايات المتحدة وإسرائيل، ولا سيما مع رسائل الغزل المتكررة لواشنطن والإصرار على تعميق العلاقة مع إسرائيل في ملفات الطاقة والأمن. المرسوم الحكومي في أذربيجان هو أسوأ من أن يوصف بسلوك تغريب.
13: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
14: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
15: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: منهاجنا دعوة،
1: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
1: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم، وهذه حلقة جديدة من عبر الأثير. عبر الأثير يأتيكم دوما عبر أثير صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. في السؤال الأول من هذه الحلقة، سائل يقول: إذا انتقض وضوئي بسبب النوم، هل علي الاستنجاء أم الوضوء فقط؟ طبعا ليس عليه الاستنجاء، الاستنجاء هنا ليس ضروريا إذا انتقض الوضوء بالنوم فقط، وإنما يكفي الوضوء مباشرة. لماذا؟ لأن الاستنجاء يرتبط بالسبيلين، يعني مخرج النجاسة من الأمام والخلف، القبل والدبر. عند خروج نجاسة منهما كالبول أو الغائط يجب عليه تنظيف السبيلين. أما النوم فالنوم ناقض للوضوء، نعم، قال بعضهم لأنه مظنة خروج الريح، لكنه في حد ذاته ليس خروجا لنجاسة حقيقية تقتضي أن يغسل السبيل أو يغسل مكان خروج النجاسة أو الاستنجاء. لكن إذا استيقظ الشخص وتيقن وجود خارج من بول أو غائط، حينها يلزمه الاستنجاء قبل الشروع في الوضوء، وإلا لم يلزمه إلا الوضوء. هذا والله تعالى أعلم. في السؤال التالي، سائلة أرسلت تقول: أستشيرك في مسألة شرعية بيني وبين زوجي بشأن عاملة منزلية إثيوبية عندنا في البيت. تقول: كنت أستعين بعاملات بعقود رسمية، لكن بعد هروب إحداهن قررت التعامل مع مكتب بنظام الشهرية. اتفقت مع صاحب المكتب على دفع مبلغ $300 شهريا، 200 للعاملة و100 للمكتب. العاملة تعمل لدي منذ 10 أشهر بكل تفاهم، اتفقنا على بقائها حتى بعد انتهاء عقدها. مؤخرا تفاجأت بالعاملة تبكي، تبين لي ما يلي: عقدها ينتهي بعد 2 شهر، لا تملك جواز سفر ولا أوراقا ثبوتية أو إقامة قانونية، فهي حاليا مخالفة للقانون في إقامتها في بلدنا، فالمكتب أحضرها عبر كفيل سابق كان يسيء معاملتها. عندما هربت منه لم يرجع لها جواز سفرها ولا أوراقها، وحصل صاحب المكتب على مبالغ من الكفيل من دون معالجة المخالفة في الإقامة أو استخراج أوراق رسمية لهذه البنت. صاحب المكتب أخذ مني $1,000 طوال الفترة الماضية من دون أن يؤمن للعامل أي وثيقة رسمية. عندما راجعته رفض استخراج جواز سفر لها، قال لي: شغليها عندك، وإذا انتهت المدة يعني أو إذا انتهيت منها اتركيها لي لأرسلها للسفارة، مما يعني تركها بلا وثائق واستغلالها مجددا. تواصل فتقول: سيكون مصيرها مجهولا. تقول: قررت عدم دفع $100 للمكتب بعد الآن، وتحويل المبلغ للعاملة مباشرة لتوفير تكلفة استخراج جواز قيد أو جواز سفر جديد عن طريق سفارتها، يكلف $300. ثم مساعدتها إما بنقل كفالتها وإقامتها قانونية لتستمر عندي سنة أخرى، أو مساعدتها على السفر لبلدها بكرامة، كما أنني أفكر بالتوجه لوزارة العمل لتقديم شكوى لحماية نفسي وضمان استخراج الأوراق الثبوتية للبنت. زوجي يرى أني نقضت العهد مع المكتب ويصر على وجوب إعادة العاملة للمكتب ليتصرفوا بها كما يريدون، بينما أرى أن العقد قائم على الكذب والغش واحتجاز الوثائق واستعباد هذه العاملة، وأن إعادتها للمكتب مشاركة في ظلمها. تسأل تقول: هل أنا مخطئة شرعا في هذا التصرف؟ هل يلزمني إعادتها إلى المكتب أم أن ما أفعله هو الواجب لرفع الظلم عنها؟ طبعا هذا يعني ليس سؤال، إنما هو مرافعة استشارة طويلة، لكن في الجواب أقول: موقفك أيتها الأخت صحيح شرعا وأخلاقيا إن شاء الله، ولا يعد ما تقومين به نقضا للعهد مع المكتب، وإليك التوصيف الشرعي والقانوني لموقفك. أولا أقول ببطلان العقد مع المكتب. لماذا؟ لأن العهود والعقود تبنى على الشفافية والشرعية. المكتب أخفى عنك حقيقة عدم وجود أوراق ثبوتية رسمية أو جواز سفر للعاملة، واستغلالها بهذه الطريقة يعد من باب الغش واحتجاز الوثائق الشخصية، وهو أمر محرم شرعا ومجرم قانونا. العقد القائم على الغش والتدليس باطل ولا يلزمك الوفاء به، هذا أولا. ثانيا رفع الظلم والمساندة. مساعيك لإخراج جواز سفر للعاملة وتسوية وضع القانوني أو مساعدتها على السفر، هذا من باب رفع الظلم وإعانة الضعيف، ولا يعني يعتبر تدخلا غير مشروع، بل أقول هو واجب أخلاقي وإنساني كما تفضلت. ثالثا إعطاء الأجر لصاحبه، يعني إيقاف دفع الأجر للمكتب وتحويله كاملا للعاملة أو استخدامه لتسوية وثائقها، يعني أنا أجده أمرا مباحا مشروعا، بل هو الحق. لما؟ لأن

0: يعني أشبه ما تكون هذه العاملة بابن السبيل الذي انقطعت به السبل في أرض هو فيها غريب. في السؤال التالي: أحدهم عزم أن يفتح لزوجته صالون كوافير خاص بالنساء حلاقة، يسأل يقول: ما هو المحرم في هذه المهنة؟ نعم، في الجواب: تخضع مهنة التزيين والتجميل النسائي لضوابط شرعية ترتبط بنوع الخدمة المقدمة وبطبيعة استخدام الزبونة لها، فيحرم في مهنة التجميل نمص الحواجب، وهذا يتناول النهي الشرعي، يعني النهي الشرعي يتناول نمص الحواجب أو ترقيقها أو إعادة رسمها بالنتف، استنادا إلى الحديث الشريف: لعن الله النامصة والمتنمصة. النامصة هي التي تفعل، تقوم بهذا الفعل، والمتنمصة هي الزبونة. ويجوز عند جمع من الفقهاء إزالة الشعر الشاذ المتفرق خارج حدود الحاجب الطبيعي. الحاجب معروف حدوده، فإذا زاد الشعر يجوز، هذا يسمى تنظيف، أو ما بين الحاجبين هذه الغلقة دون تغيير شكل الحاجب أو ترقيقه، وهو ما يسميه البعض كما ذكرت بتنظيف الحواجب، فلا يمس أصل الحاجب إنما ينظف ما زاد عن أصله. الوشم، يحرم عمل الوشم بجميع صوره أو تقنيات التاتو الدائم وشبه الدائم لورود لعن الواشمة والمستوشمة في الحديث. مرة أخرى أقول: الواشمة هي التي تقوم بهذا الفعل، والمستوشمة التي غالبا ما تأخذ هنا دور الزبون. ثالثا: وصل الشعر. يمنع وصل الشعر سواء كان طبيعيا أو صناعيا شبيها بالطبيعي، يمنع وصل هذا الشعر إلى شعر المرأة لقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة والمستوصلة. استثنى بعضهم أن يكون بطلب الزوج أو بإذنه لاعتباره زينة له. رابعا: كشف العورات. يحرم تقديم خدمات إزالة الشعر أو العناية بالمناطق الحساسة بين السرة والركبة، لأن عورة المرأة أمام المرأة هي ما بين السرة والركبة، لا يجوز الاطلاع عليها أو مسها إلا لحاجة طبية. خامسا: العناية بالأظافر والمناكير. العناية بالأظافر ووضع طلاء الأظافر والمناكير مباح في أصله، ولا حرج في عمله ما لم يصحبه ضرر صحي أو تركيب أظافر تؤذي الأظافر الأصلية، ويباح إن كان زينة لزوج، ويباح إن كان أمام نساء أو محارم، ويحرم لو خرجت به المرأة أمام غير محارمها. سادسا: تزيين المرأة السافرة. إذا علم أن الزبونة ستخرج بالمكياج والتبرج أمام الرجال الأجانب غير المحارم، فلا يجوز إعانتها على ذلك لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ماذا نفعل؟ نعتذر منها. أما إذا كانت تتزين لزوجها أو لحفل نسائي مغلق، أو تلتزم بالستر والنقاب عند الخروج من المحل الحلاقة أو التزيين أو الصالون، فالعمل حلال وطيب. يرى بعضهم أن هذا العمل في أصله مباح إذا تفعله في الصالون، والمرأة مسؤولة بعد ذلك شرعا عما تفعله بهذه الزينة، وطبعا يبقى الخروج من الخلاف أولى. ثامنا: يحرم على المزينة أن يكون زبونها رجلا، والعكس يحرم أيضا، وهو أن يعمل الرجل مزينا للنساء لكثرة المحاذير الشرعية التي قد تقع: اختلاط بين الجنسين، خلوة، تكشف عورات، لمس محرم، تعاون على الإثم والعدوان إلى غير ذلك. عموما هناك قواعد عامة للعمل الحلال، منها تجنب استخدام منتجات مغشوشة أو تلحق الضرر بشعر الزبونة أو بشرتها، تجنب استخدام منتجات هي محرمة في أصلها كما لو كانت تنتج من لحم خنزير، الصدق في النصح واقتناع الزبونة بتقديم الجمال المشروع الذي يدخل السرور دون الوقوع في الشبهات. هذا والله تعالى أعلم. لنا لقاء في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. لا وقتا طيبا.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع حلقة من برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة جديدة يتحفنا بها الداعية الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وأصلي وأسلم على نبينا العدنان. نحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مجموعة حلقات نتناول فيها شمائله صلى الله عليه وسلم وصفاته وأخلاقه الحميدة. رحبوا معي بداية بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأكرمك الله ونفع بك وعلى قدرك.
1: الله سيدي، جزاكم الله عنا خيرا. سيدي، نتابع في موضوع الأسوة الحسنة الذي بدأناه في الحلقة الماضية، وأريد أن أنتقل إلى موضوع مهم في موضوع الأسوة. أنتم بينتم جزاكم الله خيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم تحققت فيه الأسوة لما ذاق من كل نوع من أنواع الابتلاءات من الطرفين
2: الحادين
1: من قوة وضعف وصحة ومرض. ما علاقة عصمته صلى الله عليه وسلم في تحقيق الأسوة فهو المعصوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لأن الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، أمر إلهي، وكل أمر يقتضي الوجوب في القرآن. وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا لم يكن معصوما فقد يقول شيئا بخلاف الواقع أو بخلاف ما ينبغي أو بخلاف الأكمل، فلذلك معنى ذلك أنه صار في اتباع لشيء غير صحيح، لأن الله جعله مشرعا في أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته، لا بد من أن يعصمه مرتين، أن يعصمه من أن يختال،
1: والله يعصمك من الناس،
2: أن يعصمه من الخطأ، عصمة علمية وعصمة بشرية. فهو معصوم من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره. ولكن هناك ملمح دقيق جدا لئلا يؤله، أعطاه هامشا اجتهاديا ضيقا، فإذا جاء اجتهاده بخلاف الأولى يأتي الشرع ليصحح. جميل. هذا التصحيح ليفرق به بين مقام الألوهية المطلق ومقام البشرية
1: النسبي.
2: لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني النبي يخاف كأي بشر، بس خوفه معه إيمان، معه ثقة بالواحد الديان، معه خوفه لا ينقله إلى اليأس والسوداوية والتشاؤم والقنوط تقترب من الكفر،
1: إنه لا
2: ييأس، فهو متفائل بإيمانه، واقعي بتصرفاته.
1: إذن سيدي، هو صلى الله عليه وسلم يجتهد أحيانا في بعض القضايا، مثل
2: لما عفى الله عنك لما أذنت له،
1: عفى الله عنك،
2: عبس وتولى. لما عبس وتولى؟ يعني عنده صحابي جليل ممكن يأجل لقاءه معه ساعة ثانية،
1: عبد الله بن مكتوم.
2: نعم، فهو حينما يعني جاءه ملحان عبس، فالله عتب له ولم يعتب عليه.
1: جميل.
2: يعني عبر عن اهتمامه، لكن هذا المقام مقام جهة أخرى، فالله عز وجل ما سمح له، يعني جعل بعض ما فعل بعض فعله ما لا ينبغي تأكيدا على بشريته. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فعصمته عصمة تبليغ، أما في أشياء تانية إنسانية ليس كذلك. خفت في الله وما خاف أحد مثلي،
1: هذه البشرية
2: لكان وأذيت في الله وما أذي أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يوريه ابط بلال. هذا شأن البشر، ولولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر.
1: جميل سيدي، قال هناك شخصية تكونها، كيف نفهم القدوة؟
2: يعني هل أنت إنسان؟ لا. أنت لك شخصية، لك منطلقات نظرية، لك طباع، لك طموحات، لك مشاعر، لك تصرفات، لك لك لك. فأنت لولا
1: شخصيتك،
2: هي شخصيتك
1: تكونها،
2: لكن تتمنى أن تكون كصحابي جليل في بذله للمال كسيدنا عثمان، كصحابي آخر في شدته بالحق سيدنا عمر، كصحابي آخر سيدنا الصديق في حلمه وتؤدته.
1: لا.
2: فأنت شخصية تكونها، لك طباع معينة، أخلاق معينة، تصورات معينة، تصرفات معينة، هذه شخصية تكونها. وفي شخصية تتمنى أن تكونها، أن تكون في قوتك كسيدنا عمر، في حلمك كسيدنا الصديق، في عطائك كسيدنا عثمان.
1: هذه القدوة أو
2: تتمنى أن تكونها. وتكره البخيل، تكره الشرس، تكره الذي لا يقدر المعروف. فكل إنسان له شخصية يكونها، وشخصية يتمنى أن يكونها، وشخصية يكره أن يكونها. قل لي ما الشخصية التي تتمنى أن تكونها أقول لك من أنت.
1: جميل.
2: فالإنسان يتمنى يكون بس غني فقط، إنسان قوي، إنسان يتمنى يكون مؤمن صالح بعطائه كسيدنا عمر أو كسيدنا عثمان.
1: جميل.
2: بقوته بالحق كسيدنا عمر، بحلمه كسيدنا أبو بكر.
1: جميل.
2: نعم.
1: سيدي، بموضوع الأسوة حتى يعني يكتمل البحث، الأسوة تحديدا مع الأطفال، الأطفال تحديدا يحتاجون إلى القدوة أكثر، القصة، السيرة النبوية المطهرة، لماذا؟
2: والله أنا يعني درست تربية.
1: نعم.
2: اختصاصي بالتربية. قال لاعب ولدك سبعا.
1: جميل.
2: وأدبه سبعا وراقبه سبعا ثم اتخذه صديقا. الطفولة لو كان في قسوة لم يفعل شيئا أراده، طفولة هي. لعبه سبعا حتى يحبك. وأنا مع الأسف الشديد في بعض البلاد الطفل يهمل هو صغير. أن أحد الدكاترة في الجامعة يبدأ التعلم من عند الولادة، سألنا كيف؟ قال هذا الطفل ولد بكى فأطعمناه، أرضعناه، بكى فنظمناه، نظفناه، فإذا بكى مرة ثالثة وحملناه جعلناه يتعود على
1: الدلال المفرط.
2: المفرط أصبح ينشأ بكراهية من حوله. فلا يبدأ التدريب من عند الولادة. بعد 7 سنوات صار يصعب إعطاؤه مفهومات جديدة أو عادات جديدة. فنحن إذا أهملنا الأولاد بأول 7 سنوات نكون ارتكبنا خطأ كبير. بلغني ببعض البلاد أعلى مستوى بالتدريس بالابتدائي. نحن أي إنسان أحيانا تعال درس ابتدائي، أيام بيدخن أمام الطلاب، أحيانا بيتكلم كلمة ما بتليق فيه. تعلم الطالب كما قلت قبل قليل أو في اللقاء السابق، أخطاء أولادنا أكثرها من المعلمين والآباء أحيانا.
1: نعم. إذن القصة مهمة جلية جدا.
2: القصة حقيقة مع البرهان عليها.
1: جميل.
2: يعني أنت ألقي على ابنك المتهور بقيادة سيارته 1000 محاضرة أن يرى حادث مريع، 3 قتلى، السيارة محطمة، أبلغ من كل التوجيهات. فالقدوة قبل الدعوة. فالإنسان يتعلم بعينيه لا بآذانه فقط.
1: والطفل سيدي يعني موضوع السيرة النبوية، علاقة الطفل بالسيرة،
2: هي القصة. شو هي القصة؟ القصة أولا في إنسان، في بيئة، في مكان، في زمان، في حدث، في حوار، في بداية، في عقدة في نهاية. هي قصة، قصة الفن الأول. الإنسان في عنده قيم، القصة الآن تستطيع أن تفكك هذه القيم. نحن لو فرضنا بيت فخم جدا وزوج أنيق جدا والسيارتين ثلاثة على الباب ودخل فلكي ومكانة اجتماعية وتفلت من الدين كامل، تفلت كامل. إنسان آخر يعني صحته سيئة جدا، أولاده بالطريق، زوجته عند الجيران، إهمال شديد للأولاد، وهذا صاحب الدين. احنا ما حكينا عن الدين ولا كلمة، بس عطيناك أبشع صورة عن الدين،
1: هذا الإعلام الفاسد،
2: هذا الإعلام الفاسد. ولذلك الآن في عنا تضليل إعلامي وتحتيم إعلامي وترويج إعلامي.
1: نعم.
2: كان في بكل بلد يعني في التشريع وتنفيذ وقضاء.
1: نعم.
2: هلا في إعلام نركز على شيء العالم كله يقوم ولا يقعد.
1: نعم.
2: بنعتم على شيء في تعتيم إعلامي وفي تضليل إعلامي وفي ترويج إعلامي.
1: لذلك سيدي ينبغي أن نحرص أن نبني نحن القدوات لأطفالنا.
2: نعم. نعم.
1: حتى لا يبني لهم. نعم. الإعلام
2: القدوة قبل الدعوة.
1: نعم. نبني لهم قدوة من الصحابة الكرام ومن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا سيدي، أحسن الله إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن تكونوا دائما في أحسن حال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: واللقاء يتجدد مع برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة جديدة يتحفنا بها الداعية الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي. أنتم دائما برفقة صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
4: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
5: على شفا جرف هار.
6: على شفا جرف هار
4: مع الأستاذ أحمد بركات.
7: مع الأستاذ أحمد بركات.
8: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نتناول الكبيرة الديوث الذي لا يغار على زوجته، ونمضي في حلقة جديدة من هذا البرنامج على شفا جرف هار. الديوث هو الرجل الذي لا غيرة له على زوجته وابنته، هو القواد الساعي بين الاثنين بالفساد، ويدخل فيها أيضا من لا ينهى زوجته وبناته عن لبس الثياب غير اللائق، بل ويأذن لهن بالذهاب إلى المسابح المختلطة والنوادي الليلية. ويدخل في هذا الوصف من يأذن لابنته بمصاحبة شاب، أو يسكت عن ذلك إذا وصله الخبر، أو يأذن لزوجته أو ابنته بالرقص مع رجل أجنبي. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمترجلة، والديوث. ثم إننا نتناول أيضا الكبيرة عدم التنزه من البول للرجال والنساء. وقد ورد في الأثر أن غالب عذاب القبر من ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر عذاب القبر من البول. وفي لفظ: عامة عذاب القبر من البول. وعنه رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. ومعناه: من يبول فعليه أن ينظف أعضاءه من البول بالماء، فإن لم يجد فبالورق الصناعي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: على خطاك نسيم.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة برنامج أيام عثمان مع الدكتور حسن الحسيني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقد أسلم عثمان بن عفان، بل كان من السابقين إلى الإسلام، كما أسلم جمع من أهله على فترات من الزمن. فأول من أسلم من أقاربه أخته لأمه، أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، أسلمت بمكة وهاجرت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسلم إخوته لأمه الوليد وخالد وعمارة بن عقبة ابن أبي معيط، أسلموا يوم الفتح، كما أسلمت أمه أروى وشقيقته آمنة يوم الفتح كذلك. وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع هند بنت عتبة على أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين. أيها الأحبة، كان المنهج التربوي الذي تربى عليه عثمان بن عفان وكل الصحابة الكرام هو القرآن. فقد حرص المصطفى عليه الصلاة والسلام على أن يربط أصحابه بالقرآن ليكون هو المنهج والعهد. وتبدأ قصة عثمان مع القرآن منذ أن سمعه أول ما سمعه غضا طريا من فم النبي عليه الصلاة والسلام. فعثمان بن عفان لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام بصحبة طلحة بن عبيد الله، عرض النبي عليهما الإسلام وقرأ عليهما القرآن وأنبأهما بحقوق الإسلام. منذ تلك اللحظة لم ينقطع هذا الموفق عن صلته بكلام ربه، حتى صار عثمان أحد الصحابة القلائل الذين حفظوا القرآن كاملا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان لا يشبع من القرآن قراءة وتدبرا. حتى قال عثمان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، لم تنهه التجارة ولا الخلافة عن كلام ربه، بل كان لصيق القرآن ونديمه وجليسه وسهيره. ومن أقواله المأثورة: إني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه إلى عهد الله، يعني المصحف الشريف. فآيات الرحمن أثرت في صياغة شخصية عثمان، فقد طهرت قلبه وزكت نفسه وتفاعلت معها روحه، فتحول عثمان إلى إنسان جديد بقيمه ومشاعره وأهدافه وسلوكه وتطلعاته. فأصبح عثمان متعلقا بالقرآن، وقد أكرمه المولى بفضل عظيم عندما شرفه بأن يكون أحد كتبة الوحي، حيث تقول عائشة رضي الله عنها، تقول: فوالله لقد كان عثمان قاعدا عند نبي الله، وإن رسول الله مسند ظهره إليه، وإن جبريل عليه السلام ليوحي إليه القرآن، وإنه ليقول: اكتب عثمان، اكتب عثمان. تقول عائشة: فما كان الله لينزل تلك المنزلة إلا كريما على الله ورسوله. صدقت. وقد عرض عثمان القرآن الكريم كاملا على رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل وفاته، وهذه من نعم الله تعالى العظيمة عليه. وكان عثمان يقول: حبب إلي من الدنيا ثلاث: إشباع الجيعان، وكسوة العريان، وتلاوة القرآن. لذا كان المصحف لا يكاد يفارق حجرة. فقيل له في ذلك فقال: إنه مبارك جاء به مبارك. وما مات عثمان حتى خرق مصحفه من كثرة ما يديم النظر فيه. ونحن مصاحفنا
قد علاه الغبار ولا حول ولا قوة إلا بالله. في ساعة الحرم أمام الكعبة المشرفة خلف المقام مقام إبراهيم شهد عثمان هناك يستفتح القرآن بعد صلاة العشاء فقام بالقرآن الكريم كاملا في ليلة واحدة كما روى ذلك عطاء ابن أبي رباح. وقد شهدت له امرأته يوم هجم عليه أهل البغي فقالت اقتلوه أو دعوه فوالله لقد كان يحيي الليل كله بالقرآن في ركعة. فأي حب هذا وأي تعليق تعلق أسمى من هذا بكتاب الله تعالى. وكان عبد الله بن عمر إذا تلا قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة.

بل إن عثمان بن عفان روى لنا أعظم حديث يتداوله المسلمون اليوم قاطبة حول فضل تعلم القرآن وتعليمه. ففي صحيح البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم، هذا الحديث المشهور هو من رواية عثمان، وكم حفز هذا الحديث الرجال والنساء والأطفال ودفعهم إلى تعلم القرآن وتعليمه. كل هؤلاء في موازين حسنات عثمان، ومن بين هؤلاء تلميذ عثمان أبو عبد الرحمن السلمي، هو الذي نقل إلينا هذا.

مهمة بالإسلام، فعاش به وجاهد به واستمد أصوله وفروعه من كتاب ربه وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. فأصبح عثمان من أئمة الهدى الذين يرسمون للناس خط سيرهم، ويتأسى الناس بأقوالهم وأفعالهم في هذه الحياة. وأكرم الله عثمان بنعمة جمع القرآن الجمع الثاني، وأكرمه أخرى بأن رزقه الشهادة وهو يتلو آيات الله، وسالت دمه على صفحات ذلك المصحف الشريف.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أيام عثمان مع الدكتور حسن الحسيني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
3: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
5: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
4: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
5: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
4: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح

0: عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع،
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عودة بكم الآن.
1: عودة بكم الآن
0: لمتابعة برامجنا.
1: لمتابعة برامجنا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج قصة آية، وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: في رحاب آياته
3: وبيانه وإعجازه،
2: وقفات
3: مع عبر وعظات.
2: قصة آية. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
3: منذ زمن بعيد وقبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان اليهود يعيشون في المدينة المنورة التي كانت تسمى يثرب آنذاك، ومن وقت لآخر كانت تنشب الحروب والصراعات بين العرب واليهود لأسباب كثيرة، فقد كانت الظروف الاجتماعية تحتم هذه الحروب. ويبدو أن اليهود وما عرف عنهم من حب شديد للمال كان له أكبر الأثر في ذلك، حيث كانوا يستغلون أهل المدينة ويقومون بخداعهم، ولم تكن المعارك تنتهي لصالح اليهود، فقد كانوا قلة قليلة ويتصفون بالجبن الشديد، لا يقدرون على مواجهة العرب ولا التصدي لهم.
4: إلى متى سنظل نتجرع كأس الذل والهوان من القبائل العربية؟ أما رأيتم ما فعلته بنا قبيلة غطفان؟
5: لقد جربنا كل الحيل والألاعيب ومع ذلك لم ننتصر على العرب.
6: العرب، لقد جاءتني فكرة للتو سوف تخلصنا من هؤلاء العرب وتؤمننا جانبهم.
4: وما هي؟ تكلم، ما هي؟ قل، هيا انطق.
6: نحن أهل كتاب، أنزل الله إلينا التوراة، أليس كذلك؟
5: بلى، ولكن ما علاقة ذلك بما نتحدث عنه؟
6: لو تدبرتم آيات التوراة لما سألتم مثل هذا السؤال. لقد حدثتنا التوراة عن نبي آخر الزمان يأتي من العرب، اسمه أحمد، هو من أحب أنبياء الله ورسله إلى الله.
5: أجل، وتحدثنا التوراة كذلك أن قومه سيكذبونه ويحاربونه ويخرجونه من بيته.
4: نعم، ويجب أن نسأل الله بحق نبيه الخاتم أن ينصرنا، كما يجب أن نخبر العرب بأمر هذا النبي وما سيكون منهم،
6: وعندئذ سوف نؤمن به ونكون من أتباعه حتى يكتب لنا النصر على أعدائنا.
3: وفي اللقاء الحاسم بين اليهود والعرب، دعا اليهود الله عز وجل وتضرعوا إليه بحق النبي الأمي أن ينصرهم، ولم يخذلهم الله هذه المرة، فانتصروا نصرا مؤزرا على قبيلة غطفان، وتكرر الدعاء وتكرر النصر حتى أخذ اليهود يدعون الله ويلحون في الدعاء أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتبعوه ويقاتلوا العرب والمشركين معه. وشاء الله أن يبعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فانقلب موقف اليهود من الضد إلى الضد.
4: أوه،
5: لقد كانت الرسل من بني إسرائيل، فما بال هذا النبي من العرب؟
7: لو كان هذا النبي من بني إسرائيل لاتبعناه ولا نصرناه. ماذا تقول يا عبد الله بن سلام وأنت أحد أحبار اليهود وكبار العلماء؟ أجب، هيا أجب.
8: وهل لي قول بعد ذلك يا بني إسرائيل؟
3: وكان عبد الله بن سلام قد هداه الله للإسلام، وأراد أن يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود أهل بهتان وضلال.
8: يا رسول الله، اسأل اليهود عني وعن مكانتي بينهم، شرط ألا تخبرهم نبأ إسلامي يا رسول الله.
2: يقول الرسول: ماذا تقولون في عبد الله بن سلام يا بني إسرائيل؟
5: إنه عالمنا وابن عالمنا
9: وسيدنا وابن سيدنا.
2: يقول الرسول: أفرأيتم إن أسلم فتسلمون؟
6: حاشا لله، ما كان ليسلم، أعاذه الله من أن يسلم.
3: وعندئذ خرج عبد الله بن سلام على هؤلاء اليهود:
8: يا معشر اليهود، اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله وتجدونه مكتوبا عندكم في التوراة باسمه وصفته.
7: والله إنك لشرنا وابن شرنا، جاهلنا وابن جاهلنا. هيا يا قوم هيا.
8: ألم أقل لك يا رسول الله إن اليهود قوم بهتان وباطل، وإنهم أهل غدر وخيانة؟
2: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد.
3: إن الشيء الغريب حقا هو أن يكذب الإنسان شيئا وهو على يقين من صدقه، وهل يستطيع أحد أن ينكر ضوء الشمس؟ وغدا
2: قصة جديدة
3: تأخذ بيدنا
2: إلى طريق الحق والخير.
0: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج قصة آية. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. في هذه الصفحة من سورة البقرة تطالعنا حقيقة النفس البشرية أمام هذه المعجزة الخالدة، معجزة القرآن الكريم. فقد جبلت بعض النفوس على حب الاسترخاء وعدم النهوض للعمل إلا إذا أيقنت بالأجر ماثلا أمامها. أما من عمل بصدق وعامل الحق سبحانه وتعالى وأيقن أنه الجواد الكريم، فلن ينتظر الأجر المعجل، وإنما يتطلع إلى ما خبأه الله له في الآخرة. وضرب على أسماعهم فلم يسمعوا إلا ما يغضب الله، فهم يظنون أنهم يستطيعون خداع ربهم ومن آمن به من الناس. كلا والله لن يمكروا إلا بأنفسهم، وسترجع عاقبة تكذيبهم إليهم، وسيندمون يوم لا ينفع الندم. وكم من امرئ في هذا العصر يحاول جاهدا أن يخدع نفسه ومن حوله بمظاهر براقة، لكنها في الحقيقة تخبئ وراءها نفسا خبيثة وشيطانا مريدا. فلا تحاول أن تتشبه بهذا الصنف من الناس، ولا تستبدل الضلالة بالهدى فتكون من الخاسرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، إن لكل علم قبل أن ندخل فيه مبادئ ومقدمات لا بد من المرور بها قبل الدخول في التفاصيل. واليوم سنلتقي مع بداية علم التجويد فنتعرف على معناه وحكمه. أولا، معنى علم التجويد. معناه في اللغة التحسين والإتيان بالجيد وبلوغ الغاية في الإتقان. معناه في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تجويد علمي أي نظري، وهو معرفة القواعد التي وضعها الأئمة القراء كمعرفة مخارج الحروف وصفاتها وأحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة والمدود والوقف والابتداء وغيرها من الأحكام المتعلقة بقراءة القرآن الكريم المستمدة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلها عنه الصحابة وعنهم التابعون. لذلك أخي المستمع، سمينا هذا القسم النظري، لأنك في هذه المرحلة ستقتصر على المعلومات النظرية فقط. القسم الثاني تجويد عملي، أي التطبيق الذي يأتي بعد النظرية، وهو كما قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معنى قول الله تبارك وتعالى في سورة المزمل: ورتل القرآن ترتيلا، قال: تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، لأن الوقف في الأماكن الصحيحة يدل على كمال فهم القارئ، وتجويد الحروف يكون بإخراج كل حرف من مخرجه الصحيح وإعطائه حقه من الصفات الذاتية اللازمة له كالجهر والشدة والاستعلاء وغيرها من الصفات. وكذلك الصفات التي تنشأ من تركيب الحروف كالإدغام والإخفاء والإظهار وغيرها. ولا شك أنه سيكون لنا وقفة مع كل مصطلح من هذه المصطلحات، نقف على معانيها ونتبين مراميها وتطبيقها على آيات كتاب الله. فالتجويد حلية التلاوة وزينة القراءة، وهو إعطاء الحروف حقوقها ومراتبها، ورد الحرف إلى مخرجه وأصله، وإلحاقه بنظيره، وتصحيح لفظه، وتلطيف النطق به على حال صيغته وكمال هيئته، من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. وبناء على هذا يمكن أن نقول إن التجويد يتم على ثلاث مراحل. أولاً، تجويد الحرف المجرد، وذلك بإخراجه من مخرجه وإعطائه صفاته في حالة السكون والفتحة والضمة والكسرة، مع مراعاة كون الحرف مخففا أو مشددا. ثانيا، تركيب الحروف وما ينشأ عنه من أحكام كالإظهار والإدغام والإخفاء والإقلاب وغيرها. ثالثا، مراعاة الوقف والابتداء. ثانيا، حكم معرفة علم التجويد. إن حكم التجويد ينقسم إلى قسمين: القسم الأول حكم تعلم التجويد بمعناه العلمي النظري، وهو الذي عنينا به أيها الأخ الكريم معرفة العلم بقواعد التجويد وضوابطها وشروطها كأحكام المد والنون الساكنة وما إلى ذلك، فهذا حكمه فرض كفاية، إذا تعلمه البعض سقط الإثم عن الباقين. القسم الثاني حكم تعلم التجويد بمعناه العملي، وهو الذي عنينا به كيفية نطق القرآن الكريم النطق الصحيح كما نطقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو النطق الصحيح لألفاظ القرآن الكريم
فهو فرض عين على كل مكلف أراد أن يقرأ شيئا من القرآن الكريم بقدر استطاعته، لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فعلى كل مسلم تعلم هذا النطق وأداؤه بقدر ما يستطيع. قال العلماء: إن القارئ للقرآن أحد ثلاثة: محسن مأجور، أو مسيء آثم، أو معذور. فالمحسن المأجور هو الذي جود قراءته باللفظ الصحيح العربي الفصيح، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، فيرفع المرفوع وينصب المنصوب مراعيا صحة المعنى عند الوقف والابتداء. وأما المسيء الآثم فهو الذي يقدر على تصحيح قراءته لكنه عدل إلى اللفظ الفاسد استغناء بنفسه، واتكالا على ما ألف من حفظه، واستكبارا أو تكاسلا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه، فإنه مقصر وآثم وغاش لكتاب الله تعالى. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فكم سمعنا أيها الأخ الكريم من بعض الناس أخطاء فاحشة أثناء تلاوتهم، وذلك لعدم دقتهم وانتباههم، كمن قرأ: إنما يخشى الله من عباده العلماء، بدل قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما المعذور فهو الذي يحاول القراءة الصحيحة ولكنه لا يطاوعه لسانه أو لا يجد من يعلمه، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران.

أخانا الحبيب، لازلنا في بداية رحلتنا مع تطبيق أحكام التجويد على صفحات القرآن، حيث نطبق في هذه الفقرة عمليا ما مر معنا في فقرة حق التلاوة من الأحكام النظرية، ونصل القديم بالجديد. ولا بد من تذكيرك أخانا الحبيب بما قلته لك سابقا، بأننا نعلم الأحكام بالتدريج، فتتراكم معك المعلومات يوما بعد يوم، وفي كل حلقة نتذاكر كل ما مر معنا في حلقاتنا السابقة. فإذا انتهينا من دروسنا النظرية، بدأنا بتطبيقاتنا العملية على كل صفحة من صفحات القرآن الكريم. فبالتصميم والصبر على تعلم الجديد، تغدو في نهاية هذه الحلقات قارئا متقنا إن شاء الله تعالى. مر معك في فقرة حق التلاوة في هذا اليوم أن التجويد هو التحسين والإتيان بالجيد وبلوغ الغاية في الإتقان، وذلك بإخراج الحرف من مخرجه وإعطائه حقه من النطق الصحيح، وعدم خلطه مع غيره من الحروف التي قبله أو بعده. فالتجويد هو الإتيان بالجيد ضمن القواعد التي وضعها أئمة هذا العلم. والآن إلى الصفحة التي بين أيدينا، ولنا عليها بعض الملاحظات التي تعينك على جودة تلاوتها إن شاء الله تعالى. أولا، لاحظ تتالي الهمز في مطلع هذه الصفحة عند قوله تعالى أأنذرتهم أأنذرتهم، جاءت الهمزة متتالية، وهذا يتطلب منك توضيح نطقها وعدم خلط إحداها بالأخرى، فقل أأنذرتهم، ولا تهمل إحداها وتعمل الأخرى بأن تقول أنذرتهم، فهذا خطأ شائع. بل كما قلت لك سابقا، لكل حرف ميزان، قل هكذا أأنذرتهم. ثم بعد ذلك ألفت انتباهك إلى هذه الألف الصغيرة في قوله تعالى غشاوة، والتي يسميها بعض العلماء الألف الخنجرية. تأملها وتأمل رسمها في القرآن الكريم، فكثيرا ما يقع المبتدئون بالخطأ في قراءتها فلا ينتبهون لها أصلا. وللدلالة عليها لونت في مصحف التجويد المرمز باللون الكموني لتتميز عن غيرها، فلا ينساها القارئ عند تلاوته. فتأمل مثلا كلمة يخادعون يخادعون، لاحظ كيف رسمت الألف الخنجرية والتي لونت باللون الكموني، فإياك أن تهمل لفظها فتقول يخدعون، بل هي يخادعون، وهذا الرسم خاص بالقرآن الكريم كما تعلم. ثالثا، إياك أن تغفل أخي القارئ عن حركات الإعراب أثناء تلاوتك، فترفع المنصوب أو تجر المرفوع أو تسكن المتحرك أو تحرك الساكن، فهذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى اختلاف في المعنى، فانتبه وفقك الله إلى حركة الحرف والفظه بشكل صحيح. فتأمل مثلا الضمة التي فوق الواو من كلمة اشتروا في الآية الأخيرة من هذه الصفحة الكريمة، فالفظها هكذا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا، ولا تقل اشتروا لأن الواو مضمومة كما ترى. وإلى لقاء قريب إن شاء الله، أتابع معك ما بدأنا به من قواعد هذا الفن.

والآن أخي المستمع ننتقل بك من فن الترتيل إلى حسن التأويل. يقول تعالى في الصفحة القرآنية التي بين أيدينا: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. تأمل أخي الحبيب هذه الآية وانظر كيف جعل القلوب والأبصار جمعا بينما أفرد السمع. وأنت تعلم أن الإنسان يملك قلبا واحدا بينما يملك عينين وأذنين، فكان الأولى من حيث الظاهر أن يفرد القلب فيقول ختم على قلبهم، فلما أفرد ربنا السمع دون القلوب والأبصار؟ إن السمع يتعلق بما تسمع وما يلقى إليك، فكل الناس يسمعون الخبر متساويا لا تفاوت فيه ولا تفاضل، وإنما نختلف أنا وأنت والناس جميعا بتحليل المسموع وتدبره، وهذا يتم عبر القلوب. ويقول تعالى أيضا في قلوبهم مرض. المرض هو الضعف والفتور، فهل كل كافر مصاب بمرض في قلبه؟ تخيل أخي الحبيب شخصا مريضا، ما الذي يبدو عليه وماذا يفعل المرض بجسده؟ إن مظهره يبدو شاحبا، والمرض يقتل جسده وروحه رويدا رويدا. وكذلكم الأمر بالنسبة إلى النفاق، فالجهل وسوء العقيدة مرض إيماني وأخلاقي يميت نور الإيمان في قلب صاحبه. ويقول تعالى أيضا ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لما قال تعالى يعمهون ولم يقل ويمدهم في طغيانهم يعمون؟ لأن العمى فقد البصر وذهاب نور العين، أما العمه فهو الخطأ في الرأي، والمنافقون لم يفقدوا بصرهم وإنما فقدوا المنطق السليم، فهم في طغيانهم يعمهون.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج ورتل القرآن ترتيلا. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحبتنا في الله، إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريض ريم جميلي بحاجة ماسة إلى وحدتي دم فئة بي بوزيتيف. فئة الدم بي بوزيتيف الحاجة ماسة. فالرجاء من الأخوة الذين يودون التبرع التوجه إلى مستشفى أوران.

0: منهاجنا دعوة،
1: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
3: أنا للمارد أن يخرج من قلوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: واستمر
5: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج خواطر الشعراوي رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. أصلا مش اللي قايله، هو أنا اللي قايله علشان أبدله؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شوف القوة بقى. قل، ربنا بيعلمه يرد، لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. طب من قاعد وياكم 40 سنة سمعتوني قلت كلمة ولا قلت قصيدة ولا قلت شعري ولا خطبت ولا، شوف بقى ازاي، فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. اعقلوا واعرفوا النادي لو كانت عندي كانت يبقى لها صادة من زمان. ثم من الذي ينسب إليه الكمال فيرفض الكمال ويقول مش بتاعي؟ ده الناس بتدعي كمالات الغير، تسرقها، بتسرق الكمال من الغير. فواحد الناس بيقول له لا ده انت اللي قايل الكلام ده، يقول والله لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. افهموا. وبعد ذلك نيجي نلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي لنا بكلام يقول ده قران، وكلام تاني يقول ده حديث قدسي، وكلام ثالث يقول ده حديث نبل. كم لون من الكلام يؤثر عنه؟ ثلاثة، شيء قرآن وشيء حديث ايه قدسي وشيء حديث نبل. طب هاتولي اي عبقري من عباقرة الاداء في الدنيا من يوم من خلق يكون له ثلاث اساليب، لكل اسلوب طابع مميز لا يشتبه بغيره. وبعدين يقول انا النهاردة هقول كلام نحطه في بند القرآن، وهقول النهاردة كلام نحطه في بند الايه الاحاديث القدسية، وهقول النهاردة كلام نحطه في بند الاحاديث الايه. مش ممكن ابدا لكل واحد ثلاث شخصيات اسلوبية، بل لكل واحد شخصية اسلوبية ان حاول ان يمنعها لازم تغلبه. فكيف استطاع ان يقول هذا قرآن وهذا حديث قدسي وهذا حديث نبوي؟ ثلاثة، الله، شيء عجيب. تبقى دي دليل صحيح على انها من عند الله مش من عنده. اذن التشخص الاسلوبي فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنهج اللي هو القرآن اللي هو الحديث الايه القدسي اللي هو الحديث النبوي، دي شهادة على انها اساليب متميزة، مش اسلوب واحد ينفعل مرة فيصير انفعاله قرآنا وينفعل مرة أخرى فيصير انفعاله حديثا قدسيا وينفعل مرة ثالثة فيصير انفعاله حديث نبوي. إذن فالحق سبحانه وتعالى ساعة أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وفاجأ الناس بهذا البيان ابتدأوا اتلخبطوا زي ما بيقولوا، عايزين يكذبوا مش عارفين يقولوا يكذبوا ازاي. اهم قالوا ده ساحر، قلنا لهم بكل منتهى البساطة، طب ما دام ساحر وسحر الناس لماذا لم يسحركم انتم عشان تؤمنوا به زي اللي امنوا؟ لو كان ساحر ما كنتوش امتنعتوا عليه، كان سحركم انتم الاخرين. انما كنكم دلوقتي لحد دلوقتي قاعدين من غير سحر، يبقى دليل على انه مش سحر يا كذابين. طيب يقولوا ده مجنون، تقول لهم ما هي الجنون ده؟ هو ايه الجنون؟ العمل على غير رتابة، يعني عمل ينعمل كده من غير كده. فهل العمل بتاع محمد عليه الصلاة والسلام على رتابة؟ لا، ده على خلق. ومعنى الخلق الصفة الراسخة في النفس اللي يصدر عنها الفعل بيسر وسهولة، ادي معنى الايه الخلق. فلان يقول خلقه الصدق، ان كان بيتكلف انه يبقى صادق يبقى مش خلق، انما الصدق يحصل عنده كده ايه طبيعي. ودي ولذلك بقول لك الصدق يبقى ملكه. الاعمال الجوارحيه فيها حاجه اسمها، تسمعوها يقول لك العمل ده بقى آلي. يعني ايه؟ يعني الفكر ما عادش له قوي دخل فيه. فلما يقول لك آلي يبقى ما عندش بتتعب. مثلا لا مؤاخذه، الانسان لما يتعلم الخياطه، اول ما بيروح يتعلم القسطة بتاعه بيديله الابره والفتله وحته قماشه كده ويقعد بقى يلضم في الابره. يجي يلضم في الابره كده يقوم الفتله اثرها تطلع طويله تنتني، يقوم يأثرها المره دي شويه، وبعدين يجي يحطها تاني مثلا مره يقوم يلاقي فيها مثلا الزغباره دي عماله، يقوم يمسكها وايه وينتفع، وبعدين برضه ما تجيش يقوم يمسكها وبالله بريق وايه ويبرم، وبعدين يجي يحط مش عارف ايه دي عمليه تكلفيه، تقعد على ما يلضم الفتله. كل التجارب الجزئيه في كل حركه علمته حاجه، لما يتعلم كل الحاجات مره واحده وساعه يمسك البتاع كده ويروح عاملها ويقول له مش عارف، بقت آليه. آليه يعني ايه؟ تصدر الافعال بيسر وسهوله مش بتعب. اللي بيتعلم سواقه السياره الاول يقول له اقعد وابذل نفسك واقعد المرايه ادي يا حو، ويقعد يديله شويه رسوخ، وبعدين يقول له افتح مش عارف ايه، وبعدين يقول له اعدل وحط ايدك على رجلك على هنا ورجلك، وبعدين يقعد بقى يتلخبط، وممكن يمرار يجي يدوس على البتاع اللي على البنزين يدوس على مثلا. بتحصل الحاجات اللي زي دي، فيقال لسه العمل ما بقاش آلي. انما بعدين يتعلم ويقعد يكلمك ويمكن وهو نعسان يجري العمليات دي، اهو يقال ان العمل آلي. العمل كذلك الخلق، اذا صدرت الاعمال بيسر وسهوله على الخلق على صاحب الخلق يقال انه ايه بقى خلق، طبع ثابت فيه، ما يعرف ما يقدرش يكذب. انما قال لك لا نكذب ايدي، طب عشان خاطر فلان نصدق فيه قول لا مش خلق بقى. اذا فالخلق معناها ايه؟ انطباع النفس على السلوك انطباعا ييسر الحركه فيه بدون فكر. فيقال فلان خلقه الكرم، اذا كان كلامه كده ما بي، وخلقه الصدق وخلقه الامانه خلق. طيب انتوا شاهدين بان محمد ايه شكله؟ خلقه. يبقى ما دام خلقه يبقى حاجه رهن لملكه ثابته في نفسه يبقى مش مجنون. ولذلك شوف نون والقلم ما انت بنعمه ربك بمجنون، ويجيب الدليل وانك لعلى خلق عظيم. هو المجنون يبقى له خلق؟ ما يبقاش له خلق عشان تصدر عنه ده، بتصدر الافعال كده اهو زي ما تيجي. يبقى ربنا قال انك لمجنون وانك لعلى، يبقى انك على خلق عظيم اي بشهادتهم، بدليل انهم كانوا كافرين به وما يجدوش امين يعينه عنده الاشياء اللي هو شو التناقض. اذا فكل ما يقولوا على حاجه تطلع كذب، كل ما اقولوا على حاجه تطلع ايه تطلع كذب، الى لدرجه انهم هم نفسهم قروا قالوا ايه؟ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. شوف الحمق، هذا حمق. طب ان كان هذا هو الحق يبقى كان المنطق يقول لك اهدينا له، انما يدل على ايه؟ على انهم كارهين الحق من ده، كارهين الحق. فان كان الحق اللي جايبه ده هو لا بقى الدنيا نموت احسن، الله ليه؟ من كان الحق من ده ربنا يهديك له وخلاص، بدليل انهم يقولوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن فالقرآن في ذاته لا اعتراض عليه، ولكن الاعتراض فقط أن يكون على يد هذا. يبقى أنتم مش موضوعيين في الحكم، الموضوع في الحكم يبقى ملوش دعوة إلا بجوهر الشيء، ملوش دعوة بمن جاء على إيه؟ بمن جاء على يده. إذن القرآن أخذ هذه الضجة عند المؤمنين، وعند كل ما ينزل على المؤمنين يزدادوا إيمان، وكل ما ينزل على الكافرين يحاولوا منهم يجدوا فيه منافذ، ما يجدوش أبدا، ما يجدوش منافذ، إلى أن انتهى الأمر وإيه وآمن. الحق سبحانه وتعالى حين يعطي رسله منهجا، الحق غيب، حين يعطي يبقى عطاؤه غيب، عطاؤه غيب. فهيجي لما يعطي المنهج للرسل يحدد عطاء المناهج للرسل، يقول وما كان إيه لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. طبيعة التكوين البشري ما تقدرش تستقبل عن الله مباشرة، يبقى لازم وحي. وحي يعني إيه؟ وحي يعني إيه؟ الوحي هو الإعلام بس بخفاء، الإعلام بخفاء. يعني افرض انك انت مثلا جاء واحد عندك وما انتش عايز مثلا تقابله او تجي له تحية او بتاع، تقوم كده بإشارة خفية تقول للخادم او للواد كده، يعني يبقى اعلمته بالنبى بايه؟ بخفاء كده. يبقى كل اعلام بخفاء يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه وحي. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا الى الخير، وان يلهمنا السداد، والى لقاء اخر ان شاء الله.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. الله.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، ننصت خاشعين إلى أذان المغرب يرفع حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قل معي.

0: صوت حق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي ندعوكم لمتابعة برنامج وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: وعندئذ يحدثنا الرسول فتنصلح الحياة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن التعامل بين المرء وزوجه ينبغي أن يكون في إطار ما أشار القرآن في قوله تعالى: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. إذن الحياة الزوجية قائمة على هذين الأمرين، على المعروف وعلى الإحسان. والخلاف الذي يمكن أن يكون بين الزوجين ينبغي أن يحل في إطار المعروف وإطار الإحسان. وبالتالي من شاء أن يعني يتزوج فليعي بدستور الحياة الزوجية قبل، أو فليدرس دستور الحياة الزوجية في الكتاب والسنة قبل أن يتزوج، وإلا فلا يعني فلا يجوز له أن يدخل بيت الزوجية إلا إذا كان يعني يعرف حق المرأة وواجبه نحوها، وإلا إذا كانت هي كذلك تعرف حقه وواجبها نحوه. وفي مرة من المرات كنت أصلي في البلدة وإذا ببعض الفلاحين يقول: يعني أنا بصراحة كل يوم صبح كده لابد أن أضرب مراتي علقة. قلت له: هو لماذا تزوجته؟ يعني قال: ما هو في القرآن واضربوهن، هذا أمر يساء به إلى الإسلام وإلى القرآن. قوله تعالى: واضربوهن، يعني ضربا غير مبرح إذا اضطررتم إليه. وليس كل النساء ممن يضربن، البعض يكفيه الكلمة. وكلما كانت المرأة مثقفة كان التعامل معها أيضا على مستوى عال من الثقافة، وقدرة الزوج على الإقناع وعلى الحجة وعلى المنطق وعلى الاستدلال أمر هام جدا في هذه المسألة. ومعاملة المرء لزوجه كما يحب أن تعامله هي به أمر هام أيضا. أو بعبارة أخرى، كل منا له أخته، فيعني كما يحب أن يعامل زوج أخته يعني أخته، فليعامل زوجه لأنها أيضا أخت لغيرك. ومن المعروف أن المرأة لا يكمل إيمانه إلا أن يحب للناس ويحب لأخيه ويحب لجاره ما يحب لنفسه. وبالتالي القانون الذي تحب أن يعاملك به الناس عاملهم به. والزوجة من أوائل من ينبغي أن يحسن المرء به، وهذا الإحسان مقياس خيرية المرء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان يقول أيضا: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا وألطفهم بأهله. الملاطفة، ولهذا كانت الملاطفة أمرا يثاب المرء عليه. وما مما يرويه مسلم وغيره في صحيحه وفي غير صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك تداعبها بها، تعف نفسك بها، تقوم بحقها عليك. هذا أمر ينبغي أن يكون في الوعي وفي الوجدان. وحبك لامرأتك ينبغي أن يكون أساس زواجك بها، وأساس زواجك بها ينبغي أن يكون أساسه قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. متى كان حب الإنسان لامرأته ومتى كان حب المرأة لزوجها على أساس حب الله له أو حبه هو لله، فإن السعادة تأخذ طريقها إلى الاثنين. وكل مسؤول عن تعامله مع الآخر، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الزوج راع في بيته ومسؤول عن رعيته، ومن ضمن هذه الرعية ومن ضمن هذا البيت امرأته. ومن أحسن ما وقفنا عليه عند الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، قال فإن خفتم ألا تعدلوا مع الواحدة فلا تتزوجوا، يعني أن يعاملها الإنسان بنمط ويطلب منها أن تعامله بنمط آخر، أو أن يستعذب استذلالها أو يعني إهانتها أمام الآخرين ولا يقبل منها أن تهينه أمام الآخرين. ينبغي أن يعامل الزوج امرأته بما يحب أن يعاملها به، وأيضا ينبغي أن يقرأ دخائلها، وينبغي أن يقرأ بواعثها. وأنا أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة يزور البقيع، يعني جاء يعني لينام فلم يلبث إلا قليلا ثم أخذ ثيابه وانطلق إلى البقيع يستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، وإذا بعائشة يعني تقول أين خرج، لعله أتى بعض صويحبات، فقامت وراءه وإذا به آت من البقيع، وكانت صراحتها أساس تعاملها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني لحق بها ولها نفس عال، قال ما هذا النفس يا عائشة؟ قالت يعني بصراحة يعني أنت لم تلبث إلا قليلا ثم خرجت، فظننت أنك أتيت بعض أمهات المؤمنين وإذا بك آت من البقيع، فأنت في حاجة ربك وأنا في حاجة نفسي فخجلت. وهذا هو سر يعني هذا النفس العالي. فقال لها أو قد جاءك شيطانك؟ قالت أو معي شيطان؟ قال ومع كل إنسان؟ قالت ومعك؟ قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وإذا بعائشة تغير المشهد وتقول يا رسول الله أنت آت من البقيع، وإذا أنا أحببت أن أزور البقيع فماذا أقول؟ قال قولي السلام عليك، يعني وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، ويغفر الله للمستقدمين منا والمستأخرين، إلى آخر ما علمها إياه. فأخذت يعني بزمام الموقف إلى هذا الوادي، وإذا بها تغير الأمر وتعيد البسمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم مقدار ما تفعله الغيرة بالزوجة، فقرأ هذا وأحسن قراءته وعذرها. وبالتالي ينبغي على كل منا وهو يتعامل مع زوجه أن يرقب الله أولا في هذا التعامل. وقوله تعالى يعني واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، أنا أهمس بهذا في أذن أخينا القروي الذي لم يأخذ قسطا وافيا من الثقافة الإسلامية حتى يعي تمام الوعي أنه ليس كل امرأة تؤخذ بالضرب، امرأة يعني بالهجر في المضجع يمكن، بالعظة يمكن. ونحن نقرأ بعض الأشعار التي تسجل نحو هذا في قول بعض الشعراء العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة. وأذكر أيضا أن الضرب في الذي جاء في القرآن ليس بلازم أن يفعله كل زوج مع زوجه، وقد تدوم العشرة رخاء أو رخاء دون أن يعني يضطر الزوج إلى أن يضرب زوجه. والضرب المباح هو ما كان ماذا؟ هو ما كان بمثل المسواك، السواك، عود الأراك. عود الأراك عمل رمزي أو أمر رمزي، ولا أحسب أنه يعني يهشم عظما أو يعني يمزق لحما كما يحدث في الضرب الذي ينشأ عن قسوة أو عن عنف ويحدث عاهة مستديمة، هذا ليس من الإسلام في شيء. وقد كان يعني قد كانت أول مظاهرة في المدينة المنورة يعني مكونة من 70 امرأة أتينا يشتكين من أزواجهن قسوتهن وضربهن، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني يطب لهذا الأمر ويجهر بالحقيقة التي ينبغي أن يعيها كل مسلم. وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لن يضرب خياركم، لن يضرب خياركم. ما معنى هذا؟ معنى أنه ليست الخيرية في الضرب، وليست الخيرية في القسوة، وليست الخيرية في الشدة، وإنما هي في الرحمة، في الرفق. وما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما كانت الرحمة في بيت إلا زانته، وازدان البيت كله بالرخاء، بالوفاء، بالمؤالفة، بالإيلاف بين الزوجين. هذا هو ما ينبغي أن نتنافس فيه، لا أن نتنافس في القسوة، ولا أن نتنافس في العنف. وأمر هام جدا أن العنف مع الزوج أو مع الزوجة يعني يبدد مشاعر الأبناء، ويجعلهم يعني نكون مع الأب أم نكون مع الأم، يعني نجعلهم مقسمين أوزاعا في مشاعرهم، وبالتالي يعني قد يغر صدور الأبناء أو البنات. وما أجمل أن نقضي على خلافاتنا الزوجية، كل منا مع زوجه دون أن يشعر الأبناء ودون أن تشعر البنات، وعلى كل منا أن يحترم الآخر أمام الأبناء والبنات وأمام الأقارب والقريبات وأمام المجتمع، لأن المرأة جزء منك وأنت جزء منها، بعضكم من بعض، وبالتالي فلا يسوغ أبدا أن تكون الحياة الزوجية مسرحا للعنف، مسرحا للقسوة. إن الله يختبرنا أينا يكون أحسن يعني قولا، أينا يكون أحسن سلوكا مع الزوجة، وأينا يكون أحسن تعهدا للزوجة، أينا يكون أحسن قياما بمسؤولياته نحو البيت. هذا هو الذي ينبغي أن نتنافس فيه. أما أن نتنافس في القسوة، أو أن نتنافس في العنف، أو أن نتنافس في الضرب، لا يعني ونحن يعني مأمورون أن نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هاتوا لي يوما واحدا أو هاتوا لي مرة واحدة ضرب فيها النبي صلى الله عليه وسلم زوجة من زوجاته إطلاقا، ما ضرب خادما ولا امرأة قط، ولكن كان يسوس الأمر بمنتهى الحكمة، كان يسوس الأمر بمنتهى السياسة التي ينبغي أن تكون بين المرء وزوجه. وعمود هذه السياسة في حتى خصوصا في وقت التشاور أو الخلاف، التراضي والتشاور، يعني نتشاور معا، لكن ليكون التراضي هو أساس التشاور، أو ليكون التراضي هو الهدف من التشاور، عملا بقوله تعالى: فإن أراد فصالا فطاما للأبناء عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. ما أجمل التشاور، ما أجمل التراضي عندما يكون يعني هدفا للتشاور، وما أجمل أن يصدع كل منا برؤيته أو برأيه، وأن يحترم الآخر هذه الرؤية. وإذا كانت هناك يعني خلافات يمكن أن نعرضها معا على غيرنا ممن لا هم لهم إلا أن يحسنوا بنا وأن يرفقوا بنا، لا مانع أبدا. لكن إذا كنا نعرض خلافاتنا على من يقسمها أو على من يشعل بها فتيلة الفرقة أو الفتنة بين الزوجين، فلا يجوز هذا، لأنه لا ضرر ولا ضرر. والحياة الزوجية مسرح للحب والمودة والألفة، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. السكون النفسي والسكون الجنسي والمودة اللي هي يعني عمق المحبة بين الزوجين، أمر ينسكب بعد إذن على الأبناء وعلى البنات. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: وعند إذن يحدثنا الرسول فتنصلح الحياة.

من صوت الحقيقة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: تمام الساعة السابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع المسلسل الدرامي رعشة قلب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رعشة قلب،
1: رعشة قلب.
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، تمثيل ندى زغرة، عبد الكريم أبو جاسر، شريف نبيل، محمد نبيل، محمد سعد، بهاء الحايك، دينا فرحات، منال قريقع، سماح قريقع، وفاء الشرباصي، تامر بدوي، محمد منصور. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.
2: ويلي يا ابو طلال، اي والله وجهك ولا وجه القمر. لازم يعني نبعث لك واسطة مع الصليب الاحمر عشان نشوفك.
3: حبيبي حبيبي ما يستغنيش عنك ابو داود حبيبي، والله بس شوي مشغول وهيك، والامور يعني صعبة شوية هيك، يعني الوضع صعب.
2: اسمع يا ابو طلال يا بركة، الوضع صعب على الجميع، وانا صدقني ما كنت بدي اطلب منك الدين، بس لما شفتك بتشتري من عند فريد نقدي وكل يوم والتاني طالع طشات مع اصحابك، علشان هيك اتصلت عليك وقلت لك لازم تدفع الدين.
3: يا عمي ماجي، بس والله ما معي مزاري يا راجل، والله ما، والله في الدار ما في حاجه.
2: ومن وين بتجيب المصاري عشان تشتري من فريد؟
3: يعني والواحد يعني لازم يكون جعاد يعني عشان مش قادر يسد الدين. مالك يا ابو داود، ايش القصه؟
2: ابو طلال انا زي ما قلت لك بيني وبينك المحامي.
3: يا زلمة حرام عليك، والله مرجع عردانة إلى 3 شهور يا راجل، مش قادر تعميها يا راجل، من وين أجيب لك مزاد؟

0: صار يا راجل وانا قاعد بتدغلش؟
1: انا هيني قلت لك بيني وبينك المحامي
0: قادر. قادر ابو داود بعد كل المعاملين اللي بالعالم كل ايده بيجي اقول لك يعني.
2: ايش يا دعاء؟ رايحة تشكي لأخوكي اللي عامل لي ضابط في الدار أحمد؟
3: أنا ما شكيت يابا، هو لقاني زعلانة وحكيت له اللي صار.
2: هلقيت أنا بدي أسألك سؤال يا دعاء وتجاوبين بكل صراحة.
3: اسأل يابا.
2: بتعتقدي إنه أبوكي بحب لك الشر؟
3: لا يابا.
2: أبوكي ضد سعادتك؟ احكي مالك ساكتة.
3: أنت أبويا وعلى عيني وراسي، يعني هو أنا غلطت لما حكيت مع أخويا؟
2: أغلطتي؟ في ولي أمر واحد بس، يوم ما بدك تحكي وبدك حاجة بتيجي لأبوكي.
3: ما أنا جيت لك يابا، جيت لك بدل المرة 10 مرات يابا، بس أنت بترفض كل طلباتي.
2: أنا بدي مصلحتك. الناس بكرة لما بدهم يسألوا عليك عشان تتجوزي، أول ما بيسألوا بقولوا بتطلع بتنزل ولا في دار أبوها بتطلعش؟
3: خلص يابا، بدك إياني أضل في غرفتي وما طلعش؟ حاضر.
2: تحملي معلش، كلها فترة بسيطة وابن الحلال بيجيكي. بس اسمعيني كويس، بس إذا مرة تانية شكيتيني لأخوكي والله والله لقص لسانك. سامعة ولا لا؟
3: حاضر يابا.
4: حبيبي أبو إياد، لا كنت بدي أستشيرك في هالموضوع. متر الأرض قديش يعني وصل في منطقتنا؟ طيب خلص، وقتش بتكون فاضي أمر عليك؟ ماشي ماشي، بصلي العشاء إن شاء الله بمر عليك. حبيبي حبيبي الله يسعدك.
5: الله يمسيك بالخير يابا، تفضل الشاي.
4: الله يسعد مساك يا بنتي، يسلم ويديك.
5: سمعك يابا بتحكي عن الأرض، في إشي؟
4: لا لا لا، مجرد سؤال عادي، بس بدي أطمع سعر الأرض.
5: بتخبي علي يابا؟
4: شوف يا بنتي يا ياسمين، أخوك عبد الرحمن طلع برا وتعلم وتجوز وشاف مستقبله، وانت بعد الحجة الله يرحمها ضليتي جنبي.
5: هذا واجب يابا، مش مني. وانت أبويا حقك علي إن أنا أخدمك طول ما أنا عايشة.
4: الله يرضى عليكي، وهذا أنا مقدره، بس أنا يا بنتي بديش تخدمين على حساب مستقبلك.
5: يابا المستقبل بإيد ربنا، مش إحنا اللي بنحدد المستقبل. انت بترمي كلام يابا على اساس انه انا ما اخدمك ولا ايش القصه يعني؟
4: يا بنتي اسمعيني كويس، الدنيا حياه من موت، وانا مش حضني عايش لك طول العمر.
5: العمر كله الك يابا، انت لساتك صغير، يا دوبك في الاربعينات.
4: يابا الموت فش عليه اربعينات وخمسينات. اسمعيني بس.
5: تفضل يابا.
4: انا رايح ابيع شقفه ارض.
5: بدك تبيع الارض يابا؟
4: اسمعيني يا بنتي، انا بقول لك مش كل الارض، انا بدي ابيع قطعه صغيره.
5: طب ليش بدك تبيع يابا؟ بدك تفوت مشروع؟
4: لا يا بنتي، بدي أحط لك في البنك 50,000 دولار، واللي بيزيد بدي أشوف لي بنت حلال والباقي نسد ديوننا فيها.
5: تحط لي قديش؟
4: 50,000 دولار يابا.
5: طب ليش؟ إيش بدي أعمل فيهم هدول؟
4: هذا يابا أقل من حقك، لازم مستقبلك يكون آمن. وتاني حاجة، أنت تأخرتي، يعني أنت اللي زيك المفروض متجوز من 3-4 سنين، والمصاري يابا لما يكونوا معاكي بسرعة نصيبك. الناس برضو يابا بتطلع على المصاري.
5: لا يابا، أنا بديش فلوس، أنا بدي رضاك علي وبس. تاني حاجة، النصيب بيجي من عند ربنا، ملوش دخل لا بالغنى ولا بالفقر.
4: يا بنتي الله يرضى عليكي، سيب الأمور هذه للناس الكبار، أنت لسه صغيرة وما شفتيش حاجة. المصاري اليوم صارت إشي مهم في حياة الناس.
1: ايش الدعوة يا دعاء؟ شايف في مفاوضات سرية بينك وبين ابويا، ايش شكله؟ بده يصالحك ويهديك هدية ولا ايش؟
3: كان بده يعطينا هدية بس انا مرضيتش.
1: عن جد؟ وايش كان بده يعطيكي؟
3: قال لي لما تحسي حالك مخنوقة بامكانك تروح على دار خالتك، على دار عمتك، على صحباتك، بس انا بصراحة مرضيتش.
1: والله لو قلتي لي انه حلمتيه في الحلم انا مصدق.
3: طيب مدام انت عارف هذا الكلام ليش بتسألني؟ مش عارف أبوك يعني؟
1: يعني الاجتماع كان عبارة عن دش بهدلة.
3: قال بقول لي ليش شكيت لأخوك أحمد؟ يو والله إنه يهودي أخوي أحمد، حتى الكلام بده يمنعنا نحكي.
1: تحملي تحملي يا أختي، الصبر جميل. والله بحمد ربي إنه أنا مش بنت،
3: وإحناش نعمل يا البنات؟
1: ما أنا قلت لك الصبر.
3: هو ضل صبر، ضل تين، ضل بطيخ، والله ما أنا عارفة عايش بدنا ندور عشان نصبر.
1: لهي حالك بأي حاجة.
3: ألهي حالي؟ في إيش؟ هو في عندي إشي؟
1: اسمعي، ليش ما تشتري لك جوال وبتتسلى عليه؟
3: هو قديش حق الجوال الكويس؟
1: يعني الجي 7 800 شيكل حقه.
3: طب بنفعش يا أخويا تجيب لي إياه بالتقسيط؟
1: ما هو التقسيط في الأول لازم تدفع نص حقه، بعدين إيش بقسط لك على دفعات.
3: أوف، يعني بدي أدفع 4 مليون؟
1: يا إما بتشتري لك جوال أي كلام.
3: طب شوف لي يا أخوي جوال على قد الحال، بس أهم حاجة يا أخوي يكون في نت، أحكي مع صحباتي فيه.
1: بشوف كيف بشوف، بس ديري بالك إذا أبوي عرف إنه أنت قاعدة على الجوال مش تروح تقولي إنه أمجد اللي جابه. من هالقيت اللي أوله شرط آخره نور، لأنه أنت عارف عقله كيف.
3: لا تخافش يا أخوي.
1: خلص أنا بحاول أسألك أصحابي وبشوف كيف.
6: يا فوزي.
7: أيوة يا عمي جايك.
6: تعال يا عم تعال.
7: تفضل يا عم.
6: بدي تاخد السيارة وتطلع على أبو آدم وتقول له ماكينة الرش اللي جابلنا إياها ما بترش منيح، خليه يشوفها يا ما يبدلها، دافعين حقها فلوس إحنا.
7: ولا يهمك يا عم.
6: وبالمرة بتميل على الجامعة عشان تروح دينا معاك يا بنية.
7: حاضر يا عم ولا يهمك.
8: يلا يا صبايا بخاطركم بدي اروح اشوف الدكتور واساله عن امتحانه وبعدين اروح. باي صبايا.
7: وين دينا وين دينا وين دينا؟ والله ما عارف اي واحد فيهم دينا. هي معقول هادي دينا اللي واقفه مع هذا؟ دينا يا دينا.
8: ايوه يا فوزي ايوه. شو جابك هون على الجامعه؟
7: قبل ما تحكي له شو اللي جابك هون على الجامعة، ممكن لو سمحتي تحكي لي مين هذا اللي واقف معاه؟
8: فوزي أرجوك ما بدي تتدخل بالماء لك فيه.
7: كيف ما بدك أتدخل؟ دينا أنت بنت عمي، بتفكريني أنت يعني أنا حيطة؟
8: لا مش حيطة، سلامة قيمتك، بس أرجوك لو سمحت ما تتدخل بالأمور الشخصية، أنا هون بالجامعة، أصلاً ما بعرف أنت ليش جاي.
7: أول حاجة يا دينا أنا جاي علشان أروحك. تاني حاجة يا دينا لو سمحتي لا تهربي من الإجابة، مين هذا اللي كنت واقفة معاه؟
8: هذا الدكتور سامح، كنت أسأله على الامتحان. عندك مانع أني يعني أسأله على الامتحان؟ مالك يا فوزي ما بصير هيك.
7: دينا فهميني أنا بغار عليك كتير، والله يا دينا بغار من الهوى اللي بيجي عليكي.
8: الله الله، والله حسستني أنه أنت زوجي وملكك. مالك يا فوزي أنت ابن عمي.
7: طب ماشي يا دينا يلا اطلع اطلع نتكلم في البيت عند عمه.
6: طب هدي شوية يا فوزي هدي شوية، قول لي ايش اللي مزعلك؟
7: اللي مزعلني يا عمو انه دينا لسه بتعاملني كأنه انا واحد غريب وكأني ولا حاجة يا عمو.
6: كل هذا عشان قالت لك انه هي بتسأل الدكتور على الامتحان؟
7: وليش المعنى انها هي واقفة لحالها مع الدكتور؟ ليش ما يجوا كل الصبايا وقفوا معاها يا عمو؟
8: ما ننسيت ألم الصبايا كلهم من الجامعة عشان يسألوا الدكتور. الدكتور يا بابا ما بنصدق إنه إحنا نشوفه، لأنه من محاضرة لمحاضرة. يعني أنا مش عارفة ارتكبت جريمة يا بابا.
6: لا ولا جريمة ولا حاجة، ما صارش إشي، بس ابن عمك برضو بغار عليك وبحب لك الخير وبحبش أي واحد يعني بلا مؤاخذة يعمل حاجة غلط معاك.
7: يسلم تمك يا عمو، هذا الإشي اللي أنا كنت بدي أوصله إلها.
6: طيب خلاص يا عمو ما تزعليش وهدي لي حالك شوي والأمور أخذوا عطا بتصير.
7: حاضر يا عمو. على العموم يا دينا إذا أنا أسأت إلك بهذا الموقف أنا آسف.
8: لا عادي، بس أرجوك مرة تانية ما تفوت على الجامعة.
7: طيب كيف أنا بدي أوصلك؟ كيف لو جيت أروحك من الجامعة؟ أحكي لي كيف
8: بدك تروحني من الجامعة. بتصف السيارة برا وبتعملي تليفون، يا إما أنا بتصل فيك وبقول لك أنت وين.
7: حاضر حاضر يا دينا، آسف يا دكتورة دينا.
6: أيوة هيك بدي الأمور الودية والأمور الحلوة تكون بيناتكم. الله يرضى عليكم يرضى عليكم ويحفظ لي إياكم يا رب. وإيش عملت في المضخة تبعت الدواء؟
7: جهزتها يا عمو، هيني بدي أروح أركبها عشان أجربها.
6: طيب اتوكل على الله يلا روح.
7: يلا بخاطركم
6: مع السلامة يا ابني، الله يرضى عليك. يلا يا بنتي فوت اطلع فوق غير وعيكي وارتاحي وتغدي وريحة حالك.
8: بابا بدي احكي معك بهذا الموضوع.
6: موضوع ايش فوزي؟
8: صحيح.
6: اتفضل يا بنتي.
8: بابا انا شايفة فوزي مزودها حبتين معايا.
6: كيف يعني مزودها حبتين؟ قوليلي فهميني.
8: ما بعرف بتعامل معي كأني مراته.
6: معلش يا بنتي ما هو في المستقبل بإذن الله حتكوني مراته وحيغار عليك أكتر من هيك.
8: بابا هذا الموضوع ما بفكر فيه حاليا.
6: هو كتش بدك تفكري فيه يا بنتي؟ عاجلا أم آجلا ابن عمك حيتجوزك.
8: بابا لما أخذ الدكتوراه إن شاء الله بعديها حفكر بشريك حياتي.
6: يعني إيش يا بنتي؟ أي مفوزي من مخك يعني ولا كيف؟
8: لا يا بابا بس الإنسان في المستقبل ما بعرف شو بيصير.
6: طيب يا بنتي توكل على الله اطلع فوق.
9: مالك ابو المعاطي ايش قصتك انت متغير 180 درجة؟ ايش القصة برضو طوش مع مرتك؟
10: عارف يا احمد قسما بالله صرت اشوف الدار زي العمى ما الي خاطر اروع عليها.
9: يا بني انت مزودها حبتين مزودها حبتين. اتعامل بلطافة اتعامل بهدوء عشان تقدر تعيش.
10: بنقول لها طور بتقول حلبوه تقول حدا مسلطها علي.
9: طب ما هو انت عصبي كمان وبضلك تزعق عقل صغيرة وكبيرة. يعني المرة اللي فاتت بتقول لي عامل معاها طوشة عشان الكنادر والشباشب مقلبات. يا زلم اتقي الله يا راجل. المرأة الله يعينها في الدار.
10: والله لو معها 6-7 انفار الواحد بعذرها بس بيني وبينك انا مرت وعرفها.
9: هدي هدي كل بيوت بصير فيها مشاكل كل بيوت بصير فيها ازعاج بس الانسان بلاحقش المشاكل وبلاحقش الازعاج لانه في النهاية النكد والهم والغم بيجي عليه. عشان هيك الواحد يدور على اي حاجة في حياته حلوة يبني عليها.
10: اسمع انا بديش اياك تعطيني محاضرات. فاضي الليلة ولا مش فاضي؟
9: ليش ايش الدعوة؟
10: قلت لك بديش اخش الدار بدي اضل سهران برا وروع الساعة 2.
9: طب اسمع العشاء بتصل عليك اذا كان في مشاوير مع اهل الدار اشي زي هيك مش حقدر. اذا فيش حاجة برن عليكم نطلع عنا هيك ونغير جو.

0: قدمنا لكم رعشة قلب،
1: رعشة قلب،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، تمثيل ندى زورة، عبد الكريم أبو جاسر، شريف نبيل، محمد نبيل، محمد سعد، بهاء الحايك، دينا فرحات، منال قريقع، سماح قريقع، وفاء الشرباصي، تامر بدوي، محمد منصور. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رعشة قلب. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج كلمة مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كلمة النهاردة كلمة محببة جدا لربنا، كلمة مريحة جدا للقلب، كلمة تخليك تشوف الدنيا حلوة وتشيل اليأس والإحباط من قلبك. كلمة النهاردة اللي هنتأمل فيها مع بعض ونشوف أثرها على قلوبنا هي الحمد لله. عارف يعني إيه الحمد لله؟ الحمد لله يعني الثناء على اختيار ربنا. يعني يا رب أنا بعترف بحسن اختيارك ليا في أي حاجة في حياتي، أي حاجة بتختارها لي يا رب أنا راضي عنها، أنا راضي عن كل أفعالك يا رب، الحمد لله. أقولك على معلومة، تعرف أن الحمد لله دي أول كلمة قالها إنسان يوم ربنا خلق سيدنا آدم ونفخ فيه من روحه، دخلت الروح فعطس سيدنا آدم، ما كانش يعرف اللي بيعطس يقول إيه، هو لسه حالا دب الحياة فيه، فبص كده فقالت له الملائكة احمد ربك، فقال الحمد لله. عارف الحمد لله على ايه؟ على نعمة ان ربنا اوجده، نعمة الايجاد، ان انت موجود في الدنيا واخرتك الجنة ان شاء الله. فكانت اول كلمة قالها انسان الحمد لله يوم الروح دخلت في سيدنا ادم، واول كلمة من حب ربنا فيها بدأ بها القرآن الحمد لله رب العالمين. ولما خلق الدنيا قال الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، واخر كلمة خالص يوم القيامة هتسمعها وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. خلاص أهل الجنة دخلوا الجنة، والعياذ بالله الناحية التانية دخلوا وقيل الحمد لله رب العالمين. وأول كلمة هنقولها لما نخش الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قولها في الدنيا الحمد لله، انت ذكرت وتعبت وكان ده مجموعك، معلش مش على مزاجك، قول الحمد لله. ربنا يجعل لك خير في الكليه اللي انت دخلتها، انت دورتي على شغل وما لقيتيش غير الشغل ده، معلش قولي الحمد لله على الفرصه دي، وان شاء الله ربنا هيبارك لك فيها وتنتقل الفرصه احسن. هو ده شكل عيالك؟ خد بالك دي خلقه ربنا. قول الحمد لله على شكل عيالي وعلى شكل بيتي وعلى شكل عربيتي، اسعى وكل اللي ربنا يجيبه الحمد لله. اتفسخت الخطوبه الحمد لله، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. ده من ادب العبد مع ربنا، فربنا يحول الشيء اللي انت بتكرهه ده لشيء كله خير، بس قول الحمد لله. من حب ربنا في كلمه الحمد لله قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملا الميزان. تتفاجئ يوم القيامه ان كلمه الحمد لله دي ملت ميزان حسناتك فدخلتك الجنه بمره بس واحده قلتها من قلبك الحمد لله. بيحكوا قصه لطيفه جدا ان في ملك ووزير، كل ما تحصل حاجه الوزير يقول الحمد لله لعله خير، كل افعال ربنا خير يعني. ففي يوم من الايام كان طالع في رحله صيد مع الملك، فالملك جاي يضرب سهم كده، فالسهم جه في صباعه فصباعه اتقطع، فقال لوزيره الحق شوف اللي حصل في صباعي، فقال الحمد لله لعله خير. فالملك اتنرفز جدا وسجنه، فاول ما اتسجن قال الحمد لله لعله خير. طلع الملك في رحله صيد تانية وكان الوزير مسجون، وبالصدفه صادف قبيله ضخمه بتعبد الاصنام، فخطفوا الملك ده وقرروا يذبحوه قربه لهذه الاصنام، لكن لقوا صباعه مقطوع، فقالوا له امشي مش عايزينك، انت لا تصلح للالهه. فرجع جري على الوزير اللي في السجن يقول له الحق مش طلعت الحمد لله لعله خير اللي انت قلتها صح؟ لولا ان صباعي كان مقطوع كان زماني اتذبحت. فالوزير قال له فاكر لما انا قلت لما انت سجنتني الحمد لله لعله خير؟ لاني لو انا كنت معاك مش مسجون كان زمانهم خدوني، فالحمد لله لعله خير. قصه لطيفه بتبين قد ايه في ناس راضيه باختيارات ربنا. خلي كلمه الحمد لله في لسانك، ربنا يرضيك بكل شيء عندك، مش بس كده لئن شكرتم لازيدنكم، ربنا يزود كل نعمه في عينيك. الحمد لله تشوف بيها الدنيا حلوه. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ونتقابل المره الجايه وربنا معاكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كلمة كلمة كلمة مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.
2: صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء، مدينة العلم والعلماء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع برنامج التنمية البشرية كن إيجابيا مع الدكتور صلاح الراشد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الخيار بيدك، ما الذي تريده؟ التعاسة أم السعادة؟ الضعف أم القوة؟ الفشل أم النجاح؟ التفكير الإيجابي أم التفكير السلبي؟ اختر ما شئت. الإنسان الإيجابي هو السعيد المستفيد من ماضيه، المتحمس لحاضره والمتفائل بمستقبله. ومن استجمعت فيه هذه الصفات فقد جمع صفات الناجحين. الإيجابي نشيط، يعقل الأمر ويشرع في العمل، وهو متوكل مستبشر من النتائج. الإيجابي يقلب المحنة منحة، والسيئة حسنة، والسقطة تجربة، والمرارة فائدة، والشر خيرا. الإيجابي عنصر فعال، أينما وقع نفع كما في الحديث، والحياة تنحاز وتميل له. ولا عجب أن تنحاز الحياة للإيجابي. قد ينتصر إنسان سلبي لحظة أو فترة، قد يعتلي منصبا، قد يحقق سمعة بين الناس، قد يربح مالا، لكن سنن الحياة لا تديم له ذلك، كما أنه لا يخلد بذكر طيب، إذ من سنن الحياة أنها تميل للإيجابي ميل الجاذبية للأرض، وذلك لأسباب منها أن الله تعالى قدر الأشياء وفق سنن كونية لا تتغير. ومن هذه السنن أن الذي يرى النتائج ويعمل لها يحصل عليها، فالقاعدة الصحيحة المجربة تقول: من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل. اثنان، إن من سنن الله تعالى أيضا أن يعطي من يحسن الظن به. وفي الحديث القدسي الشريف الذي تقدم: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أي له ما يظن. وفي القاعدة الصحيحة المجربة التي ذكرناها: إن الله لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل، وعند أهل البادية من رجاه ما خاب. ثالثا، أن الأشياء تنفر من السالب بطبيعتها وتلصق بالموجب، والإيجابي يجذب إيجابية الخير والسعادة والنجاح، والسالب ينفر منه ذلك فتنفر منه. والإيجابي صفة المخلوقات الموجبة كالملائكة، والسلب صفة المخلوقات السالبة كالشياطين. والإيجابي يتطبع بطباع المخلوقات الموجبة فيجذبها، والسلب يتطبع بطبائع المخلوقات السالبة فيجذبها أيضا. رابعا، الإيجابي بسبب حماسته للحاضر والمستقبل فإن قواه الدفينة والكامنة والموجودة في كل إنسان تستيقظ، بينما ترقد عند السلبي لأنه متحبط ومتشائم. إن الإيجابية ثورة في الفرد نفسه، في الأسرة، في الجماعة، في المؤسسة، في المجتمع كله. إن الإيجابية ثورة لكنها دون سلاح مادي. إن الإيجابية ثورة إذا حلت، قادت وحركت لها الوسائل. إن ثورة الإيجابية أن تبني بدلا من أن تهدم، أن تصنع بدلا من أن تنقد، أن تغير ولكن بالبصيرة لا بالعنف، أن تكون عندك قوة المعلومة لا قوة الأسلحة بالضرورة. الثورة الإيجابية أن تبدأ بالنفس قبل الساعد واليد. إن الأمم التي تبني نفوسا هي التي تقود، بينما الأمم التي تبني جسورا وشوارع ومباني وحديدا فهي التي تخدم الآخرين. وأسوأ من هذه وتلك هي تلك الأمم التي لا تبني نفوسا ولا جمادا. إن أكثر ما تفتقر إليه دولنا هي تلك المؤسسات التي تبني الفرد، خاصة في الناحيتين الروحية والنفسية. لقد قرأت قصصا كثيرة عن العظماء والأعلام، فإذا كثير منهم كان فاشلا في دراسته، أو يتيما، أو معاقا، أو فقيرا، أو سجينا، أو طريدا، لكن الصفة التي كانت تجتمع لديهم جميعا هي الإيجابية والتفاؤل والحيوية والدافع الداخلي. هناك أناس كالأموات، سلبيون نظرة، متذمرون من واقعهم، منكسرون من ماضيهم. وحتى تعرف هذه الحقيقة انظر كتابات الكتاب والقراء في الصفحات اليومية، وهم يمارسون النقد المستمر والأستاذية عن المجتمع، وكل إناء بما لديه ينضح. إننا بحاجة إلى ثورة إيجابية تبدأ بالنفس وتنتقل إلى محيطنا الأسري، ثم إلى بيئة العمل، ثم إلى المجتمع، ثم إلى العالم كله. إنني لا أجد مؤهلا لقيادة البشرية مثل الإنسان العربي، ذلك أنه يملك ما لا تملكه البقية. المشكلة تكمن في العملاق النائم داخله، من يوقظه؟ دعنا نعود إلى تعريف التفكير الإيجابي الذي اصطلحنا عليه، وهو استغلال أطروحات عقلك الباطن بطريقة إيجابية. المقصود أن العقل الباطن دائما يعمل في طرح الأفكار، والذي يجب عليك فعله هو استغلال الأفكار الإيجابية أو برمجته بحيث ينتج لك أفكارا إيجابية دائما. الذي يجب أن تعرفه أن العقل الباطن لا يحكم، فقد يخزن وينقل ومن ثم يتصرف وفق المعلومات الموجودة لديه، صحيحة كانت أم خاطئة. العقل الباطن يتلقى الأفكار الموجودة في العقل الإدراكي والتي جاءت من خلال مصادر التلقي السمع والبصر واللمس والذوق والشم، ثم يخزن. بعدها يبدأ بتصرف وفق ما لديه من معلومات. من هنا وجب الانتباه لما تقبله كحقيقة حتى لا يخزن في العقل الباطن. لهذا السبب فإنه ينبغي على الإنسان أن ينتبه لما يدخل في عقله. الدراسات الحديثة بدأت تتفق على أن السعداء هم الذين تشغلهم الأفكار الإيجابية. الذي يفكر إيجابيا هو لا يرفض الأفكار السلبية، لكنه لا يقبل أن يغوص فيها. التفكير الإيجابي عبارة عن أفكار متكررة حول توقع الأفضل من خلال الظروف الأسوأ. هناك قاعدة جديدة وحديثة بدأت تستقر في علم النفس، خاصة المدرسة الإدراكية Cognitive School of Psychology، وهي أن نوعية أفكارك تحدد نوعية حياتك، أو قل تصرفاتك هي نتاج فكرك. خذ هذا المثال: تبدأ الساعة 7 فأول ما تفكر فيه هو يومك وما فيه من مشاغل كثيرة، والاجتماع الذي ينتظرك، أو المسؤول الذي طلب منك أشياء لم تحضرها، ثم العمل المطلوب منك، ثم التقارير أو الواجبات المتأخرة، كل هذا فتحزن لذلك. الساعة 7 وأنت حزين وقلق. الفكرة السلبية أنتجت شعورا سلبيا رغم أن شيئا لم يحدث بعد. لا شك أن الشعور بالقلق والحزن والخوف وغيره من المشاعر السلبية والتي قد لا تظهر أفضليتك، بل أن كثيرا من الناس يتصرف بسلبية رغم الإيجابيات المحيطة به. السبب هي الأفكار السلبية. ما الذي يمكن أن يقدمه التفكير الإيجابي؟ بما أن الإنسان هو نتاج أفكاره، فإن الأفكار لو أتقن الإنسان إدارتها فإنها قد تحول حياته كاملة، وهذا الذي نريده من فن التفكير الإيجابي. فقد ينقل الإنسان من مسالك الأسماك إلى مدارج الأفلاك، من الجبن إلى الشجاعة، من الهم إلى السعادة، من الغم إلى الإرادة، من الضعف إلى القوة. التفكير الإيجابي طريقك إلى النجاح والسعادة. قد لا تكون المهمة بسيطة في البداية، وهي فعلا كذلك، حيث سيتطلب منك جهدا وعزيمة وإصرارا وكفاحا، لكنك حتما في النهاية تنتصر. نعم، تنتصر في نهاية كفاحك وإصرارك. الخيار بيدك. ما الذي تريده؟ التعاسة أم السعادة؟ الضعف أم القوة؟ الفشل أم النجاح؟ التفكير الإيجابي أم التفكير السلبي؟ اختر ما شئت. أريد فقط منك أن تدون أهم المعلومات. الذي يسمع فقط يحصل على 30% فائدة، الذي يسمع ويدون يحصل على 50%، والذي يسمع ويدون ويطبق يحصل على قرابة 80-90% فائدة. لا تسمع فقط، دون، تفاعل، طبق. هذا سلوك الناجحين المؤثرين في أنفسهم وغيرهم.
0: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج التنمية البشرية. كن إيجابيا مع الدكتور صلاح الراشد. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج استراتيجيات من السيرة النبوية مع الأستاذ عباس شريفة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

إن ميزة المسلم المحتك بتحديات الواقع أنه أبعد الناس عن خطاب المزايدات الفارغة والخطابات العنترية، لأنه يعيش الواقع ولا يسكن الأبراج العاجية مع الخيالات المخملية. فهذا رجل جاء ليزايد على جمع من أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم، فقد روى الإمام البيهقي في دلائل النبوة أن رجلا قال لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: والله لو أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الأرض. فكأن هذا الرجل ينسب التقصير إلى الصحابة في توقير النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: لو كنت أنا مكانكم ما تركته يمشي على الأرض، أي لحملته على الرأس والأكتاف. فقال له حذيفة: يا ابن أخي، أكنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا، يعني ينكر عليه، لقد رأيتنا أيوم الأحزاب وقد حفر كل منا لنفسه حفرة يدفن نفسه فيها من البرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من يأتني بخبر القوم، أي بخبر الأحزاب، وهو معي في الجنة؟ قال حذيفة: والله ما قام إليه أحد، يعني في الصحابة أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب، ولم يقم له أحد من أصحاب رسول الله، مع أن الصحابة كانوا يتسابقون على أقل من ذلك، ومع ذلك من شدة البرد والخوف ما استطاع أن يقوم أحد من الصحابة. لقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لديهم جلد عجيب، فالذي يذهب إلى مكة الآن ليحج لا يكاد يطيق الحر مدة 5 أيام أو 6 أيام، وهم قد كانت هذه حياتهم بصفة مستمرة، فقد كان عندهم الجلد إلى هذا الحد العجيب، ومع ذلك لا يقوم أحد لتنفيذ طلب النبي صلى الله عليه وسلم. فلك أن تتصور شدة البرد التي كانت موجودة آنذاك وشدة الخوف التي امتلكت أفئدة الصحابة الكرام. قال: والله ما قام أحد. فقال: من يأتني بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ قال: فما قام أحد 3 مرات. قال حذيفة: فتقاصرت، أي أدنيت رأسي خشية أن يدعوني فيراني. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة، فسماه بالاسم. قال: فقمت ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسول الله بد. قال: فدعا لي وقال: اذهب إلى القوم وأتني بخبرهم ولا تذعرهم علينا. في هذه الاستراتيجية ملحظ خطير ومهم، وإشارة هامة جدا إلى مسألة تحكم الخيال السياسي لدى بعض الجماعات في رسم سياساتهم واتخاذهم لقرارات مهمة ومفصلية بدون أن تعير أي اهتمام لمعطيات الواقع وطاقة الأتباع، خصوصا عندما تكون في موقع السلطة، فيودي بها الجنوح إلى الخيال والاعتماد على التوتر العاطفي والحماس المجرد إلى التهور والسلوك والدخول في مسارات انتحارية تدميرية تأكل الأخضر واليابس. وأكثر ما تظهر هذه المشكلة في تصور الشباب المسلم لشكل الدولة الإسلامية التي تقترب بذهنه إلى المدينة الفاضلة، ويجعل من هذا الخيال خطة عمل والبرنامج السياسي المنشود لنموذج الخلافة الراشدة كنموذج وحيد لشكل الدولة

التي يتخيلها، ولا يقبل بخلافة علي أو عثمان، لابد أن تكون خلافة أبي بكر وعمر. ومن ذلك نجد أن هذه الاستراتيجية وهذه السياسة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التمييز بين الخيال والمثال وبين الواقع الموضوعي من أهم ما كان يحكم طريقة تفكير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. والسلام عليكم.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج استراتيجيات من السيرة النبوية مع الأستاذ عباس شريفة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: حين تشعر بالضيق
1: وكأن المكان من حولك يضيق،
0: وإذا طلبت الرحمة فادعوه بأسمائه الحسنى.
1: أسماء الله الحسنى،
2: أسماء الله
0: الرحيم.

0: ترى اسم الرحيم جل جلاله في آيات كثيرة مع أسمائه التواب العزيز الغفور والرؤوف والودود. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم.
1: ونبه الله عباده المؤمنين بأنه هو أرحم الراحمين، وأنه خير الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
0: وحظ العبد من اسم ربه الرحيم جل جلاله أن يتخلق ذاكره برقة القلب والرحمة للمخلوقين. وقالوا: من داوم على ذكره كل يوم 100 مرة تداركته رحمة ربه ولانت له القلوب.
1: والرحيم هو الاسم الثالث من أسماء الذات العليا، وهو يقترن بالاسم الثاني ويلازمه، أي الرحمن، ويدل على ما يدل عليه مع فارق يسير بينهما. فالرحمن هو صاحب الرحمة العامة في الدنيا لجميع الخلق، وصاحب الرحمة العامة بالمؤمنين يوم القيامة.
0: والرحيم هو صاحب الرحمة العامة بالمؤمنين وغيرهم في الدنيا، كما قال الله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي رحيم بجميع الناس على اختلاف أجناسهم ومللهم. أما في الآخرة فهو رحيم بالمؤمنين دون غيرهم.
1: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما.
0: والفرق الذي بينهما أن الرحمن اسم ذات، بمعنى أنه رحمن في ذاته، والرحيم صفة فعل تتعلق بالعباد، فهو يرحمهم برحمته ويتولاهم بعنايته ويسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة.
1: وقال بعض المفسرين في الفرق بين هذين الاسمين العظيمين: الرحمن هو مصدر الرحمة، أي منه تشتق ومنه تستمد، والرحيم هو منشئ الرحمة ومسديها لمن يشاء من عباده. وجاء اسم الرحيم بعد اسم الرحمن ليبعث في القلوب الرجاء والطمع في رحمته.
0: فإنه إذا سمع العبد بسم الله الرحمن، ربما وقع في نفسه أنه رحمن في ذاته لا تتعدى رحمته إلى مخلوقاته. فإذا سمع اسم الرحيم وقر في قلبه أن الرحمة كما هي من أوصاف ذاته هي من أوصاف أفعاله، فيطمع فيها ويرتجيها ويتعرض لها بالطاعة والانقياد.
1: ويا رب يا رحمن، هبنا معارفا ولطفا وإحسانا ونورا يعمنا.
0: وسر يا رحيم العالمين بجمعنا إلى حضرة القرب المقدس واهدنا.

0: دعاء ورجاء. فرع لأبواب السماء.
1: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.

0: إنها صوت الحق.
1: ونمو يا مؤمنين فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والحديث يرشد إلى أن توحيد الله وأداء فرائض الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج سبب لدخول الجنة، كما فيه حث على التقرب إلى الله بنوافل الصوم والصدقة وصلاة قيام الليل، كما أشار إلى فضل الجهاد في حفظ الإسلام وإعلاء كلمة الله، ونبه إلى خطر اللسان والمؤاخذة على عمله، وأنه يورد النار بحصائده.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. يحيى ابن معاذ الرازي. كان يحيى يقول: لا تستبطئ الإجابة إذا دعوت، وقد سددت طرقاتها بالذنوب. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا. بس أدب العبد إذا زلت قدمه أن يتوب فورا، أن يرجع فورا، أن يعود إلى الله فورا، وهناك يسأل الله عز وجل. لكن إذا كان مقيما على الذنوب والمعاصي ثم هو يسأل الله عز وجل أن يعطيه كذا وكذا، يعني ليس من الأدب أنك تخالفه وتسأله. إذا أردت أن تسأله في أول ما ينبغي عليك أن تتوب وترجع إليه. على كل كان يقول: لا تستبطئ الإجابة إذا دعوت، وقد سددت طرقاتها بالذنوب. وكان يحيى يقول: الليل طويل فلا تقصره بمنامك، والنهار نقي فلا تدنسه بآثامك. وكان يقول: أخوك من عرفك العيوب، وصديقك من حذرك من الذنوب. لأنه الرفيق يعني بينك وبينه ساعات طويلة من الذهاب والإياب والضحك واللعب والحزن والسرور، فلا ريب بأنه يطلع على عيب فيك. أخوك من عرفك العيوب، وصديقك من حذرك من الذنوب. أما إذا ما بيعرفني عيوب نفسي ولا بيحذرني من الذنوب، هذا عدوي، هذا يتمالأ مع الشيطان علي. إذا شافني على معصية وضحك لي، إذا شافني على معصية وقال لي برابو عليك، إذا شافني على ذنب وراح أثنى علي. ولما أنا بسأله أنه أنا شو بتعرف هيك من عيوبي، بيقول لي أبدا ما فيك شيء، ممتاز، أنت أحسن واحد. قال: هذا ما بيكون صديقي، هذا بيكون الشيطان يريد أن يوقعني في الآثام، هو يساعد الشيطان. بس متوقع يا أخ بأنك إذا صاحبت أخا في الله أن تنبهه على أخطائه. رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، يعني في خلوة بينك وبينه، في سر بينك وبينه، أوصل له رسالة، أخبره بخطأ. أحيانا واحد يتكلم مع أبيه بطريقة غير مناسبة، هل هو ما له منتبه على حاله؟ لازم رفيقه اللي قاعد جنبه يقول له: يا رجل مع مين عم تحكي كنت؟ مع أبوك؟ معقول هيك تحكي مع أبوك؟ بركي إسي قلبه عليك. ترى يعني يذهب كثير من أعمالك الصالحات، كيف الله بده يوفقك؟ لازم مين يجي اللي، خاصة إذا كنت أحبه هذا الصديق وهذا الرفيق. وكان يحيى يقول: استسلم القوم عندما فهموا. شو معنات هذا الكلام؟ مين القوم؟ يعني القوم السالكون إلى الله. الإسلام هو الاستسلام لأوامر الله تعالى. قال: استسلم القوم عندما فهموا. هلأ إذا واحد كان مريض وفي طبيب سمعته عالية، شهاداته كبيرة، خبرته واسعة، فتلاقي هذا المريض يذهب إليه ويستسلم له، بيقول له: بدك عملية؟ بيقول له: حاضر. بيقول له: بدك تخدير عام؟ بيقول له: ماشي. بيقول له: تخدير ناحي؟ بيقول له: مثل ما بتريد. بيقول له: خد هالأدوية؟ بيقول له: حاضر. بيقول له: قبل العملية بيومين ثلاثة وقف الدواء الفلاني؟ حاضر. بعد العملية اعمل هيك؟ حاضر. شايف لماذا يستسلم للطبيب؟ لأنه يفهم ويعلم بأن هذا الطبيب خبير وماهر وذو علم واسع. بس هلأ إذا واحد أنا شاكك فيه وقال لي: والله بدك عملية؟ ما كتير، يعني ليش؟ اشرح لي، بيّن لي، وضح لي، بدي أسأل واحد تاني غيرك كمان. شايف إذا ما عندي ثقة فيه فما بقدر بستسلم لأوامري. هلأ من الذي يستسلم لأوامر الله تعالى وينقاد لها؟ هو من فهم من هو رب العالمين، من فهم ما هو القرآن الكريم، من فهم من هي سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يستسلم. هلأ بس واحد مو فاهم من رب العالمين ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول لك: ليش؟ أقنعني، أقنعني. أنا لو آية قرآنية معلش أنا بدي أقتنع بعقلي. شايف هذا ما له فهمان، لأنه من هو المتكلم
ولا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ما هو الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لأوامر الله. أخي مو معقول، مو معقول، يعني معقول الله هيك محرم أنه أنا أتعامل بالربا وبالفوائد البنكية؟ ما بصير. بعدين هذا الكلام قديم، أما هلأ غير، تغير يا أخي. هذا الكلام للقديم وللحاضر. أخي سأل الاقتصاديين، روح سأل الاقتصاديين، بصير في اقتصاد بالدنيا بدون بنوك ربوية؟ ما في. شو يعني تريدنا تنقام كل الاقتصاد من الدنيا؟ شايف يلي عنده شك بصير بده يسأل واحد تاني، ما عاد بيكفي الله، يلا بده يسأل واحد تاني. في بنسأل خبراء أنا، إذا قالوا لي إنه كلام الله صح بقول له صح، وإذا قالوا لي لا أنا مش بغير كلام الله، لأنه مو فاهم من هو رب العالمين. أخي معقول هلأ هيك يعني شوية خمر إنه محرمة كمان؟ شوي مو محرمة، الكثير أنا بعرف يعني هو الله أصدر الكثير، أما شفة شفتين ما بساوي شيء. واحد يا أخي معزوم مجاملات هيك، إذا شرب له هيك شفة صغيرة ما بصير شيء، ولا بيسكر ولا بيخمر، يعني بس هيك نوع من أنواع البرستيج الاجتماعي. شايف يصير الماله فهمان من الله عز وجل وما أوامر الله، ما بيستسلم. أما من فهم ما أوامر الله، ليش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعني في مرض الوفاة يخرج إلى الناس ويقول من كان شو له عندي مال فهذا مالي، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري، من كنت سببت له عرضا فهذا عرضي. ليش؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم من رب العالمين وما لقاء رب العالمين. اللي مو فهمان بيقول لك أخي هلا كل الناس عم تأكل بعض البعض، شو وقفت أنا أكلته لفلان إيش يعني؟ بعدين هذا فلان معه مصاري كثير ما بتفرق معه، يعني لو شو كل اللي أخده منه أنا 4 ملايين، إيه معه خير الله، بتريدني أنا موت من الجوع؟ الله ما بيريده يا أخي. شايف اللي ما بيفهم بفلسف هذه الأمور، لا بيفهم من الله ولا يفهم من القرآن ولا يفهم، فلا يستسلم، بيضل بيجادل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. بس من فهم من رب العالمين وما الإسلام وما القرآن، يوم التنين في أخ بعد سؤال مكتوب، قلت له للأخوة اللي قاعدين، قلت له والله هذا السؤال خرج نخططه ونعلقه هيك، شلون نحن بنعلق لوحات ببيوتنا بمكاتبنا بمعاملنا هيك لوحات يعني مثلا بسم الله ما شاء الله، قلت له والله هذا السؤال اللي كاتبه هذا الأخ خرج نخططه ونبروزه وهيك نوزعه ننشره بمحلات ببيوت. شو عم بيقول هذا الأخ؟ عم بيقول هو موظف بشركة خاصة، هو كان يستخدم قرطاسية الشركة لاحتياجاته الخاصة، أوراق الشركة يطبع عليها شغلات تخصه وتخص أولاده، بعض السيديات يأخذها لأولادي يحتاجونها يعني في دراساتهم في عملهم. عم بيقول أنا الآن علمت بأن هذا لا يجوز، وهلأ أنا بدي أرد لصاحب الشركة ما أخذته منه. بينفع أنه أنا أشتغل ساعات إضافي وما أخذ منه المال، يعني ما أتقاضى راتب، علما أنني أنجز بالساعات الإضافية، يعني شيء جيد بالنسبة للشركة. شايف المؤمن يلي بيفهم عن الله عز وجل بيصير بيحاسب نفسه على الورقة يلي صورها بماكينة السحب والنسخ، وعلى الألم يلي أخده وكتب فيه احتياجاته، وعلى السيدي يلي يكاد ناس آخرون يقولوا أما له قيمة هذا، يعني بس هو بيحاسب نفسه لأنه فهمان، ويلي مو فهمان ما بيتعامل بهذه الطريقة. فيقول يحيى بن معاذ استسلم القوم عندما فهموا. كيف واحد بده يصير فهمان؟ بده شغلتين، بده ذكر وبده علم، لأنه العلم بيقول لك من الله، من كتاب الله. عشان هيك يا أخوان كثير تجدونني يعني أؤكد عليكم نصيحة لوجه الله، ولا واحد بيناتكم يبقى من دون مجلس علم بالأسبوع. بدك تجي لأنه العلم بيساويك فهمان، العلم بيساويني فهمان، عدم العلم بيساويني جاهل، والجاهل بتصرف وبيقول ما شاء وكيف شاء ويظن بأنه يحسن صنعا. فمجالس العلم تكشف لك، ثم مجالس الذكر تزيد هيبة الله تعالى في قلبك، هناك تستسلم لأوامر الله تعالى. تتذكروا سيدنا أبو بكر الله يرضى عنه لما كان ينفق على مصطح ابن أثاثة، ومصطح ابن أثاثة بحادثة الإفك تكلم في حق عائشة، وأبو بكر قال خلص أنا لما نزلت براءة عائشة قال أنا ما عاد انفق عليه، وحق له ذلك. يعني واحد عامل لك راتب كل راس شهر بيبعث لك على بيتكم 100,000، صر له شيء 20 سنة
لما الناس تكلموا بعرض بنتك بيروح بيحكي عليك معهم، وبالآخر الله كشف بأنه هذا الحديث باطل. مو لازم يعني أبو بكر يحذف النفقة، أقل شيء يعني ما بده لا حيسبوه ولا حيعاقبه ولا حيقتله ولا حيحبسه ولا حيرفع دعوة عليه. أخي أنا كنا نعطيك 100,000 وبطلنا، ولا تأخذني في فأرة خير الله، يعني نعطيهم لغيره وإن شاء الله الله بيقبل. يعني ما فعله أبو بكر يفعله أي إنسان، ولو سأل كل الناس قالوا والله معك حق يا أبو بكر وما عليك حق ابنهم. بس لما أنزل الله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال له بلى، ورجع النفقة أبو بكر وقال لا أقطعها إلى أن أموت. لأن أبو بكر فهمان، يفهم من المتكلم. استسلم القوم عندما فهم، لما حب الله في قلبه كان كبيرا، لما الخوف من الله في قلبه كبيرا، لما يعلم ما معنى أن الله يتكلم، ما معنى قرآن، ما معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغه، هناك يطير طيرانا إلى التزام أوامر الله عز وجل. أنا سأكتفي بهذا المقدار، وللحديث تتم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج صفة الصفوة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعاه. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من قول بلا عمل وطاعة جرت الأقدام للعفن. أتوب لله من ذنبي وأسأله حسن الختام بأن ألقاه في عدني.

0: الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج قصة آية، وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: في رحاب آياته
3: وبيانه وإعجازه،
2: وقفات
3: مع عبر وعظات.
2: قصة آية. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
3: منذ زمن بعيد وقبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان اليهود يعيشون في المدينة المنورة التي كانت تسمى يثرب آنذاك، ومن وقت لآخر كانت تنشب الحروب والصراعات بين العرب واليهود لأسباب كثيرة، فقد كانت الظروف الاجتماعية تحتم هذه الحروب. ويبدو أن اليهود وما عرف عنهم من حب شديد للمال كان له أكبر الأثر في ذلك، حيث كانوا يستغلون أهل المدينة ويقومون بخداعهم، ولم تكن المعارك تنتهي لصالح اليهود، فقد كانوا قلة قليلة ويتصفون بالجبن الشديد، لا يقدرون على مواجهة العرب ولا التصدي لهم.
4: إلى متى سنظل نتجرع كأس الذل والهوان من القبائل العربية؟ أما رأيتم ما فعلته بنا قبيلة غطفان؟ لقد جربنا كل الحيل والألاعيب ومع ذلك لم ننتصر على العرب.
5: العرب، آه من العرب. لقد جاءتني فكرة للتو، سوف تخلصنا من هؤلاء العرب وتؤمننا جانبهم.
4: وما هي؟ تكلم.
5: ما هي؟
4: قل.
5: هيا
4: انطق.
5: نحن أهل كتاب، أنزل الله إلينا التوراة، أليس كذلك؟
4: بلى، ولكن ما علاقة ذلك بما نتحدث عنه؟
5: لو تدبرتم آيات التوراة لما سألتم مثل هذا السؤال. لقد حدثتنا التوراة عن نبي آخر الزمان يأتي من العرب، اسمه أحمد، هو من أحب أنبياء الله ورسله إلى الله.
4: أجل، وتحدثنا التوراة كذلك أن قومه سيكذبونه ويحاربونه ويخرجونه من بيته.
6: نعم، ويجب أن نسأل الله بحق نبيه الخاتم أن ينصرنا، كما يجب أن نخبر العرب بأمر هذا النبي وما سيكون منهم،
5: وعندئذ سوف نؤمن به ونكون من أتباعه حتى يكتب لنا النصر على أعدائنا.
3: وفي اللقاء الحاسم بين اليهود والعرب دعا اليهود الله عز وجل وتضرعوا إليه بحق النبي الأمي أن ينصرهم، ولم يخذلهم الله هذه المرة، فانتصروا نصرا مؤزرا على قبيلة

0: الأطفال، وتكرر الدعاء وتكرر النصر، حتى أخذ اليهود يدعون الله ويلحون في الدعاء أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتبعوه ويقاتلوا العرب والمشركين معه. وشاء الله أن يبعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فانقلب موقف اليهود من الضد إلى الضد.
1: أوه، لقد كانت الرسل من بني إسرائيل، فما بال هذا النبي من العرب؟
2: لو كان هذا النبي من بني إسرائيل لاتبعناه ولا نصرناه. ماذا تقول يا عبد الله بن سلام وأنت أحد أحبار اليهود وكبار العلماء؟ أجب، هيا أجب.
3: وهل لي قول بعد ذلك يا بني إسرائيل؟
0: وكان عبد الله بن سلام قد هداه الله للإسلام، وأراد أن يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود أهل بهتان وضلال.
3: يا رسول الله، اسأل اليهود عني وعن مكانتي بينهم، شرط ألا تخبرهم نبأ إسلامي يا رسول الله.
4: يقول الرسول: ماذا تقولون في عبد الله بن سلام يا بني إسرائيل؟
2: إنه عالمنا وابن عالمنا
5: وسيدنا وابن سيدنا.
4: يقول الرسول: أفرأيتم إن أسلم فتسلمون؟
6: حاشا لله، ما كان ليسلم، أعاده الله من أن يسلم.
0: وعندئذ خرج عبد الله بن سلام على هؤلاء اليهود:
3: يا معشر اليهود، اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله، وتجدونه مكتوبا عندكم في التوراة باسمه وصفته.
2: والله إنك لشرنا وابن شرنا، جاهلنا وابن جاهلنا. هيا يا قوم، هيا.
3: ألم أقل لك يا رسول الله إن اليهود قوم بهتان وباطل، وإنهم أهل غدر وخيانة؟
4: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد.
0: إن الشيء الغريب حقا هو أن يكذب الإنسان شيئا وهو على يقين من صدقه، وهل يستطيع أحد أن ينكر ضوء الشمس؟ وغدا
4: قصة جديدة
0: تأخذ بيدنا
4: إلى طريق الحق والخير.
7: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج قصة آية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج خواطر الشعراوي رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أصلا مش اللي قايله، هو أنا اللي قايله علشان أبدله؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شوف القوة بقى. قل، ربنا بيعلمه يرد، لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. طب من قاعد وياكم 40 سنة سمعتوني قلت كلمة ولا قلت قصيدة ولا قلت شعري ولا خطبت ولا، شوف بقى ازاي، فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. اعقلوا واعرفوا النادي لو كانت عندي كانت يبقى لها سادة من زمان. ثم من الذي ينسب إليه الكمال فيرفض الكمال ويقول مش بتاعي؟ ده الناس بتدعي كمالات الغير، تسرقها، بتسرق الكمال من الغير. فواحد الناس بيقول له لا ده انت اللي قايل الكلام ده، يقول والله لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. افهموا. وبعد ذلك نيجي نلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي لنا بكلام يقول ده قرآن، وكلام تاني يقول ده حديث قدسي، وكلام تالت يقول ده حديث نبوي. كم لون من الكلام يؤثر عنه؟ ثلاثة، شيء قرآن وشيء حديث ايه قدسي وشيء حديث نبوي. طب هاتولي اي عبقري من عباقرة الاداء في الدنيا من يوم من خلق يكون له ثلاث اساليب لكل اسلوب طابع مميز لا يشتبه بغيره. وبعدين يقول انا النهاردة هقول كلام نحطه في بند القرآن، وهقول النهاردة كلام نحطه في بند الايه الاحاديث القدسية، وهقول النهاردة كلام نحطه في بند الاحاديث الايه. مش ممكن ابدا لكل واحد ثلاث شخصيات اسلوبية، بل لكل واحد شخصية اسلوبية ان حاول ان يمنعها لازم تغلبه. فكيف استطاع ان يكون هذا قرآن وهذا حديث قدسي وهذا حديث نبوي؟ ثلاثة، الله، شيء عجيب. تبقى دي دليل صحيح على انها من عند الله مش من عنده. إذن التشخص الاسلوبي فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنهج اللي هو القرآن اللي هو الحديث الايه القدسي اللي هو الحديث النبوي، دي شهادة على انها اساليب متميزة، مش اسلوب واحد ينفعل مرة فيصير انفعاله قرآنا وينفعل مرة أخرى فيصير انفعاله حديثا قدسيا وينفعل مرة ثالثة فيصير انفعاله حديث نبوي. إذن فالحق سبحانه وتعالى ساعة أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وفاجأ الناس بهذا البيان ابتدأوا اتلخبطوا زي ما بيقولوا، عايزين يكذبوا مش عارفين يقولوا يكذبوا ازاي. اهم قالوا ده ساحر، قلنا لهم بكل منتهى البساطة طب ما دام ساحر وسحر الناس لماذا لم يسحركم انتم عشان تؤمنوا بيه زي اللي امنوا؟ لو كان ساحر ما كنتوش امتنعتوا عليه كان سحركم انتوا الاخرين، انما كنكم دلوقتي لحد دلوقتي قاعدين من غير سحر يبقى دليل على انه مش سحر يا كذابين. والله بيقولوا ده مجنون. تقول لهم ما هي الجنون ده؟ هو ايه الجنون؟ العمل على غير رتابة، يعني عمل ينعمل كده من غير كده. فهل العمل بتاع محمد عليه الصلاة والسلام على رتابة؟ لا، ده على خلق. ومعنى الخلق الصفة الراسخة في النفس اللي يصدر عنها الفعل بيسر وسهولة. ادي معنى الايه؟ الخلق. فلان يقول لك خلقه الصدق، ان كان بيتكلف انه يبقى صادق يبقى مش خلق، انما الصدق يحصل عنده كده ايه؟ طبيعي. وديا ولذلك بيقول لك الصدق يبقى ملكة. الاعمال الجوارحية فيها حاجة اسمها، تسمعها يقول لك العمل ده بقى آلي. يعني ايه؟ يعني الفكر ما عادش له قوي دخل فيه. فلما يقول لك آلي يبقى ما عندش بتتعب. مثلا لا مؤاخذة، الانسان لما يتعلم الخياطة، اول ما بيروح يتعلم القسطة بتاعه بيديله الابرة والفتلة وحتة قماشة كده ويقعد بقى يلضم في الابرة. يجي يلضم في الابرة كده يقوم الفتلة اثرها تطلع طويلة تنتني، يقوم يقصرها المرة دي شوية، وبعدين يجي يحطها تاني مثلا مرة يقوم يلاقي فيها مثلا الزغبارة دي عمالها، يقوم يمسكها وايه وينتفه، وبعدين برضو ما تجيش يقوم يمسكها وبالله بريق وايه ويبرم، وبعدين يجي يحط مش عارف ايه دي عملية تكلفية، تقعد على ما يلضم الفتلة. كل التجارب الجزئية في كل حركة علمته حاجة. لما يتعلم كل الحاجات مرة واحدة وساعة يمسك البتاع كده وراء عاملها وليه مش عارف، بقت آلية. آلية يعني ايه؟ تصدر الافعال بيسر وسهولة مش بتعب. اللي بيتعلم سواقة السيارة الاول يقول له اقعد وابذل نفسك واقعد المراية ادي حاول، ويقعد يديله شوية رسوق، وبعدين يقول له افتح مش عارف اللي، وبعدين يقول له اعدل وحط رجلك على هنا ورجلك، وبعدين يقعد بقى يتلخبط، وممكن يمرار يجي يدوس على البتاع اللي على البنزين يدوس على مثلا. بتحصل الحاجات اللي زي دي، فيقال لسه العمل ما بقاش آلي. انما بعدين يتعلم ويقعد يكلمك ويمكن وهو نعسان يجري العمليات دي، اهو يقال ان العمل آلي. العمل كذلك الخلق، اذا صدرت الاعمال بيسر وسهولة على الخلق على صاحب الخلق يقال انه ايه بقى خلق طبع ثابت فيه، ما يعرف ما يقدرش يكذب. انما ان قال لك لا نكذب فيه دي طب عشان خطر فلان نصدق فيه قول لا مش خلق بقى. اذا فالخلق معناها ايه؟ انطباع النفس على السلوك انطباعا ييسر الحركة فيه بدون فكر. فيقال فلان خلقه الكرم اذا كان كلامه كده ما بي، وخلقه الصدق، خلقه الامانة. طيب انتوا شاهدين بان محمد ايه شكله؟ خلقه. يبقى مدام خلقه يبقى حاجة رهن لملكة ثابتة في نفسه يبقى مش مجنون. ولذلك شوف نون والقلم ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ويجيب الدليل وإنك لعلى خلق عظيم. هو المجنون يبقى له خلق؟ ما يبقاش له خلق عشان تصدر عنه ده، بتصدر الأفعال كده هو زي ما تيجي. يبقى ربنا قال إنك لمجنون وإنك لعلى، يبقى إنك على خلق عظيم أي بشهادتهم، بدليل أنهم كانوا كافرين به وما يجدوش أمين يعينه عنده الأشياء اللي هو. شو التناقض؟ إذن فكل ما يقولوا على حاجة تطلع كذب، كل ما يقولوا على حاجة تطلع إيه؟ تطلع كذب. إلى لدرجة إنهم هم نفسهم أرم قالوا إيه؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. شوف الحمق، هذا حمق. طب إن كان هذا هو الحق يبقى كان المنطق يقول لك اهدينا له، إنما يدل على إيه؟ على أنهم كارهين الحق من ده، كارهين الحق. فإن كان الحق اللي جايبه ده لا بقى الدنيا نموت أحسن. الله ليه؟ من كان الحق من ده ربنا يهديك له وخلاص، بدليل أنهم يقولوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن فالقرآن في ذاته لا اعتراض عليه، ولكن الاعتراض فقط أن يكون على يد هذا. يبقى أنتم مش موضوعيين في الحكم، الموضوع في الحكم يبقى ملوش دعوة إلا بجوهر الشيء، ملوش دعوة بمن جاء على إيه؟ بمن جاء على يده. إذن القرآن أخذ هذه الضجة عند المؤمنين وعند كل ما ينزل على المؤمنين يزدادوا إيمان، وكل ما ينزل على الكافرين يحاولوا منهم يجدوا فيه منافذ، ما يجدوش أبدا، ما يجدوش منافذ، إلى أن انتهى الأمر وإيه وآمن. الحق سبحانه وتعالى حين يعطي رسله منهجا، الحق غيب، حين يعطي يبقى عطاؤه غيب، عطاؤه غيب. فهيك لما يعطي المنهج للرسل يحدد عطاء المناهج للرسل، يقول وما كان إيه لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. طبيعة التكوين البشري ما تقدرش تستقبل عن الله مباشرة، يبقى لازم وحي. وحي يعني إيه؟ وحي يعني إيه؟ الوحي هو الإعلام بس بخفاء، الإعلام بخفاء. يعني افرض انك انت مثلا جاء واحد عندك وما انتش عايز مثلا تقابله او تجي له تحية او بتاع، تقوم كده باشارة خفية تقول للخادم او للواد كده، يعني يبقى اعلمته بالنبى بايه؟ بخفاء كده. يبقى كل اعلام بخفاء يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه وحي. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا الى الخير وان يلهمنا السداد، والى لقاء اخر ان شاء الله.
0: قدمنا لكم خواطر الشعراوي رحمه الله، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع حلقة من برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة جديدة يتحفنا بها الداعية الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وأصلي وأسلم على نبينا العدنان. نحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مجموعة حلقات نتناول فيها شمائله صلى الله عليه وسلم وصفاته وأخلاقه الحميدة. رحبوا معي بداية بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله
2: وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأكرمك الله ونفع بك وعلى قدرك.
1: الله سيدي، جزاكم الله عنا خيرا. سيدي، نتابع في موضوع الأسوة الحسنة الذي بدأناه في الحلقة الماضية، وأريد أن أنتقل إلى موضوع مهم في موضوع الأسوة. أنتم بيّنتم جزاكم الله خيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم تحققت فيه الأسوة لما ذاق من كل نوع من أنواع الابتلاءات من الطرفين
2: الحادين،
1: من قوة وضعف وصحة ومرض. ما علاقة عصمته صلى الله عليه وسلم في تحقيق الأسوة؟ فهو المعصوم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لأن الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه. أمر إلهي، وكل أمر يقتضي الوجوب في القرآن. وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا لم يكن معصوما فقد يقول شيئا بخلاف الواقع، أو بخلاف ما ينبغي، أو بخلاف الأكمل. فلذلك معنى ذلك أنه صار في اتباع لشيء غير صحيح، لأن الله جعله مشرعا في أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته، لا بد من أن يعصمه مرتين، أن يعصمه من أن يغتال،
1: والله يعصمك من الناس،
2: أن يعصمه من الخطأ، عصمة علمية وعصمة بشرية. فهو معصوم من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره. ولكن هناك ملمح دقيق جدا لئلا يؤله، أعطاه هامشا اجتهاديا ضيقا، فإذا جاء اجتهاده بخلاف الأولى يأتي الشرع ليصحح. هذا التصحيح ليفرق به بين مقام الألوهية المطلق ومقام البشرية
1: النسبي.
2: لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني النبي يخاف كأي بشر، بس خوفه معه إيمان، معه ثقة بالواحد الديان، معه خوفه لا ينقله إلى اليأس والسوداوية والتشاؤم والقنوط تقترب من الكفر.
1: إنه لا
2: ييأس، فهو متفائل بإيمانه، واقعي بتصرفاته.
1: نعم. إذن سيدي، هو صلى الله عليه وسلم يجتهد أحيانا في بعض القضايا، مثل
2: لما عفى الله عنك لما أذنت له،
1: عفى الله عنك،
2: عبس وتولى. لما عبس وتولى؟ يعني عنده صحابي جليل ممكن يأجل لقاءه معه ساعة ثانية،
1: عبد الله بن مكتوم.
2: نعم. فهو حينما يعني جاءه ملحا عبس، فالله عتب له ولم يعتب عليه.
1: جميل.
2: يعني عبر عن اهتمامه، لكن هذا المقام مقام جهة أخرى. فالله عز وجل ما سمح له، يعني جعل بعض ما فعل، بعض فعله ما لا ينبغي، تأكيدا على بشريته. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فعصمته عصمة تبليغ، أما في أشياء تانية إنسانية ليس كذلك. خفت في الله وما خاف أحد مثلي،
1: هذه البشرية
2: لك، وأذيت في الله وما أذي أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يوريه إبط بلال. هذا شأن البشر، ولولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر.
1: جميل سيدي، قالوا هناك شخصية تكونها، كيف نفهم القدوة؟
2: يعني أنت إنسان، أنت لك شخصية، لك منطلقات نظرية، لك طباع، لك طموحات، لك مشاعر، لك تصرفات، لك لك لك. فأنت لولا
1: هذه شخصيتك،
2: هي شخصيتك
1: تكونها،
2: لكن تتبنى أن تكون كصحابي جليل في بذله للمال كسيدنا عثمان، كصحابي آخر في شدته بالحق سيدنا عمر، كصحابي آخر سيدنا الصديق في حلمه وتؤدته.
1: لا.
2: فأنت شخصية تكونها، لك طباع معينة، أخلاق معينة، تصورات معينة، تصرفات معينة، هذه شخصية تكونها. وفي شخصية تتمنى أن تكونها، أن تكون في قوتك كسيدنا عمر، في حلمك كسيدنا الصديق، في عطائك كسيدنا عثمان.
1: هذه القدوة أو الأسوة،
2: أي تتمنى أن تكونها. وتكره البخيل، تكره الشرس، تكره الذي لا يقدر المعروف. فكل إنسان له شخصية يكونها، وشخصية يتمنى أن يكونها، وشخصية يكره أن يكونها. قل لي ما الشخصية التي تتمنى أن تكونها أقول لك من أنت.
1: جميل.
2: فالإنسان يتمنى يكون بس غني فقط، إنسان قوي، إنسان يتمنى يكون مؤمن صالح، بعطائه كسيدنا عمر أو كسيدنا عثمان، بقوته بالحق كسيدنا عمر، بحلمه كسيدنا أبو بكر.
1: جميل.
2: نعم
1: نعم. سيدي، بموضوع الأسوة حتى يعني يكتمل البحث، الأسوة تحديدا مع الأطفال، الأطفال تحديدا يحتاجون إلى القدوة أكثر، القصة، السيرة النبوية المطهرة، لماذا؟
2: والله أنا يعني درست تربية،
1: نعم،
2: اختصاصي بالتربية. قال لاعب ولدك سبعا.
1: جميل.
2: وأدبه سبعا وراقبه سبعا ثم اتخذه صديقا. الطفولة لو كان في قسوة لم يفعل شيئا أراده، طفولة هي، لعبه سبعا حتى يحبك. وأنا مع الأسف الشديد في بعض البلاد الطفل يهمل هو صغير. أن أحد الدكاترة في الجامعة يبدأ التعلم من عند الولادة، سألنا كيف؟ قال هذا الطفل ولد بكى فأطعمناه، أرضعناه، بكى فنظمناه، نظفناه، فإذا بكى مرة ثالثة وحملناه جعلناه يتعود على
1: الدلال المفرط،
2: المفرط أصبح ينشأ بكراهية من حوله. فلا يبدأ التدريب من عند الولادة. بعد 7 سنوات صار يصعب إعطاءه مفهومات جديدة أو عادات جديدة. فنحن إذا أهملنا الأولاد بأول 7 سنوات نكون ارتكبنا خطأ كبير. بلغني ببعض البلاد أعلى مستوى بالتدريس بالابتدائي. نحن أي إنسان أحيانا يدرس ابتدائي، أيام بيدخن أمام الطلاب، أحيانا بتكلم كلمة ما بتليق فيه. تعلم الطالب كما قلت قبل قليل أو في اللقاء السابق، أخطاء أولادنا أكثرها من المعلمين والآباء أحيانا.
1: نعم. إذن القصة مهمة جدا سيدي.
2: القصة حقيقة مع البرهان عليها.
1: جميل.
2: يعني أنت ألقي على ابنك المتهور بقيادة سيارته 1000 محاضرة أن يرى حادث مريع، 3 قتلى، السيارة محطمة، أبلغ من كل التوجيهات. فالقدوة قبل الدعوة. فالإنسان بيتعلم بعينيه لا بآذانه فقط.
1: والطفل سيدي، يعني موضوع السيرة النبوية، علاقة الطفل بالسيرة،
2: هي القصة. شو هي القصة؟ القصة أولا في إنسان، في بيئة، في مكان، في زمان، في حدث، في حوار، في بداية، في عقدة، في نهاية، هي قصة. قصة الفن الأول، الإنسان في عنده قيم. القصة الآن تستطيع أن تفكك هذه القيم. نحن لو فرضنا بيت فخم جدا، وزوج أنيق جدا، والسيارتين ثلاثة على الباب، ودخل فلكي، ومكانة اجتماعية، وتفلت من الدين كامل، تفلت كامل. إنسان آخر يعني صحته سيئة جدا، أولاده بالطريق، زوجته عند الجيران، إهمال شديد للأولاد، وهذا صاحب الدين. احنا ما حكينا عن الدين ولا كلمة، بس عطيناك أبشع صورة عن الدين،
1: هذا الإعلام الفاسد،
2: هذا الإعلام الفاسد. فلذلك الآن في عنا تضليل إعلامي وتحتيم إعلامي وترويج إعلامي.
1: نعم.
2: كان في بكل بلد يعني في التشريع تنفيذ وقضاء.
1: نعم.
2: هلا في إعلام نركز على شيء العالم كله يقوم ولا يقعد.
1: نعم.
2: بنعتم على شيء، في تعتيم إعلامي وفي تضليل إعلامي وفي ترويج إعلامي.
1: لذلك سيد ينبغي أن نحرص أن نبني نحن القدوات لأطفالنا.
2: نعم. نعم.
1: حتى لا يبني لهم. نعم. الإعلام
2: القدوة قبل الدعوة.
1: نعم. نبني لهم قدوة من الصحابة الكرام ومن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا سيدا، أحسن الله إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن تكونوا دائما في أحسن حال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: واللقاء يتجدد مع برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة جديدة يتحفنا بها الداعية الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي. أنتم دائما برفقة صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم.
0: على شفا جرف هارم.
1: على شفا جرف هارم.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نتناول الكبيرة الديوث الذي لا يغار على زوجته، ونمضي في حلقة جديدة من هذا البرنامج على شفا جرف هار. الديوث هو الرجل الذي لا غيرة له على زوجته وابنته، هو القواد الساعي بين الاثنين بالفساد، ويدخل فيها أيضا من لا ينهى زوجته وبناته عن لبس الثياب غير اللائق، بل ويأذن لهن بالذهاب إلى المسابح المختلطة والنوادي الليلية. ويدخل في هذا الوصف من يأذن لابنته بمصاحبة شاب أو يسكت عن ذلك إذا وصله الخبر، أو يأذن لزوجته أو ابنته بالرقص مع رجل أجنبي. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمترجلة، والديوث. ثم إننا نتناول أيضا الكبيرة عدم التنزه من البول للرجال والنساء. وقد ورد في الأثر أن غالب عذاب القبر من ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر عذاب القبر من البول، وفي لفظ: عامة عذاب القبر من البول. وعنه رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. ومعناه: من يبول فعليه أن ينظف أعضاءه من البول بالماء، فإن لم يجد فبالورق الصناعي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. في هذه الصفحة من سورة البقرة تطالعنا حقيقة النفس البشرية أمام هذه المعجزة الخالدة، معجزة القرآن الكريم. فقد جبلت بعض النفوس على حب الاسترخاء وعدم النهوض للعمل إلا إذا أيقنت بالأجر ماثلا أمامها. أما من عمل بصدق وعامل الحق سبحانه وتعالى وأيقن أنه الجواد الكريم، فلن ينتظر الأجر المعجل، وإنما يتطلع إلى ما خبأه الله له في الآخرة. وضرب على أسماعهم فلم يسمعوا إلا ما يغضب الله، فهم يظنون أنهم يستطيعون خداع ربهم ومن آمن به من الناس. كلا والله لن يمكروا إلا بأنفسهم، وسترجع عاقبة تكذيبهم إليهم، وسيندمون يوم لا ينفع الندم. وكم من امرئ في هذا العصر يحاول جاهدا أن يخدع نفسه ومن حوله بمظاهر براقة، لكنها في الحقيقة تخبئ وراءها نفسا خبيثة وشيطانا مريدا. فلا تحاول أن تتشبه بهذا الصنف من الناس، ولا تستبدل الضلالة بالهدى فتكون من الخاسرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، إن لكل علم قبل أن ندخل فيه مبادئ ومقدمات لا بد من المرور بها قبل الدخول في التفاصيل. واليوم سنلتقي مع بداية علم التجويد فنتعرف على معناه وحكمه. أولا، معنى علم التجويد. معناه في اللغة التحسين والإتيان بالجيد وبلوغ الغاية في الإتقان. معناه في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تجويد علمي أي نظري، وهو معرفة القواعد التي وضعها الأئمة القراء، كمعرفة مخارج الحروف وصفاتها وأحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة والمدود والوقف والابتداء وغيرها من الأحكام المتعلقة بقراءة القرآن الكريم المستمدة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلها عنه الصحابة وعنهم التابعون. لذلك أخي المستمع، سمينا هذا القسم النظري، لأنك في هذه المرحلة ستقتصر على المعلومات النظرية فقط. القسم الثاني تجويد عملي، أي التطبيق الذي يأتي بعد النظرية، وهو كما قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معنى قول الله تبارك وتعالى في سورة المزمل: ورتل القرآن ترتيلا، قال: تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، لأن الوقف في الأماكن الصحيحة يدل على كمال فهم القارئ. وتجويد الحروف يكون بإخراج كل حرف من مخرجه الصحيح وإعطائه حقه من الصفات الذاتية اللازمة له، كالجهر والشدة والاستعلاء وغيرها من الصفات. وكذلك الصفات التي تنشأ من تركيب الحروف كالإدغام والإخفاء والإظهار وغيرها. ولا شك أنه سيكون لنا وقفة مع كل مصطلح من هذه المصطلحات، نقف على معانيها ونتبين مراميها وتطبيقها على آيات كتاب الله. فالتجويد حلية التلاوة وزينة القراءة، وهو إعطاء الحروف حقوقها ومراتبها، ورد الحرف إلى مخرجه وأصله، وإلحاقه بنظيره، وتصحيح لفظه، وتلطيف النطق به على حال صيغته وكمال هيئته، من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. وبناء على هذا يمكن أن نقول إن التجويد يتم على ثلاث مراحل. أولاً، تجويد الحرف المجرد، وذلك بإخراجه من مخرجه وإعطائه صفاته في حالة السكون والفتحة والضمة والكسرة، مع مراعاة كون الحرف مخففا أو مشددا. ثانيا، تركيب الحروف وما ينشأ عنه من أحكام كالإظهار والإدغام والإخفاء والإقلاب وغيرها. ثالثا، مراعاة الوقف والابتداء. ثانيا، حكم معرفة علم التجويد. إن حكم التجويد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول حكم تعلم التجويد بمعناه العلمي النظري، وهو الذي عنينا به أيها الأخ الكريم معرفة العلم بقواعد التجويد وضوابطها وشروطها كأحكام المد والنون الساكنة وما إلى ذلك، فهذا حكمه فرض كفاية، إذا تعلمه البعض سقط الإثم عن الباقين. القسم الثاني حكم تعلم التجويد بمعناه العملي، وهو الذي عنينا به كيفية نطق القرآن الكريم النطق الصحيح كما نطقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو النطق الصحيح لألفاظ القرآن الكريم،
فهو فرض عين على كل مكلف أراد أن يقرأ شيئا من القرآن الكريم بقدر استطاعته، لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فعلى كل مسلم تعلم هذا النطق وأداؤه بقدر ما يستطيع. قال العلماء: إن القارئ للقرآن أحد ثلاثة: محسن مأجور، أو مسيء آثم، أو معذور. فالمحسن المأجور هو الذي جود قراءته باللفظ الصحيح العربي الفصيح، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، فيرفع المرفوع وينصب المنصوب مراعيا صحة المعنى عند الوقف والابتداء. وأما المسيء الآثم فهو الذي يقدر على تصحيح قراءته لكنه عدل إلى اللفظ الفاسد استغناء بنفسه، واتكالا على ما ألف من حفظه، واستكبارا أو تكاسلا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه، فإنه مقصر وآثم وغاش لكتاب الله تعالى. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فكم سمعنا أيها الأخ الكريم من بعض الناس أخطاء فاحشة أثناء تلاوتهم، وذلك لعدم دقتهم وانتباههم، كمن قرأ: إنما يخشى الله من عباده العلماء، بدل قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما المعذور فهو الذي يحاول القراءة الصحيحة ولكنه لا يطاوعه لسانه أو لا يجد من يعلمه، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران.

0: أخانا الحبيب، لازلنا في بداية رحلتنا مع تطبيق أحكام التجويد على صفحات القرآن، حيث نطبق في هذه الفقرة عمليا ما مر معنا في فقرة حق التلاوة من الأحكام النظرية، ونصل القديم بالجديد. ولا بد من تذكيرك أخانا الحبيب بما قلته لك سابقا، بأننا نعلم الأحكام بالتدريج، فتتراكم معك المعلومات يوما بعد يوم، وفي كل حلقة نتذاكر كل ما مر معنا في حلقاتنا السابقة. فإذا انتهينا من دروسنا النظرية، بدأنا بتطبيقاتنا العملية على كل صفحة من صفحات القرآن الكريم. فبالتصميم والصبر على تعلم الجديد، تغدو في نهاية هذه الحلقات قارئا متقنا إن شاء الله تعالى. مر معك في فقرة حق التلاوة في هذا اليوم أن التجويد هو التحسين والإتيان بالجيد وبلوغ الغاية في الإتقان، وذلك بإخراج الحرف من مخرجه وإعطائه حقه من النطق الصحيح، وعدم خلطه مع غيره من الحروف التي قبله أو بعده. فالتجويد هو الإتيان بالجيد ضمن القواعد التي وضعها أئمة هذا العلم. والآن إلى الصفحة التي بين أيدينا، ولنا عليها بعض الملاحظات التي تعينك على جودة تلاوتها إن شاء الله تعالى. أولا، لاحظ تتالي الهمز في مطلع هذه الصفحة عند قوله تعالى أأنذرتهم أأنذرتهم، جاءت الهمزة متتالية، وهذا يتطلب منك توضيح نطقها وعدم خلط إحداها بالأخرى، فقل أأنذرتهم ولا تهمل إحداها وتعمل الأخرى بأن تقول أنذرتهم، فهذا خطأ شائع. بل كما قلت لك سابقا، لكل حرف ميزان، قل هكذا أأنذرتهم. ثم بعد ذلك ألفت انتباهك إلى هذه الألف الصغيرة في قوله تعالى غشاوة، والتي يسميها بعض العلماء الألف الخنجرية. تأملها وتأمل رسمها في القرآن الكريم، فكثيرا ما يقع المبتدئون بالخطأ في قراءتها فلا ينتبهون لها أصلا. وللدلالة عليها لونت في مصحف التجويد المرمز باللون الكموني لتتميز عن غيرها، فلا ينساها القارئ عند تلاوته. فتأمل مثلا كلمة يخادعون يخادعون، لاحظ كيف رسمت الألف الخنجرية والتي لونت باللون الكموني، فإياك أن تهمل لفظها فتقول يخدعون، بل هي يخادعون، وهذا الرسم خاص بالقرآن الكريم كما تعلم. ثالثا، إياك أن تغفل أخي القارئ عن حركات الإعراب أثناء تلاوتك، فترفع المنصوب أو تجر المرفوع أو تسكن المتحرك أو تحرك الساكن، فهذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى اختلاف في المعنى، فانتبه وفقك الله إلى حركة الحرف والفظه بشكل صحيح. فتأمل مثلا الضمة التي فوق الواو من كلمة اشتروا في الآية الأخيرة من هذه الصفحة الكريمة، فالفظها هكذا
1: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى،
0: اشتروا، ولا تقل اشتروا لأن الواو مضمومة كما ترى. وإلى لقاء قريب إن شاء الله، أتابع معك ما بدأنا به من قواعد هذا الفن،

والآن أخي المستمع ننتقل بك من فن الترتيل إلى حسن التأويل. يقول تعالى في الصفحة القرآنية التي بين أيدينا: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. تأمل أخي الحبيب هذه الآية وانظر كيف جعل القلوب والأبصار جمعا بينما أفرد السمع. وأنت تعلم أن الإنسان يملك قلبا واحدا بينما يملك عينين وأذنين، فكان الأولى من حيث الظاهر أن يفرد القلب فيقول ختم على قلبهم، فلما أفرد ربنا السمع دون القلوب والأبصار؟ إن السمع يتعلق بما تسمع وما يلقى إليك، فكل الناس يسمعون الخبر متساويا لا تفاوت فيه ولا تفاضل، وإنما نختلف أنا وأنت والناس جميعا بتحليل المسموع وتدبره، وهذا يتم عبر القلوب. ويقول تعالى أيضا في قلوبهم مرض. المرض هو الضعف والفتور، فهل كل كافر مصاب بمرض في قلبه؟ تخيل أخي الحبيب شخصا مريضا، ما الذي يبدو عليه وماذا يفعل المرض بجسده؟ إن مظهره يبدو شاحبا، والمرض يقتل جسده وروحه رويدا رويدا. وكذلكم الأمر بالنسبة إلى النفاق، فالجهل وسوء العقيدة مرض إيماني وأخلاقي يميت نور الإيمان في قلب صاحبه. ويقول تعالى أيضا ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لما قال تعالى يعمهون ولم يقل ويمدهم في طغيانهم يعمون؟ لأن العمى فقد البصر وذهاب نور العين، أما العمه فهو الخطأ في الرأي. والمنافقون لم يفقدوا بصرهم، وإنما فقدوا المنطق السليم، فهم في طغيانهم يعمهون.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج ورتل القرآن ترتيلا. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع المسلسل الدرامي رعشة قلب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رعشة قلب، رعشة قلب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، تمثيل ندى زورة، عبد الكريم أبو جاسر، شريف نبيل، محمد نبيل، محمد سعد، بهاء الحايك، دينا فرحات، منال قريقع، سماح قريقع، وفاء الشرباصي، تامر بدوي، محمد منصور. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.
1: ويل يا ابو طلال، اي والله وجهك ولا وجه القمر. لازم يعني نبعث لك واسطه مع الصليب الاحمر عشان نشوفك.
2: حبيبي حبيبي ما استغنيش عنك ابو داود حبيبي، والله بس شوي مشغول وهيك والامور يعني صعبه شويه هيك، يعني الوضع صعب.
1: اسمع يا ابو طلال يا بركه، الوضع صعب على الجميع، وانا صدقني ما كنت بدي اطلب منك الدين، بس لما شفتك بتشتري من عند فريد نقدي وكل يوم والتاني طالع طشات مع اصحابك، علشان هيك اتصلت عليك وقلت لك لازم تدفع الدين.
2: يا عمي ماجي، بس والله ما معي مزاري يا راجل، والله ما ولا في الدار ما في حاجه.
1: ومن وين بتجيب المصاري عشان تشتري من فريد؟
2: يعني والواحد يعني لازم يكون جعاد يعني عشان مش قادر يسد الدين. مالك يا ابو داود، ايش القصه؟
1: ابو طلال انا زي ما قلت لك بيني وبينك المحامي.
2: يا زلمة حرام عليك، والله مرتي عردانة لها 3 شهور يا راجل، مش قادر تعميها يا راجل، من وين اجيب لك مزاري؟ وانتو كله مزاري مزاري مزاري، من وين؟ ما فيش حدا مع مزاري يا راجل، وانا قاعد بشتغلش.
1: انا هيني قلت لك بيني وبينك المحامي.
2: قادر قادر ابو داود، ابعت كل المحامين اللي في العالم كله ايدو، بايش اقول لك يعني؟
3: ايش يا دعاء؟ رايحة تشكي لأخوكي اللي عامل لي ضابط في الدار أحمد؟
4: أنا ما شكيت يابا، هو لقاني زعلانة وحكيت له اللي صار.
3: هلقيت أنا بدي أسألك سؤال يا دعاء، وتجاوبين بكل صراحة.
4: اسأل يابا.
3: بتعتقدي إنه أبوكي بحب لك الشر؟
4: لا يابا.
3: أبوكي ضد سعادتك؟ احكي مالك ساكتة.
4: أنت أبويا وعلى عيني وراسي، يعني هو أنا غلطت لما حكيت مع أخويا؟
3: أغلطتي؟ في ولي أمر واحد بس، يوم ما بدك تحكي وبدك حاجة بتيجي لأبوكي.
4: ما أنا جيت لك يابا، جيت لك بدل المرة 10 مرات يابا، بس أنت بترفض كل طلباتي.
3: أنا بدي مصلحتك. الناس بكرة لما بدهم يسألوا عليك عشان تتجوزي، أول ما بيسألوا بقولوا بتطلع بتنزل ولا في دار أبوها بتطلعش؟
4: خلص يابا، بدك اياني اضل في غرفتي وما اطلعش؟ حاضر.
3: تحملي معلش، كلها فتره بسيطه وابن الحلال بيجيكي، بس اسمعيني كويس، بس اذا مره تانية شكيتيني لاخوكي والله والله لقص لسانك، سامعه ولا لا؟
4: حاضر يابا.
5: حبيبي ابو اياد، لا كنت بدي استشيرك في هالموضوع. متر الارض قديش يعني وصل في منطقتنا؟ طيب خلص، وقتش بتكون فاضي أمر عليك؟ ماشي ماشي، بصلي العشاء إن شاء الله بأمر عليك. حبيبي حبيبي الله يسعدك.
6: الله يمسيك بالخير يابا، تفضل الشاي.
5: الله يسعد مساك يا بنتي، يسلم ويديك.
6: سمعك يابا بتحكي عن الأرض، في إشي؟
5: لا لا لا، مجرد سؤال عادي، بس بدي أطمع سعر الأرض.
6: بتخبي علي يابا؟
5: شوف يا بنتي يا ياسمين، أخوك عبد الرحمن طلع برا وتعلم وتجوز وشاف مستقبله، وانت بعد الحجة الله يرحمها ضليتي جنبي.
6: هذا واجب يابا، مش مني، وانت أبويا حقك علي إن أنا أخدمك طول ما أنا عايشة.
5: الله يرضى عليكي، وهذا أنا مقدره، بس أنا يا بنتي بديش تخدميني على حساب مستقبلك.
6: يابا المستقبل بإيد ربنا، مش إحنا اللي بنحدد المستقبل. انت بترمي كلام يابا على اساس انه انا ما اخدمك ولا ايش القصه يعني؟
5: يا بنتي اسمعيني كويس، الدنيا حياه من موت، وانا مش حضني عايش لك طول العمر.
6: العمر كله الك يابا، انت لساتك صغير، يا دوبك في الاربعينات.
5: يابا الموت فش عليه اربعينات وخمسينات. اسمعيني بس.
6: تفضل يابا.
5: انا رايح ابيع شقفه ارض.
6: بدك تبيع الارض يابا؟
5: اسمعيني يا بنتي، أنا بقول لك مش كل الأرض، أنا بدي أبيع قطعة صغيرة.
6: طب ليش بدك تبيع يابا؟ بدك تفوت مشروع؟
5: لا يا بنتي، بدي أحط لك في البنك 50,000 دولار، واللي بزيد بدي أشوف لي بنت حلال والباقي نسدد ديوننا فيها.
6: تحط لي قديش؟
5: 50,000 دولار يابا.
6: طب ليش؟ إيش بدي أعمل فيهم هدول؟
5: هذا يابا أقل من حقك، لازم مستقبلك يكون آمن. وتاني حاجة، أنت تأخرتي، يعني أنت اللي زيك المفروض متجوز من 3-4 سنين، والمصاري يابا لما يكونوا معاكي بسرعة نصيبك. الناس برضو يابا بتطلع المصاري.
6: لا يابا، أنا بديش فلوس، أنا بدي رضاك علي وبس. تاني حاجة، النصيب بيجي من عند ربنا، ملوش دخل لا بالغنى ولا بالفقر.
5: يا بنتي الله يرضى عليكي، سيب الأمور هذه للناس الكبار، أنت لسه صغيرة وما شفتيش حاجة. المصاري اليوم صارت إشي مهم في حياة الناس.
1: إيش الدعوة يا دعاء؟ شايف في مفاوضات سرية بينك وبين أبويا، إيش؟ شكله بده يصالحك ويهديك هدية ولا إيش؟
4: آه، كان بده يعطينا هدية بس أنا مرضيتش.
1: عن جد؟ وإيش كان بده يعطيكي؟
4: قال لي لما تحسي حالك مخنوقة بإمكانك تروح على دار خالتك، على دار عمتك، على صحباتك، بس أنا بصراحة مرضيتش.
1: والله لو قلتي لي إنه حلمتي في الحلم أنا مصدق.
4: طيب مدام أنت عارف هذا الكلام ليش بتسألني؟ مش عارف أبوك يعني؟
1: أها، يعني الاجتماع كان عبارة عن دش بهدلة.
4: قال بقول لي ليش شكيت لأخوك أحمد؟ يو والله إنه يهودي أخوي أحمد، حتى الكلام بده يمنعنا نحكي.
1: تحملي تحملي يا أختي، الصبر جميل. والله بحمد ربي إنه أنا مش بنت.
4: وإحناش نعمل يا البنات؟
1: ما أنا قلت لك الصبر.
4: هو ضل صبر، ضل تين، ضل بطيخ، والله ما أنا عارفة عايش بدنا ندور عشان نصبر.
1: لهي حالك بأي حاجة.
4: ألهي حالي؟ في إيش؟ هو في عندي إشي؟
1: اسمعي، ليش ما تشتري لك جوال وبتتسلى عليه؟
4: هو قديش حق الجوال الكويس؟
1: يعني الجي 7 800 شيكل حقه.
4: طب بنفعش يا أخوي تجيب لي إياه بالتقسيط؟
1: ما هو التقسيط في الأول لازم تدفع نص حقه، بعدين إيش بقسط لك على دفعات.
4: أوف، يعني بدي أدفع 4 مليون؟
1: يا إما بتشتري لك جوال أي كلام.
4: طب شوف لي يا أخوي جوال على قد الحال، بس أهم حاجة يا أخوي يكون في النت، أحكي مع صحباتي فيه.
1: بشوف كيف بشوف، بس ديري بالك إذا أبوي عرف إنه أنت قاعدة على الجوال مش تروح تقولي إنه أمجد اللي جابه. من هالقيت اللي أوله شرط آخره نور، لأنه أنت عارف عقله كيف.
4: لا تخافش يا أخوي.
1: خلص أنا بحاول أسألك أصحابي وبشوف كيف.
7: يا فوزي.
8: أيوة يا عمي جيد.
7: تعال يا عم تعال.
8: تفضل يا عم.
7: بدي تاخد السيارة تطلع على أبو آدم وتقول له ماكينة الرش اللي جابلنا إياها ما بترش منيح، خليه يشوفها يا أما يبدلها، دافعين حقها فلوس إحنا.
8: ولا يهمك يا عم.
7: وبالمرة بتميل على الجامعة عشان تروح دينا معاك يا بنية.
8: حاضر يا عم ولا يهمك.
9: يلا يا صبايا بخاطركم بدي اروح اشوف الدكتور واساله عن امتحانه وبعدين اروح. باي صبايا.
8: وين دينا وين دينا وين دينا؟ والله ما عارف اي واحد فيهم دينا. هي معقول هذه دينا اللي واقفه مع هذا؟ دينا يا دينا.
9: ايوه يا فوزي. ايوه، شو جابك هون على الجامعه؟
8: قبل ما تحكي لي شو اللي جابك هون على الجامعة، ممكن لو سمحتي تحكي لي مين هذا اللي واقف معاه؟
9: فوزي أرجوك ما بدي تتدخل بالماء لك فيه.
8: كيف ما بدك أتدخل؟ دينا أنت بنت عمي، بتفكريني أنت يعني أنا حيطة؟
9: لا مش حيطة، سلامة قيمتك، بس أرجوك لو سمحت ما تتدخل بالأمور الشخصية، أنا هون بالجامعة، أصلاً ما بعرف أنت ليش جاي.
8: أول حاجة يا دينا أنا جاي علشان أروحك. تاني حاجة يا دينا لو سمحتي لا تهربي من الإجابة، مين هذا اللي كنت واقفة معاه؟
9: هذا الدكتور سامح، كنت أسأله على الامتحان. عندك مانع أني يعني أسأله على الامتحان؟ مالك يا فوزي، ما بصير هيك.
8: دينا فهميني، أنا بغار عليك كتير، والله يا دينا بغار من الهوى اللي بيجي عليك.
9: الله الله، والله حسستني أنه أنت زوجي وملكك. مالك يا فوزي، أنت ابن عمي.
8: طب ماشي يا دينا، يلا اطلع اطلع نتكلم في البيت عند عمه.
7: طب هدي شوية يا فوزي، هدي شوية وقول لي ايش اللي مزعلك.
8: اللي مزعلني يا عمو انه دينا لسه بتعاملني كأنه انا واحد غريب وكأني ولا حاجة يا عمو.
7: كل هذا عشان قالت لك انه هي بتسأل الدكتور على الامتحان؟
8: وليش المعنى انها هي واقفة لحالها مع الدكتور؟ ليش ما يجوا كل الصبايا وقفوا معاها يا عمو؟
9: ما ننسيت ألم الصبايا كلهم من الجامعة عشان يسألوا الدكتور. الدكتور يا بابا ما بنصدق انه احنا نشوفه، لانه من محاضرة لمحاضرة. يعني انا مش عارفة ارتكبت جريمة يا بابا.
7: لا ولا جريمة ولا حاجة، ما صارش اشي، بس ابن عمك برضو بغار عليك وبحب لك الخير وبحبش اي واحد يعني بلا مؤاخذة يعمل حاجة غلط معاك.
8: يسلم تمك يا عمو، هذا الاشي اللي انا كنت بدي اوصله الها.
7: طيب خلاص يا عمو ما تزعليش، وهدي لي حالك شوي والامور اخدوا عطا بتصير.
8: حاضر يا عمو. على العموم يا دينا، اذا انا اسأت الك بهذا الموقف انا اسف.
9: لا عادي، بس ارجوك مرة تانية ما تفوت على الجامعة.
8: طيب كيف انا بدي اوصلك؟ كيف لو جيت اروحك من الجامعة؟ احكي لي كيف
9: بدك تروحني من الجامعة. بتصف السيارة برا وبتعمل لي تليفون، يا اما انا بتصل فيك وبقول لك انت وين.
8: حاضر حاضر يا دينا، اسف يا دكتورة دينا.
7: ايوه هيك بدي الامور الوديه والامور الحلوه تكون بيناتكم. الله يرضى عليكم يرضى عليكم ويحفظ لي اياكم يا رب. وايش عملت في المضخه تبعت الدواء؟
8: جهزتها يا عمو، هيني بدي اروح اركبها عشان اجربها.
7: طيب اتوكل على الله، يلا روح.
8: يلا بخاطركم،
7: مع السلامه يا ابني، الله يرضى عليك. يلا يا بنتي فوتي اطلع فوق غير وعيكي، وارتاحي وتغدي وريحي حالك.
9: بابا بدي احكي معك بهذا الموضوع.
7: موضوع ايش فوزي؟
9: صحيح.
7: اتفضل يا بنتي.
9: بابا انا شايفة فوزي مزودة حبتين معايا.
7: كيف يعني مزودة حبتين؟ قوليلي فهميني.
9: ما بعرف، بتعامل معي كأني مراته.
7: معلش يا بنتي، ما هو في المستقبل بإذن الله حتكوني مراته وحيغار عليك اكتر من هيك.
9: بابا هذا الموضوع ما بفكر فيه حاليا.
7: هو كتش بدك تفكري فيه يا بنتي؟ عاجلا ام اجلا ابن عمك حيتجوزك.
9: بابا لما اخذ الدكتوراه ان شاء الله بعديها حفكر بشريك حياتي.
7: يعني ايش يا بنتي؟ اي مفوزي من مخك يعني ولا كيف؟
9: لا يا بابا، بس الانسان في المستقبل ما بعرف شو بيصير.
7: طيب يا بنتي توكل على الله، اطلع فوق.
10: مالك ابو المعاط، ايش قصتك انت؟ متغير 180 درجة، ايش القصة؟ برضو طوش مع مرتك؟
11: عارف يا حماد، قسما بالله صرت اشوف الدار زي العمى، ما الي خاطر اروع عليها.
10: يا بني انت مزودها حبتين مزودها حبتين، اتعامل بلطافة اتعامل بهدوء عشان تقدر تعيش.
11: بنقول لها طور بتقول حلبو، تقول حدا مسلطها علي.
10: طب ما هو انت عصبي كمان وبضلك تزعق على كل صغيرة وكبيرة. يعني المرة اللي فاتت بتقول لي عامل معاها طوشة عشان الكنادر والشباشب مقلبات. يا زلمة اتقي الله يا راجل، المرأة الله يعينها في الدار.
11: والله لو معها 6-7 انفار الواحد بعذرها، بس بيني وبينك انا مرت وعرفها.
10: هدي هدي، كل بيوت بصير فيها مشاكل، كل بيوت بصير فيها زعاج، بس الانسان بلاحقش المشاكل وبلاحقش الزعاج، لانه في النهاية النكد والهم والغم بيجي عليه. عشان هيك الواحد يدور على اي حاجة في حياته حلوة يبني عليها.
11: اسمع انا بديش اياك تعطيني محاضرات، فاضي الليلة ولا مش فاضي؟
10: ليش ايش الدعوة؟
11: قلت لك بديش اخش الدار، بدي اضل سهران برا وروع الساعة 2.
10: طب اسمع، العشاء بتصل عليك، اذا كان في مشاوير مع اهل الدار اشي زي هيك مش حقدر، اذا فيش حاجة برن عليكم نطلع عنا هيك ونغير جو.

0: قدمنا لكم رعشة قلب،
1: رعشة قلب،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، تمثيل ندى زورة، عبد الكريم أبو جاسر، شريف نبيل، محمد نبيل، محمد سعد، بهاء الحايك، دينا فرحات، منال قريقع، سماح قريقع، وفاء الشرباصي، تامر بدوي، محمد منصور. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رعشة قلب. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نصحبكم الآن مع برنامج من هو الله لفضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحبتي، من هو الله؟ لا زال السؤال وتأتي الإجابات من الكون، من الكتاب المنشور والكتاب المسطور، من الكتاب المسروح والكتاب المفتوح. من هو الله؟ في مسند أحمد عن أبي بن كعب قال: قال المشركون يا محمد عليه الصلاة والسلام انسب لنا ربك، يعني من هو، ما نسبه جل في علاه. فأنزل الله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد شرحنا في أول البرنامج الأحد والصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، ليس له والد ولا ولد، ليس له والد فيرث ولا ولد فيورث، ليس له شريك ولا شبيه ولا نظير ولا مشير ولا وزير ولا ضديد ولا نديد، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. من هو الله الذي لم يلد ولم يولد؟ ولهذا ليس محتاج سبحانه وتعالى، أول لا آخر له، وآخر سبحانه وتعالى ليس بعده شيء. اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوق شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء. تعالى الله، ولذلك لم يلد ولم يولد. ولهذا رد الله على أعدائه لما نسبوا له الولد سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من صاحبة وما كان لهم ولد، لم يتخذ صاحب زوجة ولم يكن له ولد. ليس محتاج سبحانه وتعالى، غني عن الكل، هو واجب يعني الوجود سبحانه وتعالى، وهو الغني عن كل أحد، وكل أحد محتاج إليه. مهما تغانى العبد فإنه محتاج إلى الله ولا محالة، والله لا يحتاج إلى خلقه. انظر هذه العبارة لأحد العلماء: غني سبحانه قبل أن يخلق الخلق، غني سبحانه بعد ما خلق الخلق، غني سبحانه بعد ما أفنى الخلق. يقول: رأيت في التفسير، وذكرها الحفاظ، أن الله قال لموسى: يا موسى، يقول بني إسرائيل، بنو إسرائيل، أنا فقير، تعالى الله، لأنه حتى مسجل في القرآن، قال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. يعني ترى سمع والملف موجود، وانظر الجزاء، سمع وصلت العبارة. فقير، قال: أنا فقير يا موسى، ومنذ خلقت الخلق وأنا أنفق مما عندي، ولم يغض مما يفيني مما عندي، أو كما من خزين لكما ينقص البحر المخيط إذا أدخل البحر. تأخذ إبرة تحطها في البحر تنقص في المحيط، هذه خزائن سبحانه وتعالى ملأ. حتى غير المسلمين، أنا رأيت كتاب المسيحيين الذي هو كتاب السر، ألفه ما يقارب 70 من الفلاسفة والأدباء المفكرين، قالوا: اطلب اطلب في كتاب السر الغربي المترجم، اطلب اطلب فإن خزائنه لا تنتهي. خزائن ما تنتهي سبحانه، ما يغض ما في يمينه. انظر كم تأخذ الكائنات وتأكل وتصرف، وانظر كيف يصرف الناس والأغنياء، وكم يأكلون ويلبسون ويعمرون ويشيدون وينشئون، ولم تنتهي الخزائن، بل هي ملأة. فلهذا ينبغي أن تعلم حقيقة واحدة: أنك فقير إلى غناه، وأنك ضعيف إلى قوته، وأنك عبد لألوهيته، وأنك محتاج إليه حاجة مأسة، بل يقول أنك أحوج ما تكون دائما للواحد الأحد. وأنت تستطيع أن تستغني عن الناس، لكن الواحد الأحد لا تستغني عنه، لا في الصحة ولا في الأمن ولا في السكن ولا في الاطمئنان ولا في الإيمان. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له أظن ما يكافيه ولا ما يشابه جل في علاه. المشابهة والمماثلة منفية عن الله، لا شبيه ولا مماثل ولا ند تعالى الله ولا شريك تعالى الله عن ذلك. ولذلك جاءت الرسالة كلها تثبت أنه واحد أحد، أنه واحد في ذاته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته. والله سبحانه وتعالى لعن من أشرك معه سبحانه وتعالى، ومن نسب له ولدا أو صاحبة أو شبيها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا كانت السورة هذه أعظم تعريف له سبحانه، سورة الإخلاص، ومن يقرأها بتدبر يعني فهو مأجور كثير، وهي ثلث القرآن، كأن قرأت ثلث القرآن. وفي حديثان صحيحان في البخاري، كان يقرأه أحد الأئمة في كل ركعة، فسألوه قال: إن فيها صفة الرحمن فنحبها. قال صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. وقال لآخر: أو هو حبك إياه أدخلك الجنة، تريد الجنة؟ أحبب هذه السورة، قل هو الله أحد، اقرأها كثيرا، تدبرها. وصح أن رجلا ما يحفظ إلا هي كان يرددها إلى الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن تعدل ثلث القرآن، لأنه في الصحيح كأنهم تقالوها، يعني تقال للصحاب ما يحفظ إلا قل هو الله أحد، يعني ما يحفظ إلا سورة الإخلاص. قال: والذي نفسي بيده إن تعدل ثلث القرآن. وورد في السنن قال: احشدوا، يقول صلى الله عليه وسلم، فإني سوف أقرأ عليكم ثلث القرآن. فناظر الصحابة، يمديهم
يسمعون ثلث القرآن 10 أجزاء ينظرون في الأفق، فقرأ صلى الله عليه وسلم سورة قل هو الله أحد. شكرا لكم وإلى اللقاء.

هكذا مستمعينا الكرام تابعتم برنامج من هو الله عز وجل لفضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أيام عثمان مع الدكتور

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقد أسلم عثمان بن عفان، بل كان من السابقين إلى الإسلام، كما أسلم جمع من أهله على فترات من الزمن. فأول من أسلم من أقاربه أخته لأمه، أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، أسلمت بمكة وهاجرت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسلم إخوته لأمه الوليد وخالد وعمارة بنو عقبة ابن أبي معيط، أسلموا يوم الفتح، كما أسلمت أمه أروى وشقيقته آمنة يوم الفتح كذلك. وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع هند بنت عتبة على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. أيها الأحبة، كان المنهج التربوي الذي تربى عليه عثمان بن عفان وكل الصحابة الكرام هو القرآن. فقد حرص المصطفى عليه الصلاة والسلام على أن يربط أصحابه بالقرآن، ليكون هو المنهج والعهد. وتبدأ قصة عثمان مع القرآن منذ أن سمعه أول ما سمعه غضا طريا من فم النبي عليه الصلاة والسلام. فعثمان بن عفان لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام بصحبة طلحة بن عبيد الله، عرض النبي عليهما الإسلام وقرأ عليهما القرآن وأنبأهما بحقوق الإسلام منذ تلك اللحظة. لم ينقطع هذا الموفق عن صلته بكلام ربه، حتى صار عثمان أحد الصحابة القلائل الذين حفظوا القرآن كاملا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان لا يشبع من القرآن قراءة وتدبرا. حتى قال عثمان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. لم تنهه التجارة ولا الخلافة عن كلام ربه، بل كان لصيق القرآن ونديمه وجليسه وسهيرة. من أقواله المأثورة: إني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه إلى عهد الله، يعني المصحف الشريف. فآيات الرحمن أثرت في صياغة شخصية عثمان، فقد طهرت قلبه وزكت نفسه وتفاعلت معها روحه، فتحول عثمان إلى إنسان جديد بقيمه ومشاعره وأهدافه وسلوكه وتطلعاته. فأصبح عثمان متعلقا بالقرآن، وقد أكرمه المولى بفضل عظيم عندما شرفه بأن يكون أحد كتبة الوحي، حيث تقول عائشة رضي الله عنها، تقول: فوالله لقد كان عثمان قاعدا عند نبي الله

وإن رسول الله مسند ظهره إليه، وإن جبريل عليه السلام ليوحي إليه القرآن، وإنه ليقول اكتب عثمان اكتب عثمان. تقول عائشة: فما كان الله لينزل تلك المنزلة إلا كريما على الله ورسوله. صدقت. وقد عرض عثمان القرآن الكريم كاملا على رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل وفاته، وهذه من نعم الله تعالى العظيمة عليه. وكان عثمان يقول: حبب إلي من الدنيا ثلاث: إشباع الجيعان، وكسوة العريان، وتلاوة القرآن. لذا كان المصحف لا يكاد يفارق حجرة. فقيل له في ذلك فقال: إنه مبارك جاء به مبارك. وما مات عثمان حتى خرق مصحفه من كثرة ما يديم النظر فيه. ونحن مصاحفنا قد علاها الغبار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في ساحة الحرم أمام الكعبة المشرفة خلف المقام، مقام إبراهيم، شهد عثمان هناك يستفتح القرآن بعد صلاة العشاء، فقام بالقرآن الكريم كاملا في ليلة واحدة، كما روى ذلك عطاء ابن أبي رباح. وقد شهدت له امرأته يوم هجم عليه أهل البغي فقالت: اقتلوه أو دعوه، فوالله لقد كان يحيي الليل كله بالقرآن في ركعة. فأي حب هذا، وأي تعليق تعلق أسمى من هذا بكتاب الله تعالى. وكان عبد الله بن عمر إذا تلا قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال ابن عمر: ذاك عثمان بن عفان. وليس هذا فحسب، بل إن عثمان بن عفان روى لنا أعظم حديث يتداوله المسلمون اليوم قاطبة حول فضل تعلم القرآن وتعليمه. ففي صحيح البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم، هذا الحديث المشهور هو من رواية عثمان. وكم حفز هذا الحديث الرجال والنساء والأطفال ودفعهم إلى تعلم القرآن وتعليمه. كل هؤلاء في موازين حسنات عثمان. ومن بين هؤلاء تلميذ عثمان أبو عبد الرحمن السلمي، هو الذي نقل إلينا هذا الحديث سماعا من عثمان، حيث جلس أبو عبد الرحمن السلمي قرابة 40 سنة في جامع الكوفة يعلم الناس القرآن، حتى كان من بين من درس على يديه صغار الصحابة، وعلى رأسهم الحسن والحسين رضي الله عنهما. وكان تلميذ عثمان هذا يقول: هذا الحديث الذي رواه عثمان هو الذي أقعدني مقعدي هذا. لقد أنعم المولى عز وجل على عثمان بنعمة عظيمة بالإسلام، فعاش به وجاهد به واستمد أصوله وفروعه من كتاب ربه وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. فأصبح عثمان من أئمة الهدى الذين يرسمون للناس خط سيرهم، ويتأسى الناس بأقوالهم وأفعالهم في هذه الحياة. وأكرم الله عثمان بنعمة جمع القرآن الجمع الثاني، وأكرمه أخرى بأن رزقه الشهادة وهو يتلو آيات الله وسالت دمه على صفحات ذلك المصحف الشريف.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أيام عثمان مع الدكتور حسن الحسيني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: عثمان بن عفان ذاك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين، كان ختن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابنتيه وضمن له بيتا.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج كلمة مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كلمة النهاردة كلمة محببة جدا لربنا، كلمة مريحة جدا للقلب، كلمة تخليك تشوف الدنيا حلوة وتشيل اليأس والإحباط من قلبك. كلمة النهاردة اللي هنتأمل فيها مع بعض ونشوف أثرها على قلوبنا هي الحمد لله. عارف يعني إيه الحمد لله؟ الحمد لله يعني الثناء على اختيار ربنا. يعني يا رب أنا بعترف بحسن اختيارك ليا في أي حاجة في حياتي، أي حاجة بتختارها لي يا رب أنا راضي عنها، أنا راضي عن كل أفعالك يا رب، الحمد لله. أقول لك على معلومة، تعرف أن الحمد لله دي أول كلمة قالها إنسان يوم ربنا خلق سيدنا آدم ونفخ فيه من روحه، دخلت الروح فعطس سيدنا آدم، ما كانش يعرف اللي بيعطس يقولي، هو لسه حالا دب الحياة فيه، فبص كده فقالت له الملائكة احمد ربك، فقال الحمد لله. عارف الحمد لله على ايه؟ على نعمة ان ربنا اوجده، نعمة الايجاد، ان انت موجود في الدنيا واخرتك الجنة ان شاء الله. فكانت اول كلمة قالها انسان الحمد لله يوم الروح دخلت في سيدنا ادم. واول كلمة من حب ربنا فيها بدأ بها القرآن الحمد لله رب العالمين. ولما خلق الدنيا قال الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. واخر كلمة خالص يوم القيامة هتسمعها وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. خلاص أهل الجنة دخلوا الجنة، والعياذ بالله الناحية التانية دخلوا وقيل الحمد لله رب العالمين. وأول كلمة هنقولها لما نخش الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قولها في الدنيا الحمد لله، أنت ذكرت وتعبت وكان ده مجموعك، معلش مش على مزاجك، قول الحمد لله. ربنا يجعل لك خير في الكلية اللي انت دخلتها، انت دورتي على شغل وما لقيتيش غير الشغل ده، معلش قولي الحمد لله على الفرصة دي، وان شاء الله ربنا هيبارك لك فيها وتنتقل الفرصة احسن. هو ده شكل عيالك؟ خد بالك دي خلقة ربنا. قولي الحمد لله على شكل عيالي وعلى شكل بيتي وعلى شكل عربيتي. اسعى وكل اللي ربنا يجيبه الحمد لله. اتفسخت الخطوبة الحمد لله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. ده من أدب العبد مع ربنا، فربنا يحول الشيء اللي انت بتكرهه ده لشيء كله خير، بس قول الحمد لله. من حب ربنا في كلمة الحمد لله قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان. تتفاجئ يوم القيامة ان كلمة الحمد لله دي ملت ميزان حسناتك فدخلتك الجنة بمرة بس واحدة قلتها من قلبك الحمد لله. بيحكم قصة لطيفة جدا ان في ملك ووزير، كل ما تحصل حاجة الوزير يقول الحمد لله لعله خير، كل افعال ربنا خير يعني. ففي يوم الايام كان طالع في رحلة صيد مع الملك، فالملك جاي يضرب سهم كده، فالسهم جه في صباعه فصباعه اتقطع، فقال لوزيره الحق شوف اللي حصل في صباعي، فقال الحمد لله لعله خير. فالملك اتنرفز جدا وسجنه، فاول ما اتسجن قال الحمد لله لعله خير. طلع الملك في رحلة صيد تانية وكان الوزير مسجون، وبالصدفة صادف قبيلة ضخمة بتعبد الأصنام، فخطفوا الملك ده وقرروا يذبحوه قربة لهذه الأصنام، لكن لقوا صباعه مقطوع، فقالوا له امشي مش عايزينك، انت لا تصلح للآلهة. فرجع جري على الوزير اللي في السجن يقول له الحق مش طلعت الحمد لله لعله خير اللي انت قلتها صح؟ لولا ان صباعي كان مقطوع كان زماني اتذبحت. فالوزير قال له فاكر لما انا قلت لما انت سجنتني الحمد لله لعله خير؟ لاني لو انا كنت معاك مش مسجون كان زمانهم خدوني، فالحمد لله لعله خير. قصة لطيفة بتبين قد ايه في ناس راضية باختيارات ربنا. خلي كلمة الحمد لله في لسانك، ربنا يرضيك بكل شيء عندك، مش بس كده لئن شكرتم لأزيدنكم، ربنا يزود كل نعمة في عينيك. الحمد لله تشوف بها الدنيا حلوة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ونتقابل المرة الجاية وربنا معكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كلمة كلمة كلمة مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. مستمعينا الكرام، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. التوحيد هو أن تحب الله وحده أكثر من جميع خلقه، لأن التوحيد معناه لا إله إلا الله. فالله تعالى يخبر أن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي آلهة، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وهنا يتميز الشرك عن التوحيد. الموحدون يحبون الله تعالى أكثر، وأما المشركون فيحبون الله ويحبون شركاءهم، يحبون الأصنام ويحبون آباءهم وأولادهم وتجارتهم ومصالحهم كحبهم لله تعالى. إذن الفرق بين الاثنين هو أن يحب المسلم أن يحب الله أكثر مما سواه، كما في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه هي الميزة والفرق بين أهل الإيمان وأهل الشرك. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أي لا يحبه لمصاهرة ولا لقرابة ولا لصداقة ولا لمصلحة، إنما يحبه لأنه مؤمن مسلم يحبه في الله. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، يعني أن يحب الإيمان أكثر من الدنيا، ولو خير بين أن يقذف في النار وبين أن يكفر بالله فإنه يفضل أن يقذف في النار وهو مسلم من أن يكفر بالله تعالى، لأنه خلق ويحيا ويموت من أجل الله تعالى، لذلك فهو لا يفضل أحدا ولا شيئا على حب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد ضرب الله تعالى أمثلة على زيادة محبة الله عما سواه في إبراهيم عليه السلام عندما أمره الله أن يذبح ولده، فكان أمر الله أحب إليه من إسماعيل، لذلك تله للجبين وأراد أن يذبحه لولا أن فداه الله تعالى بكبش سمين. وكذلك مثل آخر عندما يخبر الله تعالى عن إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فأحبوا الله تعالى وتبرأوا من الكفار من قومهم ومن آبائهم، لأن علاقتهم بالله أقوى من علاقتهم بقومهم. كذلك يقول تعالى في شأن المشركين الذين يتبعون آباءهم وأهواءهم ولا يتبعون أمر الله، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فالمشركون يتبعون آباءهم ولو كانوا ضالين ولو كانوا لا يعقلون، وأما المسلم الحق والموحد فإنه يتبع ما أنزل الله ولا يتبع من دونه أولياء، لأن الله تعالى قد أمره بذلك: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتخذوا من دونه أولياء، لأن اتباع الله هدى واتباع الناس ضلال، إلا أن يكون أمرا من الله تعالى يذكروننا به، فيكون الأمر عندئذ لله لا للمذكر. نحن كمسلمين نعيش في هذا الجيل، نرى أنفسنا بأننا نقدم كل شيء على أمر الله، أكثرنا يفعل ذلك، وكيف يحل لنا أن نشهد بهذه الشهادة الصعبة على المسلمين؟ نحن لا نشهد عليهم، الواقع هو الذي يشهد عليهم، ونحن نستطيع أن نجد الأمثلة الكثيرة من حياة المسلمين تؤكد أنهم يحبون غير الله أكثر من الله. والدليل على ذلك أن المسلمين في كل يوم يعرض عليهم الإيمان ويعرض عليهم الكفر، فيختارون الكفر على الإيمان من غير إحساس ولا شعور. مثل صغير نضربه: المسلمون محكومون بالكفر، فهل هم على استعداد لأن يبيعوا أنفسهم وأموالهم من أجل إعادة حكم الله إلى الحياة، أم أنهم ينتظرون أن تعود السلطة الكافرة من أجل أن تحكم حياتهم؟ أي الأمرين يختارون؟ لو كانوا يختارون الإيمان لما انتظروا أن تنزل جحافل الكفر من أجل أن تأخذ زمام المبادرة من جديد وتفرض عليهم الأمن كما يقولون، لأن الأمن في اعتقادهم أو في نظرهم لا يكون إلا من الجيش الحاكم، والجيش الحاكم أو الجيوش الحاكمة مهمتها أن تذل المسلمين لا أن تطبق فيهم شريعة الله، أليس كذلك؟ أليس أكثر الناس ينتظرون أن يعود الكافر إلى حكم حياتهم، وينتظرون ويقاتلون من أجل هذا ويعلنون موقفهم صريحا. وأما المسلمون حقا فقد رأيناهم في التاريخ يرفضون حكم الكفر، وكانوا قلة مستضعفة، كانوا يواجهون الكفر بإيمانهم دون سلاح ودون جيوش. فأصحاب الأخدود عندما عرض عليهم أن يخضعوا للكفر أو يحرقوا بالنار إن بقوا على الإسلام اختاروا الموت على الإسلام، ولم يختاروا الحياة خاضعين للكفار. والله تعالى يخبر فيقول: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة كانوا يعرضون على الكفر كل يوم، وكانوا يجلدون صباح مساء، وكان يعرض عليهم الكفر، فكانوا يختارون الإيمان والإسلام رغم ضعفهم وقلة عددهم وقلة أسباب القوة التي في أيديهم. لذلك قتل منهم من قتل، وصبر منهم من صبر، حتى نصر الله تعالى مسيرة الحق في حياتهم. نحن اليوم لو كنا موحدين حقا لوجب أن نعلن الرفض الكامل لكل خطة غير الخطة الإسلامية التي بها عزنا في الدنيا وفوزنا في الآخرة. لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ويقول تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولأن الله سبحانه وتعالى يأمرهم أن يحكموا شريعة الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون والفاسقون والكافرون، كما في سورة المائدة. فإذا كنا نرضى بصفة الفسق والظلم والكفر، ثم نطالب بعد كل هذا بأن نحكم بأي شريعة ولكننا نريد الأمن، فهل كل شريعة تحقق الأمن؟ وهل الأمن هو أمن الدنيا؟ أمن الدنيا لا يتوفر إلا للعبيد، وأما الأسياد والأبطال فهم المجاهدون الذين يطاردون الكفر في كل المواقف، والذين يأبون إلا أن يحكم بالحق الذي بعث الله تعالى به الرسل وأنزل من أجله الكتب. لذلك فإن حب الله الذي هو أقوى من حب الأنداد هو الإيمان الحق. وأما أن نتخذ من آبائنا ومن حكامنا ومن زعمائنا السيادة لنا، فإن هذا هو الشرك الذي جاء الإسلام من أجل أن يقضي عليه. فقد تحدى كل من الآباء والأبناء المؤمنين آباءهم وأبناءهم المشركين، وكان الله أحب إليهم من أولادهم، وكلنا يعرف حب الولد من الوالد وحب الوالد للولد، ولكن حب الله يجب دائما أن يكون أقوى من حب غيره من الخلائق جميعا. ومن هنا نقول للذين يقولون بأنني أعشق فلانا وأحبه مثل الله، وفلان والله في السماء وفلان في الأرض، هؤلاء نقول لهم: ليس في السماء ولا في الأرض إلا الله، فيجب أن يعبد الله في السماء وفي الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقولنا فلان بعد الله هذا الكلام خطير، لأنه لا شيء قبله ولا شيء بعده، فلا شيء إلا الله عز وجل يجب أن يعبد وأن يطاع، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نسأل الله تعالى أن يوحد صفوفنا وقلوبنا على حبه، وأن يعزنا بالإسلام، وأن يبعدنا من الأوثان والأصنام التي ملأت حياة العباد ودمرت البلاد بسبب هذا الشرك الذي يطرح كل يوم على المسلمين ولا يحاربونه. ونسأله أن يخرج منا جيلا مسلما يعبد الله تعالى ولا يشرك به شيئا، حتى تتجدد للإسلام حياته في المسلمين وفي العالم كله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
4: أحبتنا في الله، كنا وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم، إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج خواطر الشعراوي رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. أصلاً مش اللي قايله، هو أنا اللي قايله علشان أبدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شوف القوة بقى. قل، ربنا بيعلمه يرد، لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. طب من قاعد وياك 40 سنة سمعتوني قلت كلمة ولا قلت قصيدة ولا قلت شعر ولا خطبت ولا، شوف بقى ازاي، فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. اعقلوا واعرفوا النادي لو كانت عندي كانت يبقى لها سادة من زمان. ثم من الذي ينسب إليه الكمال فيرفض الكمال ويقول مش بتاعي؟ ده الناس بتدعي كمالات الغير، تسرقها، بتسرق الكمال من الغير. فواحد الناس بيقول له لا ده انت اللي قايل الكلام ده، يقول والله لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. افهموا. وبعد ذلك نيجي نلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي لنا بكلام يقول ده قرآن، وكلام تاني يقول ده حديث قدسي، وكلام ثالث يقول ده حديث نبوي. كم لون من الكلام يؤثر عنه؟ ثلاثة، شيء قرآن وشيء حديث ايه قدسي وشيء حديث نبوي. طب هاتولي اي عبقري من عباقرة الاداء في الدنيا من يوم من خلق يكون له ثلاث أساليب، لكل أسلوب طابع مميز لا يشتبه بغيره. وبعدين يقول أنا النهاردة هقول كلام نحطه في بند القرآن، وهقول النهاردة كلام نحطه في بند الإيه الأحاديث القدسية، وهقول النهاردة كلام نحطه في بند الأحاديث الإيه. مش ممكن أبدا لكل واحد ثلاث شخصيات أسلوبية، بل لكل واحد شخصية أسلوبية إن حاول أن يمنعها لازم تغلبه. فكيف استطاع أن يقول هذا قرآن وهذا حديث قدسي وهذا حديث نبوي؟ ثلاثة، الله، شيء عجيب. تبقى دي دليل صحيح على أنها من عند الله مش من عنده. إذن التشخص الأسلوبي فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنهج اللي هو القرآن، اللي هو الحديث الإيه القدسي، اللي هو الحديث النبوي، دي شهادة على أنها أساليب متميزة، مش أسلوب واحد ينفعل مرة فيصير انفعاله قرآنا وينفعل مرة أخرى فيصير انفعاله حديثا قدسيا وينفعل مرة ثالثة فيصير انفعاله حديث نبوي. إذن فالحق سبحانه وتعالى ساعة أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وفاجأ الناس بهذا البيان ابتدأوا يتلخبطوا زي ما بيقولوا، عايزين يكذبوا مش عارفين يقولوا كذبوا ازاي. أهم قالوا ده ساحر؟ قلنا لهم بكل منتهى البساطة، طب ما دام ساحر وسحر الناس لماذا لم يسحركم أنتم عشان تؤمنوا بي زي اللي أمنوا؟ لو كان ساحر ما كنتوش امتنعتوا عليه، كان سحركم انتوا الاخرين. انما كنكوا دلوقتي لحد دلوقتي قاعدين من غير سحر، يبقى دليل على انه مش سحر يا كذابين. هاي بيقولوا ده مجنون. تقول لهم ما هي الجنون ده؟ هو ايه الجنون؟ العمل على غير رتابة، يعني عمل ينعمل كده من غير كده. فهل العمل بتاع محمد عليه الصلاة والسلام على رتابة؟ لا، ده على خلق. ومعنى الخلق الصفة الراسخة في النفس اللي يصدر عنها الفعل بيسر وسهولة. ادي معنى الايه؟ الخلق. فلان يقول لك خلقه الصدق، ان كان بيتكلف انه يبقى صادق يبقى مش خلق، انما الصدق يحصل عنده كده ايه؟ طبيعي. ودي ولذلك بيقول لك الصدق يبقى ملكة. الاعمال الجوارحية فيها حاجة اسمها تسمعوها يقول لك العمل ده بقى آلي. آلي يعني ايه؟ يعني الفكر ما عادش له قوي دخل فيه. فلما يقول لك آلي يبقى ما عندش بتتعب. مثلا لا مؤاخذة، الانسان لما يتعلم الخياطة، اول ما بيروح يتعلم القسطة بتاعه ايه؟ بيديله الابرة والفتلة وحتة قماشة كده ويقعد بقى يلضم في الابرة. يجي يلضم في الابرة كده يقوم الفتلة اثرها تطلع طويلة تنتيني، يقوم يأثرها المرة دي شوية، وبعدين يجي يحطها تاني مثلا مرة يقوم يلاقي فيها مثلا الزغبارة دي عمالة، يقوم يمسكها وايه وينتفع. وبعدين برضو ما تجيش يقوم يمسكها وبالله بريق وايه ويبرم. وبعدين يجي يحط مش عارف ايه دي عملية تكلفية، يقعد على ما يلضم الفتلة. كل التجارب الجزئية في كل حركة علمته حاجة. لما يتعلم كل الحاجات مرة واحدة وساعة يمسك البتاع كده ويروح عاملها ويقول له مش عارف، بقت آلية. آلية يعني ايه؟ تصدر الافعال بيسر وسهولة مش بتعب. اللي بيتعلم سواقة السيارة الاول يقول له اقعد وابذل نفسك واقعد المرايه ادي يا حبيبي، ويقعد يديله شويه رسوق، وبعدين يقول له افتح مش عارف ايه، وبعدين يقول له اقعد وحط ايدك على رجلك على هنا ورجلك، وبعدين يقعد بقى يتلخبط، وممكن يمرار يجي يدوس على البتاع اللي على البنزين يدوس على مثلا. بتحصل الحاجات اللي زي دي فيقال لسه العمل ما بقاش آلي. انما بعدين يتعلم ويقعد يكلمك ويمكن وهو نعسان يجري العمليات دي، اهو يقال ان العمل آلي. العمل كذلك الخلق، إذا صدرت الأعمال بيسر وسهولة على الخلق على صاحب الخلق يقال إنه إيه؟ بقى خلق، طبع ثابت فيه، ما يعرف ما يقدرش يكذب. إنما قال لك لا نكذب فيه دي، طب عشان خاطر فلان نصدق فيه إيه؟ قول لا مش خلق بقى. إذا فالخلق معناها إيه؟ انطباع النفس على السلوك انطباعا ييسر الحركة فيه بدون فكر. فيقال فلان خلقه الكرم، اذا كان كلامه كده ما بي، وخلقه الصدق وخلقه الامانه. طيب انتوا شاهدين بان محمد ايه شكله؟ خلقه. يبقى ما دام خلقه يبقى حاجه رهن لملكه ثابته في نفسه يبقى مش مجنون. ولذلك شوف نون والقلم ما انت بنعمه ربك بمجنون، ويجيب الدليل وإنك لعلى خلق عظيم. هو المجنون يبقى له خلق؟ ما يبقاش له خلق عشان تصدر عنه ده، بتصدر الأفعال كده هو زي ما تيجي. يبقى ربنا قال إيه؟ إنك لمجنون وإنك لعلى، يبقى إنك على خلق عظيم، أي بشهادتهم، بدليل أنهم كانوا كافرين به وما يجدوش أمين يعينوا عنده الأشياء اللي هو. شو التناقض؟ إذن فكل ما يقولوا على حاجة تطلع كده، كل ما اقولوا على حاجه تطلع ايه؟ تطلع كده. الى لدرجه انهم هم نفسهم قروا، قالوا ايه؟ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. شوف الحمق، هذا حمق. طب ان كان هذا هو الحق يبقى كان المنطق يقول لك اهدينا له، انما يدل على ايه؟ على انهم كارهين الحق من ده، كارهين الحق. فان كان الحق اللي جايبه ده هو لا بقى الدنيا نموت احسن. الله ليه؟ من كان الحق من ده ربنا يهديكوا له وخلاص، بدليل انهم يقولوا وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. اذا فالقران في ذاته لا اعتراض عليه، ولكن الاعتراض فقط ان يكون على يد هذا. يبقى انتم مش موضوعيين في الحكم، الموضوع في الحكم يبقى ملوش دعوة إلا بجوهر الشيء، ملوش دعوة بمن جاء على إيه؟ بمن جاء على يده. إذن القرآن أخذ هذه الضجة عند المؤمنين وعند كل ما ينزل على المؤمنين يزدادوا إيمان، وكل ما ينزل على الكافرين يحاولوا منهم يجدوا فيه منافذ، ما يجدوش أبدا، ما يجدوش منافذ، إلى أن انتهى الأمر وإيه وآمن. الحق سبحانه وتعالى حين يعطي رسله منهجا، الحق غيب، حين يعطي يبقى عطاءه غيب، عطاءه غيب. فهيجي لما يعطي المنهج للرسل يحدد عطاء المناهج للرسل، يقول وما كان إيه لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. طبيعة التكوين البشري ما تقدرش تستقبل عن الله مباشرة، يبقى لازم وحي. وحي يعني إيه؟ وحي يعني إيه؟ الوحي هو الإعلام بس بخفاء، الإعلام بخفاء. يعني افرض انك انت مثلا جاء واحد عندك وما انتش عايز مثلا تقابله او تجي له تحية او بتاع، تقوم كده بإشارة خفية تقول للخادم او للواد كده، يعني يبقى اعلمته بالنبأ بايه؟ بخفاء كده. يبقى كل اعلام بخفاء يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه وحي. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا الى الخير وان يلهمنا السداد، والى لقاء اخر ان شاء الله.
0: قدمنا لكم خواطر الشعراوي رحمه الله، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي ندعوكم لمتابعة برنامج وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: وعندئذ يحدثنا الرسول فتنصلح الحياة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن التعامل بين المرء وزوجه ينبغي أن يكون في إطار ما أشار القرآن في قوله تعالى: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. إذن الحياة الزوجية قائمة على هذين الأمرين، على المعروف وعلى الإحسان. والخلاف الذي يمكن أن يكون بين الزوجين ينبغي أن يحل في إطار المعروف وإطار الإحسان. وبالتالي من شاء أن يعني يتزوج فليعي بدستور الحياة الزوجية قبل، أو فليدرس دستور الحياة الزوجية في الكتاب والسنة قبل أن يتزوج، وإلا فلا يعني فلا يجوز له أن يدخل بيت الزوجية إلا إذا كان يعني يعرف حق المرأة وواجبه نحوها، وإلا إذا كانت هي كذلك تعرف حقه وواجبها نحوه. وفي مرة من المرات كنت أصلي في البلدة وإذا ببعض الفلاحين يقول: يعني أنا بصراحة كل يوم صبح كده لابد أن أضرب مراتي علقة. قلت له: هو لماذا تزوجته؟ يعني قال: ما هو في القرآن واضربوهن، هذا أمر يساء به إلى الإسلام وإلى القرآن. قوله تعالى: واضربوهن، يعني ضربا غير مبرح إذا اضطررتم إليه، وليس كل النساء ممن يضربن. البعض يكفيه الكلمة، وكلما كانت المرأة مثقفة كان التعامل معها أيضا على مستوى عال من الثقافة، وقدرة الزوج على الإقناع وعلى الحجة وعلى المنطق وعلى الاستدلال أمر هام جدا في هذه المسألة. ومعاملة المرء لزوجه كما يحب أن تعامله هي به أمر هام أيضا. أو بعبارة أخرى، كل منا له أخته، فيعني كما يحب أن يعامل زوج أخته يعني أخته، فليعامل زوجه لأنها أيضا أخت لغيرك. ومن المعروف أن المرأة لا يكمل إيمانه إلا أن يحب للناس ويحب لأخيه ويحب لجاره ما يحب لنفسه. وبالتالي القانون الذي تحب أن يعاملك به الناس عاملهم به. والزوجة من أوائل من ينبغي أن يحسن المرء به، وهذا الإحسان مقياس خيرية المرء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان يقول أيضا: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا وألطفهم بأهله. الملاطفة، ولهذا كانت الملاطفة أمرا يثاب المرء عليه. وما مما يرويه مسلم وغيره في صحيحه وفي غير صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك تداعبها بها، تعف نفسك بها، تقوم بحقها عليك. هذا أمر ينبغي أن يكون في الوعي وفي الوجدان، وحبك لامرأتك ينبغي أن يكون أساس زواجك بها، وأساس زواجك بها ينبغي أن يكون أساسه قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. متى كان حب الإنسان لامرأته ومتى كان حب المرأة لزوجها على أساس حب الله له أو حبه هو لله، فإن السعادة تأخذ طريقها إلى الاثنين، وكل مسؤول عن تعامله مع الآخر. كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الزوج راع في بيته ومسؤول عن رعيته، ومن ضمن هذه الرعية ومن ضمن هذا البيت امرأته. ومن أحسن ما وقفنا عليه عند الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، قال فإن خفتم ألا تعدلوا مع الواحدة فلا تتزوجوا. يعني أن يعاملها الإنسان بنمط ويطلب منها أن تعامله بنمط آخر، أو أن يستعذب استذلالها أو يعني إهانتها أمام الآخرين ولا يقبل منها أن تهينه أمام الآخرين. ينبغي أن يعامل الزوج امرأته بما يحب أن يعاملها به، وأيضا ينبغي أن يقرأ دخائلها، وينبغي أن يقرأ بواعثها. وأنا أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة يزور البقيع، يعني جاء يعني لينام فلم يلبث إلا قليلا ثم أخذ ثيابه وانطلق إلى البقيع يستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، وإذا بعائشة يعني تقول أين خرج، لعله أتى بعض صويحباته، فقامت وراءه وإذا به آت من البقيع. وكانت صراحتها أساس تعاملها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني لحق بها ولها نفس عال. قال ما هذا النفس يا عائشة؟ قالت يعني بصراحة يعني أنت لم تلبث إلا قليلا ثم خرجت، فظننت أنك أتيت بعض أمهات المؤمنين وإذا بك آت من البقيع، فأنت في حاجة ربك وأنا في حاجة نفسي فخجلت. وهذا هو سر يعني هذا النفس العالي. فقال لها أو قد جاءك شيطانك؟ قالت أو معي شيطان؟ قال ومع كل إنسان؟ قالت ومعك؟ قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وإذا بعائشة تغير المشهد وتقول يا رسول الله أنت آت من البقيع، وإذا أنا أحببت أن أزور البقيع فماذا أقول؟ قال قولي السلام عليك، يعني وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، ويغفر الله للمستقدمين منا والمستأخرين، إلى آخر ما علمها إياه. فأخذت يعني بزمام الموقف إلى هذا الوادي، وإذا بها تغير الأمر وتعيد البسمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم مقدار ما تفعله الغيرة بالزوجة، فقرأ هذا وأحسن قراءته وعذرها. وبالتالي ينبغي على كل منا وهو يتعامل مع زوجه أن يرقب الله أولا في هذا التعامل. وقوله تعالى يعني واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، أنا أهمس بهذا في أذن أخينا القروي الذي لم يأخذ قسطا وافيا من الثقافة الإسلامية حتى يعي تمام الوعي أنه ليس كل امرأة تؤخذ بالضرب. امرأة يعني بالهجر في المضجع يمكن، بالعظة يمكن، ونحن نقرأ بعض الأشعار التي تسجل نحو هذا في قول بعض الشعراء العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة. وأذكر أيضا أن الضرب في الذي جاء في القرآن ليس بلازم أن يفعله كل زوج مع زوجه، وقد تدوم العشرة رخاء أو رخاء دون أن يعني يضطر الزوج إلى أن يضرب زوجه. والضرب المباح هو ما كان ماذا؟ هو ما كان بمثل المسواك، السواك، عود الأراك. عود الأراك عمل رمزي أو أمر رمزي، ولا أحسب أنه يعني يهشم عظما أو يعني يمزق لحما كما يحدث في الضرب الذي ينشأ عن قسوة أو عن عنف ويحدث عاهة مستديمة. هذا ليس من الإسلام في شيء. وقد كان يعني قد كانت أول مظاهرة في المدينة المنورة يعني مكونة من 70 امرأة أتينا يشتكين من أزواجهن قسوتهن وضربهن، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني يطب لهذا الأمر ويجهر بالحقيقة التي ينبغي أن يعيها كل مسلم. وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لن يضرب خياركم، لن يضرب خياركم. ما معنى هذا؟ معنى أنه ليست الخيرية في الضرب، وليست الخيرية في القسوة، وليست الخيرية في الشدة، وإنما هي في الرحمة، في الرفق. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كانت الرحمة في بيت إلا زانته، وازدان البيت كله بالرخاء، بالوفاء، بالمؤالفة، بالإيلاف بين الزوجين. هذا هو ما ينبغي أن نتنافس فيه، لا أن نتنافس في القسوة، ولا أن نتنافس في العنف. وأمر هام جدا أن العنف مع الزوج أو مع الزوجة يعني يبدد مشاعر الأبناء، ويجعلهم يعني نكون مع الأب أم نكون مع الأم، يعني نجعلهم مقسمين أوزاعا في مشاعرهم، وبالتالي يعني قد يغر صدور الأبناء أو البنات. وما أجمل أن نقضي على خلافاتنا الزوجية، كل منا مع زوجه دون أن يشعر الأبناء ودون أن تشعر البنات، وعلى كل منا أن يحترم الآخر أمام الأبناء والبنات وأمام الأقارب والقريبات وأمام المجتمع، لأن المرأة جزء منك وأنت جزء منها، بعضكم من بعض، وبالتالي فلا يسوغ أبدا أن تكون الحياة الزوجية مسرحا للعنف، مسرحا للقسوة. إن الله يختبرنا أينا يكون أحسن يعني قولا، أينا يكون أحسن سلوكا مع الزوجة، وأينا يكون أحسن تعهدا للزوجة، أينا يكون أحسن قياما بمسؤولياته نحو البيت. هذا هو الذي ينبغي أن نتنافس فيه. أما أن نتنافس في القسوة، أو أن نتنافس في العنف، أو أن نتنافس في الضرب، لا يعني ونحن يعني مأمورون أن نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هاتوا لي يوما واحدا أو هاتوا لي مرة واحدة ضرب فيها النبي صلى الله عليه وسلم زوجة من زوجاته إطلاقا، ما ضرب خادما ولا امرأة قط، ولكن كان يسوس الأمر بمنتهى الحكمة، كان يسوس الأمر بمنتهى السياسة التي ينبغي أن تكون بين المرء وزوجه. وعمود هذه السياسة في حتى خصوصا في وقت التشاور أو الخلاف، التراضي والتشاور، يعني نتشاور معا، لكن ليكون التراضي هو أساس التشاور، أو ليكون التراضي هو الهدف من التشاور، عملا بقوله تعالى: فإن أراد فصالا فطاما للأبناء عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. ما أجمل التشاور، ما أجمل التراضي عندما يكون يعني هدفا للتشاور، وما أجمل أن يصدع كل منا برؤيته أو برأيه، وأن يحترم الآخر هذه الرؤية، وإذا كانت هناك يعني خلافات يمكن أن نعرضها معا على غيرنا ممن لا هم لهم إلا أن يحسنوا بنا وأن يرفقوا بنا، لا مانع أبدا. لكن إذا كنا نعرض خلافاتنا على من يقسمها أو على من يشعل بها فتيلة الفرقة أو الفتنة بين الزوجين، فلا يجوز هذا، لأنه لا ضرر ولا ضرار. والحياة الزوجية مسرح للحب والمودة والألفة، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. السكون النفسي والسكون الجنسي والمودة اللي هي يعني عمق المحبة بين الزوجين، أمر ينسكب بعد إذن على الأبناء وعلى البنات. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: وعند إذن يحدثنا الرسول فتنصلح الحياة.

من صوت الحاقدة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج كلمة مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كلمة النهاردة كلمة محببة جدا لربنا، كلمة مريحة جدا للقلب، كلمة تخليك تشوف الدنيا حلوة وتشيل اليأس والإحباط من قلبك. كلمة النهاردة اللي هنتأمل فيها مع بعض ونشوف أثرها على قلوبنا هي الحمد لله. عارف يعني إيه الحمد لله؟ الحمد لله يعني الثناء على اختيار ربنا. يعني يا رب أنا بعترف بحسن اختيارك ليا في أي حاجة في حياتي، أي حاجة بتختارها لي يا رب أنا راضي عنها، أنا راضي عن كل أفعالك يا رب، الحمد لله. أقولك على معلومة، تعرف أن الحمد لله دي أول كلمة قالها إنسان يوم ربنا خلق سيدنا آدم ونفخ فيه من روحه، دخلت الروح فعطس سيدنا آدم، ما كانش يعرف اللي بيعطس يقول إيه، هو لسه حالا دب الحياة فيه، فبص كده فقالت له الملائكة احمد ربك، فقال الحمد لله. عارف الحمد لله على إيه؟ على نعمة أن ربنا أوجده، نعمة الإيجاد، أن أنت موجود في الدنيا وأخرتك الجنة إن شاء الله. فكانت أول كلمة قالها إنسان الحمد لله يوم الروح دخلت في سيدنا آدم، وأول كلمة من حب ربنا فيها بدأ بها القرآن الحمد لله رب العالمين. ولما خلق الدنيا قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وآخر كلمة خالص يوم القيامة هتسمعها وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. خلاص أهل الجنة دخلوا الجنة، والعياذ بالله الناحية التانية دخلوا وقيل الحمد لله رب العالمين. وأول كلمة هنقولها لما نخش الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قولها في الدنيا الحمد لله، أنت ذكرت وتعبت وكان ده مجموعك، معلش مش على مزاجك، قول الحمد لله. ربنا يجعل لك خير في الكلية اللي انت دخلتها، انت دورتي على شغل وما لقيتيش غير الشغل ده، معلش قولي الحمد لله على الفرصة دي، وان شاء الله ربنا هيبارك لك فيها وتنتقل الفرصة احسن. هو ده شكل عيالك؟ خد بالك دي خلقة ربنا. قولي الحمد لله على شكل عيالي وعلى شكل بيتي وعلى شكل عربيتي، اسعى وكل اللي ربنا يجيبه الحمد لله. اتفسخت الخطوبة الحمد لله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال، ده من أدب العبد مع ربنا، فربنا يحول الشيء اللي انت بتكرهه ده لشيء كله خير، بس قول الحمد لله. من حب ربنا في كلمة الحمد لله قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان. تتفاجئ يوم القيامة ان كلمة الحمد لله دي ملت ميزان حسناتك فدخلتك الجنة بمرة بس واحدة قلتها من قلبك الحمد لله. بيحكوا قصة لطيفة جدا ان في ملك ووزير، كل ما تحصل حاجة الوزير يقول الحمد لله لعله خير، كل افعال ربنا خير يعني. ففي يوم الايام كان طالع في رحلة صيد مع الملك، فالملك جاي يضرب سهم كده، فالسهم جه في صباعه، فصباعه اتقطع، فقال لوزيره الحق شوف اللي حصل في صباعي، فقال الحمد لله لعله خير. فالملك اتنرفز جدا وسجنه، فاول ما اتسجن قال الحمد لله لعله خير. طلع الملك في رحلة صيد تانية وكان الوزير مسجون، وبالصدفة صادف قبيلة ضخمة بتعبد الأصنام، فخطفوا الملك ده وقرروا يذبحوه قربة لهذه الأصنام، لكن لقوا إصبعه مقطوع، فقالوا امشي مش عايزينك، انت لا تصلح للآلهة. فرجع جري على الوزير اللي في السجن يقول له الحق مش طلعت الحمد لله لعله خير اللي انت قلتها صح؟ لولا ان صباعي كان مقطوع كان زماني اتذبحت. فالوزير قال له فاكر لما انا قلت لما انت سجنتني الحمد لله لعله خير؟ لاني لو انا كنت معاك مش مسجون كان زمانهم خدوني، فالحمد لله لعله خير. قصة لطيفة بتبين قد ايه في ناس راضية باختيارات ربنا. خلي كلمة الحمد لله في لسانك، ربنا يرضيك بكل شيء عندك، مش بس كده لئن شكرتم لأزيدنكم، ربنا يزود كل نعمة في عينيك. الحمد لله تشوف بها الدنيا حلوة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ونتقابل المرة الجاية ربنا معكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كلمة كلمة كلمة مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع برنامج التنمية البشرية كن إيجابيا مع الدكتور صلاح الراشد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الخيار بيدك، ما الذي تريده؟ التعاسة أم السعادة؟ الضعف أم القوة؟ الفشل أم النجاح؟ التفكير الإيجابي أم التفكير السلبي؟ اختر ما شئت. الإنسان الإيجابي هو السعيد المستفيد من ماضيه، المتحمس لحاضره والمتفائل بمستقبله. ومن استجمعت فيه هذه الصفات فقد جمع صفات الناجحين. الإيجابي نشيط، يعقد الأمر ويشرع في العمل، وهو متوكل مستبشر من النتائج. الإيجابي يقلب المحنة منحة، والسيئة حسنة، والسقطة تجربة، والمرارة فائدة، والشر خيرا. الإيجابي عنصر فعال، أينما وقع نفع كما في الحديث، والحياة تنحاز وتميل له. ولا عجب أن تنحاز الحياة للإيجابي. قد ينتصر إنسان سلبي لحظة أو فترة، قد يعتلي منصبا، قد يحقق سمعة بين الناس، قد يربح مالا، لكن سنن الحياة لا تديم له ذلك، كما أنه لا يخلد بذكر طيب، إذ من سنن الحياة أنها تميل للإيجابي ميل الجاذبية للأرض، وذلك لأسباب منها أن الله تعالى قدر الأشياء وفق سنن كونية لا تتغير. ومن هذه السنن أن الذي يرى النتائج ويعمل لها يحصل عليها، فالقاعدة الصحيحة المجربة تقول: من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل. اثنان، إن من سنن الله تعالى أيضا أن يعطي من يحسن الظن به، وفي الحديث القدسي الشريف الذي تقدم: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أي له ما يظن. وفي القاعدة الصحيحة المجربة التي ذكرناها: إن الله لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل، وعند أهل البادية: من رجاه ما خاب. ثالثا، أن الأشياء تنفر من السالب بطبيعتها وتلصق بالموجب، والإيجابي يجذب إيجابية الخير والسعادة والنجاح، والسالب ينفر منه ذلك فتنفر منه. والإيجابي صفة المخلوقات الموجبة كالملائكة، والسلب صفة المخلوقات السالبة كالشياطين. والإيجابي يتطبع بطباع المخلوقات الموجبة فيجذبها، والسلب يتطبع بطبائع المخلوقات السالبة فيجذبها أيضا. رابعا، الإيجابي بسبب حماسته للحاضر والمستقبل، فإن قواه الدفينة والكامنة والموجودة في كل إنسان تستيقظ، بينما ترقد عند السلبي لأنه متحبط ومتشائم. إن الإيجابية ثورة في الفرد نفسه، في الأسرة، في الجماعة، في المؤسسة، في المجتمع كله. إن الإيجابية ثورة لكنها دون سلاح مادي. إن الإيجابية ثورة إذا حلت قادت وحركت لها الوسائل. إن الثورة الإيجابية أن تبني بدلا من أن تهدم، أن تصنع بدلا من أن تنقد، أن تغير ولكن بالبصيرة لا بالعنف، أن تكون عندك قوة المعلومة لا قوة الأسلحة بالضرورة. الثورة الإيجابية أن تبدأ بالنفس قبل الساعد واليد. إن الأمم التي تبني نفوسا هي التي تقود، بينما الأمم التي تبني جسورا وشوارع ومباني وحديدا فهي التي تخدم الآخرين. وأسوأ من هذه وتلك هي تلك الأمم التي لا تبني نفوسا ولا جمادا. إن أكثر ما تفتقر إليه دولنا هي تلك المؤسسات التي تبني الفرد، خاصة في الناحيتين الروحية والنفسية. لقد قرأت قصصا كثيرة عن العظماء والأعلام، فإذا كثير منهم كان فاشلا في دراسته، أو يتيما، أو معاقا، أو فقيرا، أو سجينا، أو طريدا، لكن الصفة التي كانت تجتمع لديهم جميعا هي الإيجابية والتفاؤل والحيوية والدافع الداخلي. هناك أناس كالأموات، سلبيون نظرة، متذمرون من واقعهم، منكسرون من ماضيهم. وحتى تعرف هذه الحقيقة انظر كتابات الكتاب والقراء في الصفحات اليومية، وهم يمارسون النقد المستمر والأستاذية عن المجتمع، وكل إناء بما لديه ينضح. إننا بحاجة إلى ثورة إيجابية تبدأ بالنفس وتنتقل إلى محيطنا الأسري، ثم إلى بيئة العمل، ثم إلى المجتمع، ثم إلى العالم كله. إنني لا أجد مؤهلا لقيادة البشرية مثل الإنسان العربي، ذلك أنه يملك ما لا تملكه البقية. المشكلة تكمن في العملاق النائم داخله، من يوقظه؟ دعنا نعود إلى تعريف التفكير الإيجابي الذي اصطلحنا عليه، وهو استغلال أطروحات عقلك الباطن بطريقة إيجابية. المقصود أن العقل الباطن دائما يعمل في طرح الأفكار، والذي يجب عليك فعله هو استغلال الأفكار الإيجابية أو برمجته بحيث ينتج لك أفكارا إيجابية دائما. الذي يجب أن تعرفه أن العقل الباطن لا يحكم، فقد يخزن وينقل ومن ثم يتصرف وفق المعلومات الموجودة لديه، صحيحة كانت أم خاطئة. العقل الباطن يتلقى الأفكار الموجودة في العقل الإدراكي والتي جاءت من خلال مصادر التلقي السمع والبصر واللمس والذوق والشم، ثم يخزن. بعدها يبدأ بتصرف وفق ما لديه من معلومات. من هنا وجب الانتباه لما تقبله كحقيقة حتى لا يخزن في العقل الباطن. لهذا السبب فإنه ينبغي على الإنسان أن ينتبه وفق ما لديه من معلومات. من هنا وجب الانتباه لما تقبله كحقيقة حتى لا يخزن في العقل الباطن. لهذا السبب فإنه ينبغي على الإنسان أن ينتبه لما يدخل في عقله. الدراسات الحديثة بدأت تتفق على أن السعداء هم الذين تشغلهم الأفكار الإيجابية. الذي يفكر إيجابيا هو لا يرفض الأفكار السلبية، لكنه لا يقبل أن يغوص فيها. التفكير الإيجابي عبارة عن أفكار متكررة حول توقع الأفضل من خلال الظروف الأسوأ. هناك قاعدة جديدة وحديثة بدأت تستقر في علم النفس، خاصة المدرسة الإدراكية Cognitive School of Psychology، وهي أن نوعية أفكارك تحدد نوعية حياتك، أو قل تصرفاتك هي نتاج فكرك. خذ هذا المثال: تبدأ الساعة 7 صباحا، فأول ما تفكر فيه هو يومك وما فيه من مشاغل كثيرة، والاجتماع الذي ينتظرك، أو المسؤول الذي طلب منك أشياء لم تحضرها، ثم العمل المطلوب منك، ثم التقارير أو الواجبات المتأخرة، كل هذا فتحزن لذلك. الساعة 7 صباحا وأنت حزين وقلق، الفكرة السلبية أنتجت شعورا سلبيا رغم أن شيئا لم يحدث بعد. لا شك أن الشعور بالقلق والحزن والخوف وغيره من المشاعر السلبية والتي قد لا تظهر أفضليتك، بل أن كثيرا من الناس يتصرف بسلبية رغم الإيجابيات المحيطة به. السبب هي الأفكار السلبية. ما الذي يمكن أن يقدمه التفكير الإيجابي؟ بما أن الإنسان هو نتاج أفكاره، فإن الأفكار لو أتقن الإنسان إدارتها فإنها قد تحول حياته كاملة، وهذا الذي نريده من فن التفكير الإيجابي. فقد ينقل الإنسان من مسالك لو أتقن الإنسان إدارتها فإنها قد تحول حياته كاملة، وهذا الذي نريده من فن التفكير الإيجابي. فقد ينقل الإنسان من مسالك الأسماك إلى مدارج الأفلاك، من الجبن إلى الشجاعة، من الهم إلى السعادة، من الغم إلى الإرادة، من الضعف

قادم بإذن الله تعالى مع برنامج التنمية البشرية. كن إيجابيا مع الدكتور صلاح الراشد. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج استراتيجيات من السيرة النبوية مع الأستاذ عباس شريفة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

إن ميزة المسلم المحتك بتحديات الواقع أنه أبعد الناس عن خطاب المزايدات الفارغة والخطابات العنترية، لأنه يعيش الواقع ولا يسكن الأبراج العاجية مع الخيالات المخملية. فهذا رجل جاء ليزايد على جمع من أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم، فقد روى الإمام البيهقي في دلائل النبوة أن رجلا قال لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: والله لو أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الأرض. فكأن هذا الرجل ينسب التقصير إلى الصحابة في توقير النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: لو كنت أنا مكانكم ما تركته يمشي على الأرض، أي لحملته على الرأس والأكتاف. فقال له حذيفة: يا ابن أخي، أكنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا، يعني ينكر عليه، لقد رأيتنا أيوم الأحزاب وقد حفر كل منا لنفسه حفرة يدفن نفسه فيها من البرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من يأتني بخبر القوم، أي بخبر الأحزاب، وهو معي في الجنة؟ قال حذيفة: والله ما قام إليه أحد، يعني في الصحابة أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب، ولم يقم له أحد من أصحاب رسول الله، مع أن الصحابة كانوا يتسابقون على أقل من ذلك، ومع ذلك من شدة البرد والخوف ما استطاع أن يقوم أحد من الصحابة. لقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لديهم جلد عجيب، فالذي يذهب إلى مكة الآن ليحج لا يكاد يطيق الحر مدة 5 أيام أو 6 أيام، وهم قد كانت هذه حياتهم بصفة مستمرة، فقد كان عندهم الجلد إلى هذا الحد العجيب، ومع ذلك لا يقوم أحد لتنفيذ طلب النبي صلى الله عليه وسلم. فلك أن تتصور شدة البرد التي كانت موجودة آنذاك وشدة الخوف التي امتلكت أفئدة الصحابة الكرام. قال: والله ما قام أحد. فقال: من يأتني بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ قال: فما قام أحد 3 مرات. قال حذيفة: فتقاصرت، أي أدنيت رأسي خشية أن يدعوني فيراني. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة، فسماه بالاسم. قال: فقمت ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسول الله بد. قال: فدعا لي وقال: اذهب إلى القوم وأتني بخبرهم ولا تذعرهم علينا. في هذه الاستراتيجية ملحظ خطير ومهم، وإشارة هامة جدا إلى مسألة تحكم الخيال السياسي لدى بعض الجماعات في رسم سياساتهم واتخاذهم لقرارات مهمة ومفصلية بدون أن تعير أي اهتمام لمعطيات الواقع وطاقة الأتباع، خصوصا عندما تكون في موقع السلطة، فيودي بها الجنوح إلى الخيال والاعتماد على التوتر العاطفي والحماس المجرد إلى التهور والسلوك والدخول في مسارات انتحارية تدميرية تأكل الأخضر واليابس. وأكثر ما تظهر هذه المشكلة في تصور الشباب المسلم لشكل الدولة الإسلامية التي تقترب بذهنه إلى المدينة الفاضلة، ويجعل من هذا الخيال خطة عمل والبرنامج السياسي المنشود لنموذج الخلافة الراشدة كنموذج وحيد لشكل الدولة التي يتخيلها، ولا يقبل بخلافة علي أو عثمان، لابد أن تكون خلافة أبي بكر وعمر. ومن ذلك نجد أن هذه الاستراتيجية وهذه السياسة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التمييز بين الخيال والمثال وبين الواقع الموضوعي من أهم ما كان يحكم طريقة تفكير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج استراتيجيات من السيرة النبوية مع الأستاذ عباس شريفة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: حين تشعر بالضيق
1: وكأن المكان من حولك يضيق،
0: وإذا طلبت الرحمة فادعوه بأسمائه الحسنى.
1: أسماء الله الحسنى،
0: الرحيم.

0: ترنا اسم الرحيم جل جلاله في آيات كثيرة مع أسمائه التواب العزيز الغفور والرؤوف والودود. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم.
1: ونبه الله عباده المؤمنين بأنه هو أرحم الراحمين، وأنه خير الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
0: وحظ العبد من اسم ربه الرحيم جل جلاله أن يتخلق ذاكره برقة القلب والرحمة للمخلوقين. وقالوا: من داوم على ذكره كل يوم 100 مرة تداركته رحمة ربه ولانت له القلوب.
1: والرحيم هو الاسم الثالث من أسماء الذات العليا، وهو يقترن بالاسم الثاني ويلازمه، أي الرحمن، ويدل على ما يدل عليه مع فارق يسير بينهما. فالرحمن هو صاحب الرحمة العامة في الدنيا لجميع الخلق، وصاحب الرحمة العامة بالمؤمنين يوم القيامة.
0: والرحيم هو صاحب الرحمة العامة بالمؤمنين وغيرهم في الدنيا، كما قال الله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي رحيم بجميع الناس على اختلاف أجناسهم ومللهم. أما في الآخرة فهو رحيم بالمؤمنين دون غيرهم.
1: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما.
0: والفرق الذي بينهما أن الرحمن اسم ذات، بمعنى أنه رحمن في ذاته، والرحيم صفة فعل تتعلق بالعباد، فهو يرحمهم برحمته ويتولاهم بعنايته ويسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة.
1: وقال بعض المفسرين في الفرق بين هذين الاسمين العظيمين: الرحمن هو مصدر الرحمة، أي منه تشتق ومنه تستمد، والرحيم هو منشئ الرحمة ومسديها لمن يشاء من عباده. وجاء اسم الرحيم بعد اسم الرحمن ليبعث في القلوب الرجاء والطمع في رحمته.
0: فإنه إذا سمع العبد بسم الله الرحمن، ربما وقع في نفسه أنه رحمن في ذاته لا تتعدى رحمته إلى مخلوقاته. فإذا سمع اسم الرحيم وقر في قلبه أن الرحمة كما هي من أوصاف ذاته هي من أوصاف أفعاله، فيطمع فيها ويرتجيها ويتعرض لها بالطاعة والانقياد.
1: ويا رب يا رحمن، هبنا معارفا ولطفا وإحسانا ونورا يعمنا.
0: وسر يا رحيم العالمين بجمعنا إلى حضرة القرب المقدس، واهدنا يا رحيم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. يحيى ابن معاذ الرازي. كان يحيى يقول: لا تستبطئ الإجابة إذا دعوت، وقد سددت طرقاتها بالذنوب. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا. بس أدب العبد إذا زلت قدمه أن يتوب فورا، أن يرجع فورا، أن يعود إلى الله فورا، وهناك يسأل الله عز وجل. لكن إذا كان مقيما على الذنوب والمعاصي ثم هو يسأل الله عز وجل أن يعطيه كذا وكذا، يعني ليس من الأدب أنك تخالفه وتسأله. إذا أردت أن تسأله، في أول ما ينبغي عليك أن تتوب وترجع إليه. على كل كان يقول: لا تستبطئ الإجابة إذا دعوت، وقد سددت طرقاتها بالذنوب. وكان يحيى يقول: الليل طويل فلا تقصره بمنامك، والنهار نقي فلا تدنسه بآثامك. وكان يقول: أخوك من عرفك العيوب، وصديقك من حذرك من الذنوب. لأنه الرفيق يعني بينك وبينه ساعات طويلة من الذهاب والإياب والضحك واللعب والحزن والسرور، فلا ريب بأنه يطلع على عيب فيك. أخوك من عرفك العيوب، وصديقك من حذرك من الذنوب. أما إذا ما بيعرفني عيوب نفسي ولا بيحذرني من الذنوب، هذا عدوي، هذا يتمالأ مع الشيطان علي. إذا شافني على معصية وضحك لي، إذا شافني على معصية وقال لي برافو عليك، إذا شافني على ذنب وراح أثنى علي، ولما أنا بسأله أنه أنا شو بتعرف هيك من عيوبي، بيقول لي أبدا ما فيك شيء، ممتاز، أنت أحسن واحد. قال: هذا ما بيكون صديقي، هذا بيكون الشيطان يريد أن يوقعني في الآثام، هو يساعد الشيطان. بس متوقع يا أخ بأنك إذا صاحبت أخا في الله أن تنبهه على أخطائه. رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، يعني في خلوة بينك وبينه، في سر بينك وبينه، أوصل له رسالة، أخبره بخطأ. أحيانا واحد يتكلم مع أبيه بطريقة غير مناسبة، هلا هو ماله منتبه على حاله، لازم رفيقه اللي قاعد جنبه يقول له: يا رجل مع مين عم تحكي كنت؟ مع ابوك؟ معقول هيك تحكي مع ابوك؟ بركي يقسي قلبه عليك. ترى يعني يذهب كثير من اعمالك الصالحات، كيف الله بده يوفقك؟ لازم مين يجي اللي، خاصه اذا كنت احبه هذا الصديق وهذا الرفيق. وكان يحيى يقول: استسلم القوم عندما فهموا. شو معنات هذا الكلام؟ مين القوم؟ يعني القوم السالكون إلى الله. الإسلام هو الاستسلام لأوامر الله تعالى. قال: استسلم القوم عندما فهموا. هلأ إذا واحد كان مريض وفي طبيب سمعته عالية، شهاداته كبيرة، خبرته واسعة، فتلاقي هذا المريض يذهب إليه ويستسلم له، بيقول له: بدك عملية؟ بيقول له: حاضر. بيقول له: بدك تخدير عام؟ بيقول له: ماشي. بيقول له: تخدير ناحي؟ بيقول له: مثل ما بتريد. بيقول له: خذ هالأدوية؟ بيقول له: حاضر. بيقول له: قبل العملية بيومين ثلاثة وقف الدواء الفلاني؟ حاضر. بعد العملية اعمل هيك؟ حاضر. شايف لماذا يستسلم للطبيب؟ لأنه يفهم ويعلم بأن هذا الطبيب خبير وماهر وذو علم واسع. بس هلأ إذا واحد أنا شاكك فيه وقال لي: والله بدك عملية؟ ما كتير، يعني ليش؟ شرح لي، بيّن لي، وضح لي، بدي أسأل واحد تاني غيرك كمان. شايف إذا ما عندي ثقة فيه فما بقدر بستسلم لأوامره. هلأ من الذي يستسلم لأوامر الله تعالى وينقاد لها؟ هو من فهم من هو رب العالمين، من فهم ما هو القرآن الكريم، من فهم من هي سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يستسلم. هلا بس إذا واحد مو فاهم من رب العالمين ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول لك: ليش؟ أقنعني، أقنعني. أنا لو آية قرآنية معلش أنا بدي أقتنع بعقلي. شايف؟ هذا ما له فهمان، لأنه من هو المتكلم؟
ولا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ما هو الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لأوامر الله. أخي مو معقول، مو معقول، يعني معقول الله هيك محرم أنه أنا أتعامل بالربا وبالفوائد البنكية؟ لا بصير. بعدين هذا الكلام قديم، أما هلأ غير تغير يا أخي. هذا الكلام للقديم وللحاضر. أخي سأل الاقتصاديين، روح سأل الاقتصاديين، بيصير في اقتصاد بالدنيا بدون بنوك ربوية؟ ما في. شو يعني بتريدنا تنقام كل الاقتصاد من الدنيا؟ شايف اللي عنده شك بيصير بده يسأل واحد تاني، ما عاد بيكفي الله، يلا بدي أسأل واحد تاني. في بدي أسأل خبراء أنا، إذا قالوا لي إنه كلام الله صح بقول له صح، وإذا قالوا لي لا أنا مش بغير كلام الله، لأنه مو فاهم من هو رب العالمين. أخي معقول هلا هيك يعني شوية خمر إنه محرمة كمان؟ شوي مو محرمة، الكثير أنا بعرف يعني هو الله قصده الكثير، أما شفة شفتين ما بساوي شيء. واحد يا أخي معزوم مجاملات هيك، إذا شرب له هيك شفة صغيرة ما بصير شيء، ولا بيسكر ولا بيخمر، يعني بس هيك نوع من أنواع البرستيج الاجتماعي. شايف يصير الماله فهمان من الله عز وجل وما أوامر الله، ما بيستسلم. أما من فهم ما أوامر الله، ليش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعني في مرض الوفاة يخرج إلى الناس ويقول من كان شو له عندي مال فهذا مالي، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري، من كنت أي سببت له عرضا فهذا عرضي. ليش؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم من رب العالمين وما لقاء رب العالمين. اللي مو فهمان بيقول لك أخي هلا كل الناس عم تأكل بعض البعض، شو وقفت أنا أكلت لفلان إيش يعني؟ بعدين هذا فلان معه مصاري كثير ما بتفرق معه، يعني لو شو كل اللي أخده منه أنا 4 ملايين، إيه معه خير الله، بتريدني أنا موت من الجوع؟ الله ما بيريده يا أخي. شايف اللي ما بيفهم بفلسف هذه الأمور، لا بيفهم من الله ولا يفهم من القرآن ولا يفهم، فلا يستسلم، بيضل بيجادل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. بس من فهم من رب العالمين وما الإسلام وما القرآن، يوم التنين في أخ بعد سؤال مكتوب، قلت له للأخوة اللي قاعدين قلت له والله هذا السؤال خرج نخططه ونعلقه هيك، شلون نحن بنعلق لوحات ببيوتنا بمكاتبنا بمعاملنا هيك لوحات يعني مثلا بسم الله ما شاء الله، قلت له والله هذا السؤال اللي كاتبه هذا الأخ خرج نخططه ونبروزه وهيك نوزعه ننشره بمحلات ببيوت. شو عم بيقول هذا الأخ؟ عم بيقول هو موظف بشركة خاصة، هو كان يستخدم قرطاسية الشركة لاحتياجاته الخاصة، أوراق الشركة يطبع عليها شغلات تخصه وتخص أولاده، بعض السيديات يأخذها لأولادي يحتاجونها يعني في دراساتهم في عملهم. عم بيقول أنا الآن علمت بأن هذا لا يجوز، وهلأ أنا بدي أرد لصاحب الشركة ما أخذته منه. بينفع أنه أنا أشتغل ساعات إضافي وما أخذ منه المال، يعني ما أتقاضى راتب، علما أنني أنجز بالساعات الإضافية، يعني شيء جيد بالنسبة للشركة. شايف المؤمن يلي بيفهم عن الله عز وجل بيصير بيحاسب نفسه على الورقة يلي صورها بماكينة السحب والنسخ، وعلى الألم يلي أخده وكتب فيه احتياجاته، وعلى السيدي يلي يكاد ناس آخرون يقولوا أما له قيمة هذا، يعني بس هو بيحاسب نفسه لأنه فهمان، ويلي مو فهمان ما بيتعامل بهذه الطريقة. فيقول يحيى بن معاذ استسلم القوم عندما فهموا. كيف واحد بده يصير فهمان؟ بده شغلتين، بده ذكر وبده علم، لأنه العلم بيقول لك من الله، من كتاب الله. عشان هيك يا أخوان كثير تجدونني يعني أؤكد عليكم نصيحة لوجه الله، ولا واحد بيناتكم يبقى من دون مجلس علم بالأسبوع. بدك تجي لأنه العلم بيساويك فهمان، العلم بيساويني فهمان، عدم العلم بيساويني جاهل، والجاهل بتصرف وبيقول ما شاء وكيف شاء ويظن بأنه يحسن صنعا. فمجالس العلم تكشف لك، ثم مجالس الذكر تزيد هيبة الله تعالى في قلبك، هناك تستسلم لأوامر الله تعالى. تتذكروا سيدنا أبو بكر الله يرضى عنه لما كان ينفق على مصطح ابن أثاثة، ومصطح ابن أثاثة بحادثة الإفك تكلم في حق عائشة، وأبو بكر قال خلص أنا لما نزلت براءة عائشة قال أنا ما عاد انفق عليه، وحق له ذلك. يعني واحد عامل لك راتب كل راس شهر بيبعث لك على بيتكم 100,000، صر له شيء 20 سنة
لما الناس تكلموا بعرض بنتك بيروح بيحكي عليك معهم، وبالآخير الله كشف بأنه هذا الحديث باطل. مو لازم يعني أبو بكر يحذف النفقة، أقل شيء يعني ما بده لا حيسبه ولا حيعاقبه ولا حيقتله ولا حيحبسه ولا حيرفع دعوة عليه. أخي أنا كنا نعطيك 100,000 وبطلنا، ولا تأخذني في فأرة خير الله، يعني نعطيهم لغيره وإن شاء الله الله بيقبل. يعني ما فعله أبو بكر يفعله أي إنسان، ولو سأل كل الناس قالوا والله معك حق يا أبو بكر وما عليك حق ابنهم. بس لما أنزل الله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال له بنا ورجع النفقة أبو بكر وقال لا أقطعها إلى أن أموت. لأن أبو بكر فهمان، يفهم من المتكلم. استسلم القوم عندما فهم، لما حب الله في قلبه كان كبيرا، لما الخوف من الله في قلبه كبيرا، لما يعلم ما معنى أن الله يتكلم، ما معنى قرآن، ما معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغه، هناك يطير طيرانا إلى التزام أوامر الله عز وجل. أنا سأكتفي بهذا المقدار، وللحديث تتم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج صفة الصفوة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع حلقة من برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة جديدة يتحفنا بها الداعية الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وأصلي وأسلم على نبينا العدنان. نحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مجموعة حلقات نتناول فيها شمائله صلى الله عليه وسلم وصفاته وأخلاقه الحميدة. رحبوا معي بداية بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأكرمك الله ونفع بك وعلى قدرك.
1: الله سيدي، جزاكم الله عنا خيرا. سيدي، نتابع في موضوع الأسوة الحسنة الذي بدأناه في الحلقة الماضية، وأريد أن أنتقل إلى موضوع مهم في موضوع الأسوة. أنتم بيّنتم جزاكم الله خيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم تحققت فيه الأسوة لما ذاق من كل نوع من أنواع الابتلاءات من الطرفين
2: الحادين
1: من قوة وضعف وصحة ومرض. ما علاقة عصمته صلى الله عليه وسلم في تحقيق الأسوة، فهو المعصوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لأن الله عز وجل قال وما آتاكم الرسول فخذوه، أمر إلهي، وكل أمر يقتضي الوجوب في القرآن. وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا لم يكن معصوما فقد يقول شيئا بخلاف الواقع أو بخلاف ما ينبغي أو بخلاف الأكمل، فلذلك معنى ذلك أنه صار في اتباع لشيء غير صحيح، لأن الله جعله مشرعا في أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته، لا بد من أن يعصمه مرتين، أن يعصمه من أن يغتال،
1: والله يعصمك من الناس،
2: أي يعصمهم من الخطأ، عصمة علمية وعصمة بشرية. فهو معصوم من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره. ولكن هناك ملمح دقيق جدا، لئلا يؤله أعطاه هامشا اجتهاديا ضيقا، فإذا جاء اجتهاده بخلاف الأولى يأتي الشرع ليصحح. هذا التصحيح ليفرق به بين مقام الألوهية المطلق ومقام البشرية
1: النسبي.
2: لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني النبي يخاف كأي بشر، بس خوفه معه إيمان، معه ثقة بالواحد الديان، معه خوفه لا ينقله إلى اليأس والسوداوية والتشاؤم والقنوط تقترب من الكفر،
1: إنه لا
2: ييأس. فهو متفائل بإيمانه، واقعي بتصرفاته.
1: إذن سيدي، هو صلى الله عليه وسلم يجتهد أحيانا في بعض القضايا، مثل
2: لما عفى الله عنك لما أذنت له،
1: عفى الله عنك،
2: عبس وتولى. لما عبس وتولى؟ يعني عنده صحابي جليل ممكن يأجل لقاءه معه ساعة ثانية،
1: عبد الله بن مكتوم.
2: نعم، فهو حينما يعني جاءه ملحان عبس، فالله عتب له ولم يعتب عليه.
1: جميل.
2: يعني عبر عن اهتمامه، لكن هذا المقام مقام جهة أخرى. فالله عز وجل ما سمح له، يعني جعل بعض ما فعل بعض فعله ما لا ينبغي تأكيدا على بشريته. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فعصمته عصمة تبليغ، أما في أشياء ثانية إنسانية ليس كذلك. خفت في الله وما خاف أحد مثلي،
1: هذه البشرية
2: لك، وأذيت في الله وما أذي أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يوريه إبط بلال. هذا شأن البشر، ولولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر.
1: جميل سيدي، قالوا هناك شخصية تكونها، كيف نفهم القدوة؟
2: يعني أنت إنسان، أنت لك شخصية، لك منطلقات نظرية، لك طباع، لك طموحات، لك مشاعر، لك تصرفات، لك لك لك. فأنت لولا
1: هذه شخصيتك،
2: هي شخصيتك
1: تكونها،
2: لكن تتمنى أن تكون كصحابي جليل في بذله للمال كسيدنا عثمان، كصحابي آخر في شدته بالحق سيدنا عمر، كصحابي آخر سيدنا الصديق في حلمه وتؤدته.
1: لا.
2: فأنت شخصية تكونها، لك طباع معينة، أخلاق معينة، تصورات معينة، تصرفات معينة، هذه شخصية تكونها. وفي شخصية تتمنى أن تكونها، أن تكون في قوتك كسيدنا عمر، في حلمك كسيدنا الصديق، في عطائك كسيدنا عثمان.
1: هذه القدوة أو
2: أي تتمنى أن تكونها. وتكره البخيل، تكره الشرس، تكره الذي لا يقدر المعروف. فكل إنسان له شخصية يكونها، وشخصية يتمنى أن يكونها، وشخصية يكره أن يكونها. قل لي ما الشخصية التي تتمنى أن تكونها أقول لك من أنت.
1: جميل.
2: فالإنسان يتمنى يكون بس غني فقط، إنسان قوي، إنسان يتمنى يكون مؤمن صالح بعطائه كسيدنا عمر أو كسيدنا عثمان.
1: جميل.
2: بقوته بالحق كسيدنا عمر، بحلمه كسيدنا أبو بكر.
1: جميل.
2: نعم
1: نعم. سيدي بموضوع الأسوة حتى يعني يكتمل البحث، الأسوة تحديدا مع الأطفال، الأطفال تحديدا يحتاجون إلى القدوة أكثر، القصة، السيرة النبوية المطهرة، لماذا؟
2: والله أنا يعني درست تربية.
1: نعم.
2: اختصاصي بالتربية. قال لاعب ولدك سبعا.
1: جميل.
2: وأدبه سبعا وراقبه سبعا ثم اتخذه صديقا. الطفولة لو كان في قسوة لم يفعل شيئا أراده، طفولة هي. لعبه سبعا حتى يحبك. وأنا مع الأسف الشديد في بعض البلاد الطفل يهمل هو صغير. أن أحد الدكاترة في الجامعة يبدأ التعلم من عندي الولادة، سألنا كيف؟ قال هذا الطفل ولد بكى فأطعمناه أرضعناه، بكى فنظمناه نظفناه، فإذا بكى مرة ثالثة وحملناه جعلناه يتعود على
1: الدلال المفرط.
2: المفرط أصبح ينشأ بكراهية من حوله، فلا يبدأ التدريب من عند الولادة. بعد 7 سنوات صار يصعب إعطاؤه مفهومات جديدة أو عادات جديدة. فنحن إذا أهملنا الأولاد بأول 7 سنوات نكون ارتكبنا خطأ كبير. بلغني ببعض البلاد أعلى مستوى بالتدريس بالابتدائي. نحن أي إنسان أحيانا يتعلم درس ابتدائي، أيام بيدخن أمام الطلاب، أحيانا بيتكلم كلمة ما بتليق فيه. تعلم الطالب كما قلت قبل قليل أو في اللقاء السابق، أخطاء أولادنا أكثرها من المعلمين والآباء أحيانا.
1: نعم. إذن القصة مهمة جدا سيدي.
2: القصة حقيقة مع البرهان عليها.
1: جميل.
2: يعني أنت ألقي على ابنك المتهور بقيادة سيارته 1000 محاضرة أن يرى حادث مريع، 3 قتلى، السيارة محطمة، أبلغ من كل التوجيهات. فالقدوة قبل الدعوة. فالإنسان بيتعلم بعينيه لا بآذانه فقط.
1: والطفل سيدي يعني موضوع السيرة النبوية، علاقة الطفل بالسيرة،
2: هي القصة. شو هي القصة؟ القصة أولا في إنسان، في بيئة، في مكان، في زمان، في حدث، في حوار، في بداية، في عقدة، في نهاية. هي قصة، قصة الفن الأول. الإنسان في عنده قيم، القصة الآن تستطيع أن تفكك هذه القيم. نحن لو فرضنا بيت فخم جدا وزوج أنيق جدا والسيارتين ثلاثة على الباب ودخل فلكي ومكانة اجتماعية وتفلت من الدين كامل، تفلت كامل. إنسان آخر يعني صحته سيئة جدا، أولاده بالطريق، زوجته عند الجيران، إهمال شديد للأولاد، وهذا صاحب الدين. إحنا ما حكينا عن الدين ولا كلمة، بس عطيناك أبشع صورة عن الدين،
1: هذا الإعلام الفاسد،
2: هذا الإعلام الفاسد. لذلك الآن في عنا تضليل إعلامي وتحتيم إعلامي وترويج إعلامي. كان في بكل بلد يعني في تشريع وتنفيذ وقضاء. هلا في إعلام نركز على شيء العالم كله يقوم ولا يقعد. بنعتم على شيء، في تعتيم إعلامي وفي تضليل إعلامي وفي ترويج إعلامي.
1: لذلك ينبغي أن نحرص أن نبني نحن القدوات لأطفالنا. حتى لا يبني لهم الإعلام.
2: القدوة قبل الدعوة.
1: نبني لهم قدوة من الصحابة الكرام ومن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا سيدا، أحسن الله إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن تكونوا دائما في أحسن حال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: واللقاء يتجدد مع برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة جديدة يتحفنا بها الداعية الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي.